والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إلى

قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا

العذاب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ

فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد.

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسر

سحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر

ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا

تصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز.

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق

يحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا

يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض

يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع

خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر.

يحجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر.

ما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له.

والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا.

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا

الناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة

هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى.

في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها.

الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.

ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس.

إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.

أذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

الكبير وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب

وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسِبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا أَيَحْسِبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ

وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار موصدة. بسم الله الرحمن

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها.

القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية

كما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.

وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة

مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد. لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان
1: قامته وصاغ من دره نياب.
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بصفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103، والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا أيضا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وهذا سؤال ورد إلى صفحة البرنامج من الأخت أروى، تقول نبي نستفسر، أنا زوجي توفي يوم 31/3/2026 ودفن يوم 1/4/2026، نبي أمتى نرمي العدة؟ كثير من الناس يعتقد أن للدفن يوم الدفن علاقة بانقضاء العدة أو بداية العدة، وهذا غير صحيح. العبرة بيوم الوفاة، إذا كان يوم الوفاة قبل الفجر، يعني نقول توفى 2 في الليل 3 في الليل 4 قبل الفجر ولو لحظة، فهذا اليوم الذي حصلت فيه الوفاة يعني يحسب من العدة، هو بداية العدة. نقول توفى 2 3 معناها اليوم هذا نحسبوه. إذا كان توفي بعد الفجر ولو لحظة، هذا اليوم معاش نحسبوه لأنه ليس يوما كاملا. بتبدأ المرأة العدة مباشرة، تدخل في العدة من حين سماع خبر الوفاة، أول ما تسمع بخبر الوفاة تبدأ في العدة. لكن هل نحسبوها أو ما نحسبوش؟ فيه قولان في المذهب، والمشهور أنه لا يحسب إذا كان بعد الفجر، فهي الآن توفي يوم 31، مش هنحسبه يوم 31، هذا يوم 31 هذا يوافق 12 شوال، يوافق 12 شوال، وبالتالي مش هنحسبه يوم 12 شوال، بنبدو نحسبه لها من يوم 13، وهي بتعتد من يوم 12 لما تسمع الخبر، لكن احنا بنبدو في حساب العدة يوم 13 لأن لازم تاخذ يوما كاملا زي ما ذكرنا. فهو توفى يعني يوم 12 شوال، حسبنا من 13 شوال، معناها خدت من شوال كامل 18 يوم، خدت 18 يوم من شوال، وخدت يعني شهر ذي القعدة كاملا، وشهر ذي الحجة كاملا، وشهر محرم كاملا، هضم 3 شهور. وعندنا من شوال قداش؟ عندنا 18 يوم من شوال، معناه نبو نوفو 22 يوم من شهر صفر، بش يبدو 40 يوم، 22 من صفر زايد 18 من شوال 40 يوم، وعندنا 3 شهور، يعني 3 شهور و40 يوم، 4 شهور و10 أيام، هذا الحساب العدة. ف22 صفر شن يوافق يوم 22 صفر؟ يوافق 5/8 واللي هو يوم الأربعاء، يعني فاتت الآن العدة. ما نعرفش هل السائلة تأخر سؤالها أو ما نعرفش، الآن هي اليوم عندنا التاريخ اليوم 11/8 اليوم، يعني من هي مفروض تنتهي العدة يوم 5، يوم الأربعاء اللي فاتت، يعني الآن عندها 6 أيام بعد العدة. عندما تنتهي المرأة من عدتها بغروب شمس يوم 22 صفر اللي هو يوافق 5/8 5 أغسطس، معادش يعني يجب عليها المبيت في بيت الزوجية، إن أذان العشاء لازم تكون في البيت، ولا يجب عليها أن يعني تترك الزينة والكحل والحنة وغيرها مما كان ممنوعا عنها بسبب العدة، كل ما كان ممنوعا بسبب العدة يرتفع منعه وترجع للجواز. مش زي ما يعتقد بعض العامة إن لازم يعني لما تطلع من العدة يوم خروجها من العدة لازم تغتسل، والملابس اللي كانت تلبس فيهم في العدة تلوحهم عشان تلبسها وتدير عشية تنادي الناس، هذا كله عادات غير صحيحة ولا علاقة لها بالعدة ولا علاقة لها بأحكامها في الفقه الإسلامي. شن حكم العدة؟ تتم خلاص، كل ما كان ممنوعا يصبح جائزا فقط، هذا هو. إذا أرادت أن تغتسل في ذلك الوقت فلها ذلك، كان هي مغتسلة من الصبح وما تبيش تغتسل ما يجبش عليها بسبب الخروج من العدة أن تغتسل، ولا تنادي الناس وتجمعهم ويعني تدير لهم عشاء، ولا تلوح الملابس اللي كانت تلبس فيها، إنما زي ما قلنا كل ما كان ممنوعا عنها يصبح مباحا، من زينة ومن كحول ومن خضاب الحنة، كان هي قاعدة صغيرة وبتتعرض للخطاب يعني يخطبوها وتتزوج ما فيش باس، كانت في فترة العدة ممنوع أن يتقدم لها خاطب ولا تعقد عقد نكاح ما تتزوجش ولا تبيت خارج بيت الزوجية، هذا كله يبدأ جائز فقط، لكن لا يصبح واجبا أن لازم الديرة. الأخت هذه أم حمودي تسأل تقول: ما حكم الزوج الذي يهدد زوجته أن يتزوج عليها لكونها تشتغل وتأخذ راتبها وتتصرف فيه بما يرضي الله ويهينها أمام أولادها لأتفه الأسباب؟ للعلم أنا بنيت المنزل بحر مالي وأنكرني فيه وقال لي ما عندكش ولا حاجة فيه. الأمور ويعني بين الزوجين ينبغي أن تسير كما أرادها الله سبحانه وتعالى، أن يكون البيت في أنس وسكينة ورحمة، ما يكونش يعني الزوج يعامل زوجته بغلظة وبإهانة وباحتقار، وكذلك الزوجة لا ينبغي لها أن تسقط كلمة زوجها ولا أن تتمنع عن تنفيذ أمره أمام الأولاد. لما يظهر عدم الانسجام بين الزوجين في واجباتهما أمام الأبناء، حتى الأبناء يعني يصيبهم بعض ما حصل بين الوالدين. البنت لما تمشي بتتزوج تتقمص شخصية أمها إذا كانت يعني متجبرة على زوجها، ولا إذا كان زوجها

0: لأن كل ما بينهما سينعكس على أولادهما. فلذلك المرأة ينبغي لها أن تقدر زوجها وأن تحترمه أمام أبنائه وأن تنفذ رغباته وأن لا تكسر كلمته أمام الأبناء، تحرص على أن تنفذ ما يريد. وكذلك الزوج ينبغي له أن يكرم زوجته وأن يرفع قدرها بين أبنائها، لأن لما يحترم أمهم ويقدرها ويثني عليها أمامهم يخليهم يسمعوا كلامها وتحسن تربيتهم ويشوفوا أمهم يعني حاجة كبيرة، بخلاف أنه يبدأ يحتقرها ويهينها ويهددها. الزواج الثاني ليس تهديدا، اللي بيتزوج زوجة أخرى هذا مش تهديد للزوجة الأولى، يعني يقعد مدايرة كأنه عصا، كل ما الزوجة يصير بينها وبينها شيء يقولها بنتزوج، لا مش هذا الأمر. الزواج الثاني لمن أراد أن يفتح بيتا آخر، يأسس أسرة مسلمة، لكن عليه أن يكون قادرا ماليا للنفقة على البيتين، قادرا جسديا على القيام بحقوق الزوجتين، أن يكون صارما عدلا، لأن للأسف نشوفه في بعض من يعدد يميل كل الميل إلى زوجة ويترك أبناءه ويترك زوجته الأخرى، وبالتالي هذا بدل أن يفتح بيتين يهدم بيتا، وهذا ما ينبغيش. اللي بيتزوج يعني مش لأنه يهدد في زوجته، هو عنده قدرة مالية وعنده قدرة جسدية ويستطيع أن يعدل ويعطي كل امرأة حقها ويوقف كل امرأة عند حدها، ما تتعداش واحدة منهم على الأخرى، لا يخلط بين الحقوق، هذا يقدر يفتح بيتين. أما من لا يستطيع أن يفتح بيتين ينبغي له أن يكرس جهده في بيته الذي هو فيه. إذا كان هو احتاج، زوجته مريضة وكذا، ولا حتى هو غير محتاج لكنه قادر على ضبط الأمور وقادر على يعني الفصل بين الحقوق، هذا نقول له معليش، لكن مش يدير الزواج عصا يهدد به المرأة. نستقبل اتصال الأخت أفنان من طرابلس.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياك الله يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، تفضلي.
1: عفوا يا شيخ، عندي ضد أسئلة. السؤال الأول، هل يجوز في أثناء النظر الشرعية شنو يجوز للخاطب أن أشوف من خطيبته؟ يعني هل يجوز أن أشوف شعرها أو الوجه والكفين فقط؟ والسؤال الثاني، استعمال وقي الشمس للمرأة يعني أثناء الخروج من المنزل، هل يجوز نستعمل أم يعتبر يعني من الزينة ما يجوز أن تستعمله؟
0: هو حاجة يطلع يعني يبان ولا ما يبانش؟ هو
1: لا، هو في الغالب يبان، يعني
0: قصدي هو شيء زينة ظاهرة ولا مجرد كريم فقط ما يبانش على البشرة؟
1: هو كريم علاجي يعني، لكن هو يبان في البشرة،
0: يعني يبدأ زي الزينة زي المكياج يعني،
1: دي الطبقة يعني.
0: واضح إن شاء الله.
1: ما بارك الله فيك، جزاك الله خيرا،
0: وإياكم إن شاء الله. إذن زي ما ذكرنا يا الأخت السائلة، كذلك المرأة لها أن تتصرف في مرتبها في مالها. للأسف الآن الأزواج يتسلطون على زوجاتهم ويأخذون أموالهم بدون رضا ولا طيب نفس، يأخذ الشيك متاعها يدسه وهي ما تعرفش المصرف متاعها وين أصلا، ويتسلط على مالها ويصرفه هو زي ما يبي، وهذا غير صحيح الحقيقة. إذا كانت المرأة أكرمت زوجها وقالت له أهو الفلوس تصرف فيهم للمصلحة ما فيش باس، أما إذا كان الزوجة لم تأذن فالمال من حقها، والزوج هو المأمور بالنفقة على بيته وعلى أولاده، مش هذه تقول أنا بنيت المنزل بحر مالي وبعدين قال لي ما عندك فيه شيء. فأنا ننصح المرأة اللي هيك تخاف من زوجها أن ربما يعني ينكر حقها في البيت وكذا، تدير معه ورقة أن هي شريكة. يعني كثير من الناس يجون الآن في دار الإفتاء بعض المشاكل، في اللي يتوفى زوجها يجوا أهل الزوج ويبدأ خاصة ما عندهاش أبناء، ولا حتى عندها أبناء لكن أبوه موجود، يقولهم نبي السدس متاعي يعني في البيت، تقول المرأة أنا بانية، يقول لا أنا ما هذا ولدي باني الحوش. فلذلك المرأة إذا دفعت شيئا من المال توثقه هي وزوجها، يديروا بينهم محضر وتدير يعني تثبت هذا الأمر، باش بعدين مستقبلا لو حصل أي شيء يكون حقها محفوظ في هذا البيت. نستقبل اتصال الأخت إيمان من طرابلس. وعليكم السلام.
2: لو سمحت يا شيخ، نبي نسأل بخصوص الأغراض الشخصية.
0: نعم.
2: إيه، هل جائز ولا غير جائز؟
0: واضح، تسمعي الإجابة إن شاء الله.
2: ماشي، بالكاش يا شيخ لو سمحت.
0: حاضر.
2: مش نقدا.
0: إيه.
2: كاش.
0: شنو مش نقدا كاش، ايه هو الكاش هو نقدا
2: دولارات.
0: تمام.

0: ما فيه فيه البطاقة وفيه النقدي.
1: واضح.
0: أنا نبي ناخذ كاش.
1: واضح إن شاء الله تسمعي الإجابة. إذن زي ما قلنا الزوج ينبغي أن يكرم زوجته وأن يحسن إليها، لأن إحسانه وإكرامه لزوجته هو إحسان وإكرام لأولاده وغرس لهذه القيم الأسرية في نفوس أبنائه. كذلك المرأة ينبغي لها زي ما قلنا أن تكرم زوجها وأن تحفظ أمره ونهيه، مش يقول الأب للأبناء مثلا معاش تديروا الأمر الفلاني ويكون فيه مصلحة عليهم، لما يطلع الأب تمشي أمهم تقولوا ما وديروه معليش يبوكم مهناش، لا تحسسهم أن الأمر الوالد لابد من تنفيذه وتقولهم لا الوالد وصاكم على هذا الأمر خلاص أنا مؤتمنة على هذا الأمر. هيك الأبناء يعظم قدر والدهم في نفوسهم ويعظم قدر أمهم أيضا، ويكون التربية سائرة على نسق واحد، مش واحد زي ما نقوله حريص على الأبناء في قرايتهم وفي كذا وبعدين تجي الأم تفتح لهم الباب وما تخلي لهمش حرص وكذا، هيك يبدأ يصير لهم يعني انفصام الأبناء بين تصرف الوالد وتصرف الوالدة ومن اللي صح ومن اللي مشدد علينا ومن اللي. فينبغي أن يسير الزوجان على نسق واحد، ما فيش تشديد هلبة الأبناء لأن الطفل من حقه بيلعب وكذا، وما فيش فتح للباب على الغارب، لازم يهتموا بغرس الفضائل والقيام وغرس العلوم في نفوس الأبناء ومع جزء من المرح واللعب، مش كل شيء لعب ومرح. كذلك ينبغي أن ينتبهوا للمسلسلات هذه متاع الأطفال اللي هي فيها عقائد منحرفة وفيها ما يخلوهمش يتفرجوا على أي شيء، ما يسلمهمش للتلفاز، هو اللي يربيهم وهو اللي يسقل الشخصية متاعهم وهو اللي يعطيهم الأفكار، ما ينبغيش. إذا كان في قنوات حريصة يديرهم وقت محدد، الهاتف وقت محدد وهكذا، باش تكون يعني إن شاء الله التربية تؤتي أكلها. الأخت أم مبشر قالت نبي نستفسر على بيع بطاقة الدولار هل هي حرام أو لا. لا يجوز بيع بطاقة الدولار ولا الرقم الوطني اللي هو الحصة المخصصة لكل فرد عنده رقم وطني، لا يجوز له أن يبيعها لغيره، لأن هذه الأشياء هي حق انتفاع، وحق الانتفاع ينتفع به الشخص في خاصة نفسه أو يتركه، لا يجوز له أن يبيعه ولا أن يؤجره ولا أن يهبه لغيره، لأن زي ما قلنا هذا حق انتفاع. في فرق في الشرع بين حق الانتفاع وحق المنفعة. المنفعة اللي هي لا يلاحظ فيها الشخص لعينه، هذه يجوز له أن يعطيها لغيره أو أن يؤجرها له أو كذا. مثلا أجرت شقة من شخص ولا محل وبعدين ولم يشترط علي عدم تأجير هذا المحل أو هذه الشقة لغيري، نقدر أن نأجرها لأن المنفعة ملكتها بالإيجار، منفعة السكنة أو منفعة استعمال المحل ملكتها بدفع ثمنها لصاحبها، فنقدر أن نبيع هذه المنفعة وبأكثر من الثمن أو بأقل أو بمثل زي ما نبي، ما فيش بأس، لأن الشخص ما اعطانيش لأجل أني أنا بالذات، وإنما أراد شخصا يعني مستأجرا يدفع ثمن هذه الشقة، هذا يسموه حق منفعة. أما حق الانتفاع فهذا أعطي للشخص بذاته لصفة فيه، فلا يجوز له أن يعطيه لشخص آخر ليس فيه هذه الصفة. الآن الدولة لما أعطت حق الرقم الوطني هذا اللي هو يعني حصة الدولار ولا حصة الإسمنت، أعطتها لشخص لصفة فيه وهو أنه يملك الرقم الوطني الفلاني، هذا علش أعطته للدولة، فلا يجوز له أن يبيعه أو أن يعطيه لشخص آخر ما يحملش الرقم الوطني نفسه هو متاع، لأن هيك إحنا بنضيع الغرض من هذه المعاملة. الغرض من هذه المعاملة كل واحد يستعين على نفقاته الخاصة ببيع هذا الدولار، وكذلك يطرح هذا الدولار في السوق فيكثر العرض ويغلب جانب الطلب عليه وبالتالي ينزل الدولار، هذا القصد. لكن إذا كان كنا بنبيع الرقم الوطني وبنخالف الشرع في بيع حق الانتفاع وأيضا إحنا بنوصل لمخالفة المقصد الذي شرعت من أجل هذه المعاملة، المقصد اللي دارت الدولة بيمشي علاش؟ لأن إحنا كدسنا الأموال هذه عند التجار من جديد، فهم اللي بيتحكموا في سعر السوق. شفتوا أنتم بإشاعة يرفعوه دينار وبعدين بإشاعة ينزل دينار وهكذا، يعني يقعد السوق مش مضبوط والتجار يحتاجون إلى الدولار والدولار مش موجود أو في حوزتهم، فيكون عرضة يعني أقل من الطلب ويرتفع. لكن لما كلنا إحنا نعطوا يعني كلنا ناخذوا الدولار لنفسنا أو ما ناخذوش، فيكثر يعني عرضه الدولار، وبالتالي نحافظوا عليه السعر ما يرتفعش. هذا الأخ ميلاد يسأل يقول: أنا مريض مرضا مزمنا، أسأل الله أن يشفيك يا أخ ميلاد شفاء لا يغادر سقما. قال: كل شهر رمضان نعطي في فلوس لشخص يعطي فيهم لشيخ، وتو الشخص حول من بحدانا، كيف نتصرف وبارك الله فيكم؟ هو شخص هذا مريض مرضا لا يرجى برؤه، مستمر مزمن، يأخذ في أدوية، عنده كلى عفان الله وإياكم، عنده سكري مرتفع ما يقدرش معاه على الصيام، فيقول الطبيب أنت راه لا تستطيع الصوم مدى الحياة. هذا شن يجب عليه شرعا؟ هذا يعني لا يجب عليه الصوم، يسقط في حقه الصوم، معاش عنده صوم، ويستحب له أن يعطي يعني 5 دينارات عن كل يوم، اللي هو مد لكل مسكين عن كل يوم أفطره، وكل يوم يعطي المد لمسكين غير المسكين الآخر. بيصحش مثلا تم رمضان 5 في 30 150 يعطيهم لواحد ولا اثنين، لا يعطي يشوف 30 مسكين ويعطي لكل واحد 5 5 5. إذا كان هو ما يقدرش يشوف أي شخص، هذا الشخص حول من بحداك، شوف شخص من أهل الثقة والديانة والأمانة أعطيه المال، هو الذي يوزعه على المحتاجين. نستقبل اتصال الأخ علي من مصراتة. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ علي.
2: يا شيخ عبد الرحمن، ربي يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله.
1: اللهم آمين وإياكم.
2: بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن. عندي معاملة أديروا فيها يعني، بسألك عليها اللي صحيحة ولا لا؟
1: تفضل اسأل.
2: صديق عندي معايا يتيمة خليوية، تسمى خليوية، عندها بطاقة مصرفية.
1: بشوية أخ علي، ما تستعجلش في الكلام، بس عندك صديق
2: الشريويان السوق من هذا السوق يعني هو عنده بطاقة مصرفية وليه ما يخلص علي وليه ما أعطيه في الكاش بعدين
1: في نفس في نفس الوقت تعطي فيه وانتم في المحل ولا بعدين؟
2: والله لا، بعد النقرة بالسيارة بعدين زهل المعاملة دي زائدة ولا لا يعني نسأل عليه.
1: إيه أنت يعني مش في الكاسة، هو يخلص بالبطاقة وأنت تمد له كاش لين ترجع للسيارة.
2: أيوة
1: واضح
2: لا
1: إن شاء الله.
2: لا هو يعطي البطاقة سبعة يخلص على جنيه يعني مبلغ في
1: إيه إيه واضح إن شاء الله يا خالي، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: المعاملة دي زايدة ولا لا؟
1: حاضر حاضر، تسمع الإجابة وفيكم إن شاء الله. الأخت أفنان من طرابلس قالت: ماذا يرى الخاطب من مخطوبته؟ أو يعني في النظرة الشرعية، شخص يعني ألقي في قلبه خطبة امرأة مشى بيشبحها المرأة بيدير المقابلة الشرعية، شن يمكن أن يرى منها؟ مذهب جمهور العلماء أنه لا يرى منها إلا وجهها وكفيها، يشبح الوجه والكفين فقط. يقولوا باي شن الفرق إذن بين الأجنبي الذي ليس غرضه الخطبة وبين من غرضه الخطبة، كان الوجه والكفين ليسا عورة ويجوز النظر إليهما، إذن ما الفرق بين الشخص الخاطب الذي يريد أن يرى يعني من المرأة التي ألقي في قلبه خطبتها وبين الشخص الثاني ما الزوز يشوف الوجه والكفين؟ قالوا هذاك يرى الوجه والكفين مش نظرة متفحصة للحاجة، مثلا هي بتبيع لشيء أو بتدفع مال أو في التعليم أو كذا، يعني يحتاج إلى النظر ولكنه لا يدقق في التفاصيل، بخلاف الخاطب أو اللي مشى بيشبح النظرة الشرعية سيدقق في تفاصيل الوجه وسيدقق في اليدين. طبعا لا يجوز أن ينظر إليها بشهوة ما يجوزش، لكن يبي يشبح جمال الوجه ويبي يستدل من خلال اليدين على يعني لون البشرة، على يعني لين الجلد وكذا، يعني بيستدل باليدين على بعض الجمال وبيستدل بالوجه على بعض الجمال، فهو يريد أن يتفحص المرأة، هذا الفرق بينهم. أما رأي بعض الحنابلة اللي قالوا يرى ما يبدو عند الخدمة، يعني في بيتها كأنها ماشية مع محارمها، يرى الشعر ويرى جزء من اليدين والساقين، فهذا الحقيقة هو قول فقهي صحيح، لكن المصلحة الشرعية تأباه، المصلحة الشرعية تأباه. لماذا؟ لأن احنا نعرف أن كثيرا من الناس يديروا في مقابلة شرعية وبعدين ما يصيرش من الأمر، فلا نأمن أن يكون الشخص هذا الناظر غير امين، فيمشي يقول انا شفتها وشعرها كذا ولونها كذا ويديها، يعني هذا سد للباب، ويستطيع ان يستدل بالوجه والكفين على ما يريد من الجمال. اذا كان يبي تفاصيل اخرى يقدر يبعث اهله امه اخته وتصفه لها او وتصفها له، تقول لا شعرها لونها كذا وكذا وكذا، هذا الامن والاحوط، وهذا رأي جمهور العلماء. فبالتالي مفروض الأهل ما يتسهلوش في هذا الأمر، ونعرفوا كم صارت من مشاكل بسبب صور أو بسبب نظر وبدأ يعاود للخطبة، وكذلك يعني ربما ما يصيرش زي ما قلنا، فيقعد هو حتى الصورة في دماغه، يعني صورة الشعر وصورة الأطراف، لكن الوجه والكفين يعني يراهم حتى غير الخاطب زي ما ذكرنا، إلا أن الخاطب بيتفحص فيهم أكثر ليستدل على الجمال. تسأل الأخت أفنان أيضا عن استعمال الواقي الشمس، إذا كان هو مجرد كريم ولا يضع شيئا على الوجه، ما يغيرش بحيث أنك ما تميزش بين الوجه اللي موضوع عليه هذا الكريم والوجه الآخر، هذا ما فيش بأس، لأن الوجه يعني يجوز كشفه. لكن إذا كان طبعا قلنا هو يجوز، لكن لو غطت وجهها لا شك أن هذا أفضل ويعني أكمل، ويعني أحفظ لنفسها وأبعد لأعين الرجال عنها، هذا لا شك أنه أفضل، لكن ليست آثمة إذا كشفت وجهها. فإذا كان كأنما وضعت عليه شيء ما فيش بأس، أما إذا كان يعني يميز من وضعت هذا عمن لم تضعه، وهو فيه شيء من الزينة يشبه المكياج ولا المساحيق اللي هي تغير حتى لون البشرة، فبالتالي يبدأ هذا من الزينة التي لا يجوز إظهارها، كان بالديرة معناها بتغطي وجهها. الأخت إيمان من طرابلس تسأل عن معاملة الدولار كاش. الآن احنا تكلمنا مرارا ويعني نأمل من الإخوة يعني متابعة صفحة دار الإفتاء، صفحة مع دار الإفتاء، لأن فيها إجابة مثل هذه الأسئلة، كذلك قناة دار الإفتاء على الراديو 90.9 ديما يكرروا في المسائل التي يعني يكثر سؤال الناس عنها، فباش احنا نربحوا وقت البرنامج إن ما نقعدوش نعاودوا في كل يعني حلقة في نفس الإجابة. قلنا دار الإفتاء في معاملة الدولار هذه، بعد أن دخلت شركات الصرافة على الخط في هذه المنظومة، ترى دار الإفتاء حرمتها وما يجوزش للمسلم أن يقدم عليها. علاش ما يجوز للمسلم أن يقدم عليها؟ لأنها تحوي على ملحوظتين أو محذورين شرعيين، المحذور الأول هو الربا، والمحذور الثاني هو أكل المال بالباطل. ناخذ اتصال أولا، الأخ محمود من غريان.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: قل لي يا شيخ، بالنسبة للمعاملة للتجار،
1: تسأل ماذا؟
3: نسأل معاملة
1: للتجار. معاملة شن؟
3: 2000 دولار متاع
1: المقر. باي توا كنا نتكلم عليها يا أخ محمود، لو تتابع أنت.
3: لا ما سمعتكش والله.
1: باي إن شاء الله تسمعنا، خليك معنا تابع. هاي إذن قلنا المحذور الشرعي الأول هو أن هذه المعاملة تحوي صرفا مؤخرا، والصرف المؤخر ربا. كيف تحوي صرفا مؤخرا؟ عقد الصرف في الفقه المالكي وفي غيره، عقد الصرف لابد أن يكون عقد الصرف وقبض العوضين في مجلس واحد. أما اللي يحصل الآن أن عقد الصرف في زمن وقبض العوضين في زمن آخر، يعني أنا نجي للمنظومة ونختار شركة الصرافة ونشوف السعر متاعها وندير موافق، بعدين غدوة ولا بعد غدوة نمشي للفرع ونقبض، نعطيهم الدينار ونأخذ الدولار، أو يحولوا من حسابي ويعطوني الدولار، يقول لك أو جرى قبض العوضين في مجلس واحد. صحيح قبض العوضين في مجلس واحد، لكن متى جرى العقد؟ وين تعقدت؟ تعقدت لما اخترت السعر في المنظومة واخترت شركة الصرافة. هذه المواعدة يسموها الفقهاء، يقولوا الفقهاء دي مواعدة محرمة. علاش مواعدة محرمة؟ يقولوا الفقهاء في فرق بين مواعدة اتفق فيها على السعر ومواعدة لم يتفق فيها على السعر. مثلا نتصل بمحل صرافة ونقول له عندك 2000 دولار، يقول لي نقول له تو بنجيب نشريهم منك، لكن لم نتراوض على السعر ولم نتفق عليه. هذه مواعدة ليست محرمة لأنها لا تنشئ شيئا، لان انا بنمشي له غادي وبيقول لي السعر كذا، مرات بنقول لا ما يساعدنيش هي السلام عليكم، ومرات بنقول اباه يساعدني وبنديروا العقد في ذلك الوقت لما اتفقنا على السعر. لكن الذي يحصل في المنظومة أن السعر اللي حجزت به في ذلك الوقت واخترت به شركات الصرافة هذا هو السعر الذي سيجري الصرف على وفقه، ما تقدرش تغير. لما تمشي غدوة ولا بعد غدوة معاش تقولهم قداش السعر اليوم، السعر اللي اخترته هذاك الوقت. وبالتالي هذه المواعدة التي اتفق فيها على السعر هذه مواعدة في قوة العقد، كأن احنا عقدنا في ذلك الوقت وبعدين قبضنا في زمن آخر، وبالتالي هذه المعاملة تحوي صرفا مؤخرا، والصرف المؤخر ربا عند جميع الفقهاء. المحذور الثاني أن شركة الصرافة تأكل المال بالباطل. كيف تأكل المال بالباطل؟ لأن شركة الصرافة لا تصنع شيئا، تأخذ في نصف المية دون عمل هيك يخلص. يعني المصرف اللي يأخذ في نصف المية يحول من حسابك أنت إلى حساب الوسيط، وبعدين يدير التسوية لحساب المركزي، ويأخذ من حساب المركزي الدولار اللي هو حطه في شركات الصرافة ويحطه في حسابك أنت الفرعي. المصرف يقدم عملا ويأخذ في نصف المية على هذا العمل، هذا إيجارة مقابل العمل. ما الذي تقوم به شركة الصرافة؟ لا تصنع شيئا وتأخذ في نصف المية. في اللي يقول هو نصف المية شو المشكلة؟ احنا نقول هذا النصف المية هو من أكل المال بالباطل. ولو كان المواطن عنده قدرة رأي يقول ما نعطيهاش النصف المية، علاش؟ شن هي الدير؟ شن الخدمة اللي تقدم فيها باش نعطيها النصف المية؟ قد يستصغر بعض الناس هذا المبلغ. لما تشوف المليار الذي يباع في الشهر، مليار دولار، يطلع حصة شركات الصرافة منه 36 مليون دينار، فهذه كلها تأكل فيها بالباطل وما تديرش في أي عمل تستحق عليه أجرا. الأمر الثالث، أنا قلت محذورين لكن هو في محذور ثالث، حتى هو المحذور الثالث، هو أن شركة الصرافة قبل ما تخش على المعاملة وتشري أو تحجز الدولار من المركزي يشترط عليها المركزي أن يكون عندها ما يوازي قيمة الدولار اللي بتشريه بالدينار. مثلا هي بتشري مليون دولار شركة الصرافة مثلا، لابد يكون في حسابها 6.5 مليون ما يغطي قيمة الصرف، تشترط عليهم هيك، اللي ما عندهاش ما تعطيهاش في حسابها الدولار. وشن تقولهم؟ تقولهم هذا ضمان يحجز المال هذا، يقعد وتكلم المصرف اللي في حسابهم تقول له احجز على هذا المبلغ لين يتموا المعاملة، لين يتموا المليون دولار متاعها، بعدين فك للتجميد عليها. هذا ضمان بجعل، لأن يعني المصرف كأنه بيقول لشركة الصرافة الفلوس هذا ضمان، لو ما حصلتش الأموال متاعي مقابل الدولار بنولي عليك. وشركة الصرافة تضمن الناس اللي بيصرفوا عندها مقابل جعل اللي هو نصف المية تأخذ فيه، وبالتالي هذا حتى هو الضمان بجعل منهي عنه وممنوع عند جميع الفقهاء. هذه محاذير في المعاملة، وقد راسل الدار الإفتاء المركزي مرارا على إصلاح هذه الأمور واقتراح بدائل شرعية يأخذ بها الناس الدولار في معاملة غير مشبوهة ومعاملة شرعية صحيحة، لكن إلى الآن يعني قاعدة المعاملة على حالها، وبالتالي لا يجوز الإقدام عليها. ومن أقدم على هذه المعاملة وحصل على ربح فيها، قدم صرف 13,000 وبعدين طلعوا له 15 ولا 16,000، يجب عليه شرعا أن يتخلص من الربح الزايد في مصارف المسلمين العامة. يعني يعطيها لمستشفى يشري له به دواء، يعطيها لمرضى أورام يستعينون بها على شراء الأدوية، ولا مرضى كلى، ولا عفان الله يصين بها حمامات مدرسة أكرمكم الله، يعطيها لخلوة مسجد يشروا بها ألواح، يشروا بها فرشة، يشروا بها مكيف، المهم في شيء ينتفع به عموم الناس. لأن الله عز وجل يقول عن الربا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الأخ علي من مصراتة قال: عندي صديق نسوق وأنا وياه مع بعض نمشي نشرو، وهو عنده بطاقة وأنا عندي كاش، قال يخلص علي هو ببطاقته وبعدين أنا نخلص لما نرجع للسيارة نعطيه قيمة الكاش اللي دفع علي. يا أخ علي هذا لا يجوز. علاش؟ لأن صاحبك لما خلص عليك بالبطاقة يعتبر مقرضا لك، سلفك يعني، دفع منه هو لصالحك أنت، وهذا سلف، والسلف لابد أن يكون متمحضا للمعروف، ما يجوزش أن الإنسان يبتغي المنفعة من هذا السلف. صاحبك هذا يبتغي المنفعة لأنه خلص عليك بالبطاقة باش هو ينتفع بالكاش، وبالتالي هذا ما يجوزش، لأن السلف زي ما قلنا لابد أن يكون متمحضا للمعروف لوجه الله للأجر فقط، لا ينتفع الإنسان من السلف، فهو داخل ابتداء على قصد المنفعة، لأن قيمة الكاش في السوق أكثر من قيمة اللي في المصرف اللي هي الحوالة، فبالتالي قوتها الشرائية أعلى، وهو بيستفيد من القوة الشرائية الأعلى، فيقول لك أنا ندفع عليك وبعدين أنت خلصني، هذا لا يجوز. إذن كيف المخرج الشرعي لهذه المعاملة؟ هي طريقتين، إما أن يقرضك شيئا من المال كاش هو ابتداء، وبالتالي ما يكونش يعني أنت تقرضه، يعني باش ما تكونش انتفعت، تقول له هاك 1000 دينار كاش وبعدين ردها لي من خلال البطاقة لما نشري بها البضاعة، هيك تكون يعني أنت سلفت 1000 وخذيت بطاقته وشريت بها استوفيت 1000، فتكون أنت المقرض أقرض أفضل، وبالتالي ما فيهاش إشكال، خذيت الأقل اللي أنت اللي في القوة الشرائية، خذيت البطاقة اللي هي أقل، فهذا هنا ما عادش فيه إشكال، لأن المقرض هو اللي يعطي الكاش. أو يعني أن تتبادل مع يعني صاحبك، هذا مبادلة شرعية في آن واحد، عقد مبادل، عقد صرف، يعني أنت مباشرة تشتري البضاعة ب500 دينار، تقول له أعطيني البطاقة، تعطيه 500 وهو يعطي البطاقة لصاحب الكاسة ويعني يسحب منها 500، هنا يكون مبادلة ناجزة، يعني استبدلت 500 دينار كاش ب500 بطاقة في مجلس واحد، هيك يكون ما فيهاش بأس. أما أن يعني تدفع البطاقة قبل وبعدين يخلص الكاش، هنا يكون من القرض الذي جر نفعا. والقرض الذي جر نفعا إذا كان مشروطا أو متعارفا عليه أو مدخولا عليه ابتداء فلا يجوز. ما بعض الناس يظن أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسنكم أحسنكم قضاء، يقول هذا أحسن قضاء أن يسلفني بطاقة رديت لا كاش، هذا من حسن القضاء. حسن القضاء لا يكون مشروطا ولا يكون متعارفا عليه ولا يكون مدخولا عليه ابتداء، لازم يعني مش يشرطش عليه، يقول لي أنا يعني بنسلفك بالتحويل ورد لي كاش، هنا ما عادش حسن قضاء، هذا شرط علي وانتفع من خلاله. إذا كان العرف يقتضي ذلك، يعني العرف يقضي بأن لما يعطيك والله أنت بترد له كاش، حتى هيك يبدأ ممنوع. أو إذا كان مدخولا عليه، يعني المقرض هو خاش عليه ابتداء، زي ما نقوله مثلا توا في الدولار، يقول لك هو أصلا بيبيع الدولار بالكاش وبياخد فلوسها كاش لأنه هو مستحق الكاش، وأنا حيرد لي كاش فأنا حنسلفه، ما دام أنا دخلت عليه ابتداء نقوله هذا بدأ ممنوع. لكن كان أنا صديقي أو أخي أقرضت التحويل ومش في بالي، لا شرطت عليه ولا العرف يقتضي ذلك، ولا أنا داخل على الطمع ابتداء أني نبي يعطيني كاش، فهذا ما فيش بس لو هو بعدين أعطاني كاش، لو هو أراد ذلك، لكن أنا لما أعطيته ما كانش في بالي أصلا، وكنت راضي حتى ولو حول لي بالكاش بالتحويل، مش حنقول له حاجة وأنا راضي تمام الرضا وأصلا مش محتاج لي كاش لأن عندي مش داخل عليه، فهذا نقوله صحيح من حسن القضاء، لكن لا يكون مدخولا عليه ابتداء، ما يكونش فيه نية، إذا كان فيه نية على الدخول عليه يفسد القرض زي ما قلنا. إذن القرض لابد أن يكون متمحضا للمعروف ومتمحضا لنفع المقترض، أنا أعطيته لوجه الله تعالى لأني عارف بنفرج عليه كربة حتى يفرج الله عني كرب الدنيا والآخرة، لأني أنا أعطيته باش يكتب لي ثواب من أقرض شخصا، يعني من يعني تصدق بهذا، من أقرض شخصا مالا فجاء الأجل قبل مجيء الأجل يكتب لك أن تصدق بنصف المال الذي أقرضه، ولما يجي الأجل ويأخره ويستناه يكتب لك أنه تصدق بنفس المبلغ كل يوم، فهني نبي الثواب هذا من الله سبحانه وتعالى، دخلت عليه ابتداء، هذا نقول السلف ما فيه شيء فائدة. أما إذا كان السلف مدخولا عليه ابتداء لانتفاع المقرض فهذا لا يجوز، نقول له هذا سلف جر نفعا، وكل سلف جر نفعا فهو ربا لا يجوز الإقدام عليه. ويعني بالنسبة لمعاملة الدولار زي ما ذكرنا ينبغي أن يتوقف الناس عن الدخول فيها لأن معاملة محرمة، وذكرنا يعني المحذورات الثلاثة لهذه المعاملة، وقلنا في حلول يستطيع أن يعني يقوم بها المصرف المركزي لتحويل المعاملة إلى معاملة جائزة، والأمر يسير جدا. المشكلة هي في الإرادة. إحنا عندنا للأسف المسؤولون لا يولون الأمور الشرعية عناية كبيرة، يلتفت إلى ماذا؟ يقول لك والله أنا ما نبي نوفر النقد، وأنا نبي نغرق السوق بالسيولة لما نأخذ منهم نحجز مبالغ من شركات الصراع. باهي، هذه مقاصد كويسة اقتصادية، لكن ينبغي أن تولوا المقاصد الشرعية ما تولونه للمقاصد الاقتصادية اللي تديروا فيها. ما تهملوش الشريعة، جت باهي ما جتش عادي، لا، ينبغي راو شوفوا والله احنا نحن نؤمن بأن الله عز وجل هو مقدر الأمور ومصرفها، فكان احنا مشانا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضاته، والله يفرج الله عز وجل عنا كل كرب، الأمور كلها تتحسن. لكن لما نشوف المخالفات الشرعية، نشوف الربا منتشر، ونشوف والعياذ بالله الفساد الأخلاقي، ونشوف القوانين التي تضاد الشريعة، ونشوف المسؤولون لا يولون عناية بأوامر الله سبحانه وتعالى، نشوف الغنى والفسق والمجون وصرف الأموال في اللهو والحرام، بعدين نقولوا احنا كيف الدولار بتسعة، وكيف المعيشة هكي، وكيف القتل منتشر. اي طبعا، لأن الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله عز وجل إذا أقيم شرعه، وإذا اتبعت أوامره، وإذا اجتنبت نواهيه، سيفتح علينا بركات السماء والأرض. الله عز وجل يقدر الأمور لصالح الناس، الناس ينعمون في عيش رغيد ويعم الأمن والرخاء إذا اتبعت أوامره. لكن احنا نبارز الله سبحانه بالمعصية، الربا جهارا نهارا موجود، الربا يعني هذا حرب لله ورسوله. كيف نبو ينصلح الوضع الاقتصادي ونجوحنا نشبح نظرة مادية فقط، كيف نخفض الدولار وكيف نحاول السيول، كويس، هذا مطلوب، لكن لابد أن نستحضر اتباع أوامر الله في المعاملات المالية أيضا، لأن الله سبحانه هو مسبب هذه الأسباب. لأن أنت تجيب تصلح ب الاقتصاد اللي تسميه، الله سبحانه وتعالى يجعل لك سببا لم يكن خاطرا بالبال يضرب هالإصلاحات هذه كلها، ولا أنت مش مؤمن بأن الله سبحانه يعني يقدر على ذلك. كان أنت مؤمن، مفروض تولي العناء كل المسؤولين. أنا خطابي من أكبر مسؤول إلى أقل مسؤول في المالية. إذا كنت تولي أوامر الله سبحانه وتعالى عناية وتحطها قدامك زي ما تحط في الأمور الاقتصادية، الله سبحانه وتعالى إذا قمت بالأسباب سيتكفل بالباقي. الله سبحانه وتعالى سيسبب من الأسباب ما يفرج هذه الأزمة الاقتصادية إذا اتبعت أوامره واجتنبت نواهيه. لكن إذا كان احنا مش مبالين أيضا ومعتمدين بأوامر الله ومعتمدين على أنفسنا وعلى يعني بعض الإصلاحات الاقتصادية فقط، والله لن تجدي نفعا. ولو أن هذا مش سنة الله في أمتنا فقط، حتى في الأمم السابقة، وربي قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، أوامر الله سبحانه وتعالى، ولو أنهم أقاموا شرعه، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الله سبحانه يبارك في الاقتصاد، ستنزل علينا بركات السماء وبركات الأرض، ستنصلح الأحوال كلها تصب في صالحنا بعدين إذا اتبعنا أوامر الله سبحانه وتعالى وأخذنا بالأسباب. لكن لما نأخذ بالأسباب كأنها كل شيء ونترك المسبب جل وعلا، راو لن يجدي ذلك نفعا زي ما ذكرنا. وشوفوا المعاناة الاقتصادية التي نعانيها بسبب التفريط في أوامر الله سبحانه وتعالى. راو كل يعني معيشة ضنكة، وكل يعني كربة، وكل أزمة، لازم نفتش عن أنفسنا أين موقعنا من أوامر الله سبحانه وتعالى. راو الإصلاح الأول يبدأ بالاستقامة على أوامر الله، بعدين نشوفه معاها شنو مفروض نبذله اقتصاديا، شنو نصلحه، شنو الأولويات اللي نصرفه فيها، يعني كيف يكون التدقيق على صرف هذه الأموال، هذه كلها تجي. لكن لما نغفلوا أوامر الله سبحانه وتعالى ونوقع الناس في الربا، نحطها نعرفوا الناس محتاجة ونمشوا نقولوا المعاملة الدولار هي هيك اللي بياخد باهي واللي ما هوش واخد، المضاربة المطلقة هي هيك، لا يا أخي، يا أخي الكريم، هذا ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى، والله ستمضي إلى ربك ليس معك لا منصب ولا جاه ولا مال ولا يعني سند ولا كتائب ولا شيء، تمشي بروحك، ستقابل الله سبحانه وتعالى وحدك، وبعدين لن ينفعك الندم. فأنت الآن حط نفسك في المسؤولية هذه واستقم على أمر الله سبحانه وتعالى. دار الإفتاء ما تبي منك شيء، دار الإفتاء لما تطلب منك تعديل هذه الأمور بما يوافق الشرع، دار الإفتاء عمرها ما جتها معاملة محرمة وقالوا هذه حرام وتوكل على الله، وإنما يقدمون البدائل الشرعية لهذه المعاملة، يقول لا أنت راو تبيها شرعا صح تقدر تديرها صح راو، لكن عدل كذا وكذا وكذا. شن المانع من التعديل الذي لا يكلف شيئا ويخلي الناس ينعمون بمعاملة الدولار هذه بالحلال؟ علاش ما تديروهاش؟ ما مش مفهوم، سبحان الله. دار الإفتاء لن تستفيد شيئا، بل دار الإفتاء يعني لو صلحتوا المعاملة يقدروا حتى هم موظفينها ومشايخها يقدروا يأخذوا الدولار ويستعينوا به على حاجياتهم زيهم زي الناس. لكن هذا ليس مبررا للناس يقولوا والله هذا في رقبة الدولة، إذا كان هي دارتها حرام احنا بناخذ وحرام عليها، هذا ليس صحيحا. أروا يعني الدولة مسؤولة وتحت تتحمل، كل مسؤول شرع هذه المعاملة المحرمة يتحمل كفلا من الإثم، وكذلك الذي يقدم على هذه المعاملة يعني ليس في حل راو حتى هو مؤاخذ، لأن الإنسان المسلم الصادق لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. إذا قالوا له هذه حرام يقول لا سمعا وطاعة أنا لا أقدم على الحرام، هذا هيك المسلم مفروض يكون، ولو فيها أرباح مئات الآلاف ما يدخلش عليها، لكن يبدأ نفسه ضعيفة ولأن فيها مكسب يقول لا والله إلا غالب هذا في رقبة الدولة، ولا والله فلان افتالنا وفلان قال لنا، رأوا هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. شوف إذا سألت من تثق بدينه وعلمه، تعرف أنه عالم في الشريعة وأنه صاحب دين لا يخشى في الله لومة لائم، وأنه ما يجاملش في المسؤولين، ولا وقال لك هذا حلال بعدين يقول لك توكل على الله خذ وانت يعني في حل ان شاء الله عند الله. لكن انت تعرف بان دار الافتاء بما تحويه من العلماء المتمكنين المعروفين بالعلم اجتمعوا على هذا الرأي وقالوا هذا ما يجوزش، وبعدين تمشي تدور لي فتوى من هنا ومن هناك، رأوا هذا يبدأ فيه اشكال، بعدين تبدأ انت مجرد تبي تحط راسك على الوسادة وترضي ضميرك وخلاص إني أنا أخذت فتوى، وأنت تعرف أن الفتوى الجماعية بما يعني تحويه دار الإفتاء من العلماء لا شك أنها أوثق وأولى من الفتاوى الفردية التي من هنا ومن هناك، لا سيما إذا كانت من غير مختصين ولا مؤهلين في العلم الشرعي. فالناس عليهم أن يتقوا الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، دي مديرها قدامك. إذا كان جاك شيء فيه مكسب وشفت بأنه حرام وتركته مخلصا لله صادقا في تركك، ثق بأن الله سبحانه سيفتح لك بابا من الحلال لتجني فيه هذه الأرباح أكثر. لكن إذا ضعفت نفسك وخشيت على هذا الحرام، رأوا صح خديت المال لكن كسبت الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. كان يعني تأخر الرزق ما يحملكش هذا التأخر على طلبه من باب معصية، لأن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته، لأن الله سبحانه قدر لك من الرزق رقما معينا، أنت سيرزقك الله في بمئة ألف دولار، راه لن تحرم هذا الرزق ولو اجتمع عليك أهل السماء والأرض، الله كتب لك هذا الرزق وسيسر لك طريقا إليه، لكن ربما يمتحنك الله يعني فتجد طريقا لكسبه من الحرام فتستعجل هذا الرزق وتمشي تسلك طريق الحرام وتأخذه، تكون حصلت الرزق هذا اللي مكتوب لك لكنك بؤت بالحرام ونزع البركة ومحقها. لكن إذا صبرت وتركت هذا الباب من الحرام والله سبحانه قدر لك المبلغ هذا سيأتيك من باب يعني من أبواب الحلال وستنعم ببركة هذا المال وبخيره لأن الله سبحانه لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أسأل الله عز وجل أن يعظم شرعه وأوامره ونواهيه في قلوبنا وفي قلوب المسؤولين عنا في بلادنا. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يولي علينا خيارنا. أسأل الله أن يفضح مخططات الأعداء وأن يبطل كيدهم. أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات. افتاء دوت

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بين الكراهة والغصب؟
2: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقول أن رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي، هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ فكيف أغتسل من الحيض؟
4: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم، ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لها غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
3: بارك الله فيك شيخنا.
1: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي، لا نكاح الحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة أو لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزاني هي تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على ولي اسمها هذه المرأة.
1: نعم.
5: فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه النفع لما يدخله قالك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة.
1: نعم.
5: فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم. يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصاعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000-4000، هل 3000-4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنها تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله. يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا. بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
3: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني.
4: والله إن شاء الله تكلمنا عليها هذه.
3: نعم تكلمت عليها شيخنا.
4: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
3: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
4: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في

وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي. قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي؟ فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جيب العكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك: والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت.

هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحم والموت. شو معنى الحم والموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت، القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا، ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا
هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مسطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم، نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عم

القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم، نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عم

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ملقاش، قال له رأى ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى.

0: على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الفقه يشرح. الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
1: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا من باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم. ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه. فانفنيت حسنات المتكلم، تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام، ويبدأ يقول له إيه وكذا، ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، إذا كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مجيش يقول له أنت راجل كويس، ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأن يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما في شيء خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
0: ما ظهر لهم،
1: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
0: يعني
1: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت، هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكرون يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
0: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس، مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي، تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال، لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا، وذكر الصامت على رقبته صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول، يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس يعني مكاس هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول، وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
3: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات.

0: وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، فصناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم، فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر؟ إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
0: رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا، هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف، فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت. وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه، فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم، فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
3: الأخ إبراهيم قال: المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين، أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة، يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حوايجه يغسلها طول يلوحها، لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال: فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة

0: تياب هذا ما هو جسم، ما هو جزء منه. دوره هالتوم اللي يختال به بينحي لوحه وبيلبس ثوب اخر. فنقول له حتى انت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينه ظاهره، هذه كسوه. اول ما يدخل للقبر يعني يبدا التغير ويبدا العيون يظهروا كما ذكروا، اول ما يفسد العين تبدا دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدوده نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء الا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والاثار. اذا الانسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر؟ وحتى جاء حد قال له انت وانت من وانت هو وانت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الاخر، كل واحد هو اعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير اذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الانسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة الجتة واقف اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام انت نقول انت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والانسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة انه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، احيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال ويصيبه الكبر. يقول ما دام هو يحسب روحه حق حاجة باهية، يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق. بماذا هو كان خلق؟ لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي. وكان هو بالأعمال، هو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به، ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا، لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد، لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقوله أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكر والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم، بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح، ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي، وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد، قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة.
2: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم. فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
2: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة. إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر، ويخرجها لمن هم أشد حاجة، يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى، والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي. لكن ما دام هم في حاجة، أنت
1: مضطرين يعني.
2: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم، وهكذا.
1: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
2: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
3: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد، لم يكن يعرفش اسمه، يقول تعال يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
4: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
3: هيك، بك موجود الشيخ صح، يقول محمد
4: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة. لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذات به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني. ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
6: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول: أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظر لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها، فصناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد

0: فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد، وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم، فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر؟ إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
0: رسالتي إلى المعلم والمعلمة في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا، هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، وابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف، فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت. وفي المقابل لابد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه، فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم، فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
3: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن. هذه حقيقة أصل الإنسان، ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحما، فكسونا العظام لحما، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هل التومة اللي يختال بيه بينحي لوحة، وبيلبس

0: ثوب آخر، فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة جدت واقف اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ماذا ما هو يحسب روح حق حاجة باهية، يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 34 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية الكلام عن التيمم والمسح على الجبيرة، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح فصل الحيض، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى معرفا للحيض: الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبول من تحمل عاده. تفضل شيخنا.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. شرع المصنف رحمه الله في الحديث عن الحيض وأحكامه، وهو فصل مهم تعلقه بالعبادات وبعض ما يتعلق بالأحوال الشخصية في العدة وغيرها. فبدأ المصنف رحمه الله بتعريفه، وذكر تعريفه الاصطلاحي أو الفقهي أو الشرعي. وعندنا تعريفه لغة، يعني ماذا تعني كلمة الحيض لغة؟ تعني السيلان. وأما في الاصطلاح فذكر أنه دم أو صفرة أو كدرة، أي أن الحيض لا يكون بالدم فقط، سواء كان بصفرة أو بكدرة أو بالدم، طالما هو في زمن الحيض نعم الكدرة والصفرة في زمن الطهر لا تعد شيئا، لكن في زمن الحيض سواء نزل منها دم أو نزل منها المرأة يعني الصفرة أو كدرة فهي كلها حيض، وكذلك ما يتعلق بالنفاس كما سيأتي.
1: شيخنا شو المقصود بالكدرة؟
2: الكدرة يعني ليس له صفة الدم، يعني حشاك مثل ما نقوله الغسالة أو كذا، المادة قهوية صفرة، فهذا هو المقصود بالكدرة والصفرة، يعني تفقد بعض لون الدم وإنما تكون مادة قهوية، مادة فيها مثل الغسالة وكذا، فهذا هو المقصود بالكدرة، يعني تخلط دم بغيره من مادة صفراء أو يعني قهوية أو كذا، فهذا هو المقصود، دم أو صفرة أو كدرة. قال خرج بنفسه، طبعا الدم إذا كان خرج من جراء جرح في الفرج في القبل مثلا أو علاج أو نزيف، فهذا كله لا يعتبر حيض، وإنما الذي يعد حيضا هو ما نزل بنفسه من القبل لا من الدبر، حتى ما خرج من الدبر لا يعد حيضا، وإنما الذي يعد حيض لابد أن يخرج من فرج المرأة من قبلها. وقال من قبل من تحمل عادة، أي أن المرأة التي لا يتأتى منها الحمل في العادة، يعني الصبية التي لم تبلغ 9 سنين بعد، أو المرأة التي بلغت 70، فهذه لا تحمل عادة، فلهذا لا يعتبر ما نزل منها حيض. فإذا دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه، ليس من جراء جرح ولا نزيف ولا غيره، من قبل، ليس من الدبر، من قبل من تحمل عادة.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقله في العبادة دفقة.
2: نعم، أقل الحيض هو دفقة فيما يتعلق مثلا بالصيام، لأن معروف أن الحيض يسقط وجوب الصوم ويسقط صحته، يعني هو شرط وجوب الخلو من دم الحيض والنفاس، شرط وجوب وصحة في الصلاة وفي الصوم. وفيما قد يقول قائل وكيف تقضي الصوم، يقال هذا القضاء بأمر جديد كما سيأتي للمصنف. فطالما الأمر كذلك ففي العبادة، يعني لو المرأة صائمة ونزلت منها دفقة واحدة في زمن الحيض يعني بأوصاف الحيض من رائحة ولون وغيره، فهذه يعني توجب عليها قضاء ذلك اليوم، وهي مفطرة في ذلك اليوم ولا يصح منها، حتى وإن لم تفطر واجب عليها القضاء. ففي العبادة يعني الدفقة الواحدة تكفي. لكن
1: شو المقصود شيخنا بالدفقة؟
2: الدفقة يعني يعني أن ينزل منها شيء، ليس مجرد المحل لو وضع عليه قطن أو كلينكس ولا غير يعني منديل منظف وكذا يكون فيه دم ولم يخرج إلى الخارج. الدفقة يعني أن يسيل السيلان، أن يسيل ويخرج من فرج المرأة هذا الدم ولو لمرة واحدة خرج منها، لكن مجرد أن يعني المحل يعني فيه التلوث بالدم أو بالصفرة ولا بالكدر والغيرة، هذا لا يعتبر دفقة، لا يعتبر دفقة. فالدفقة هي السيلان والنزول، أن ينزل من الفرج دم، فلو نزل منها مرة فهذا يعتبر حيض ويوجب قضاء الصيام وكذلك ويوجب الغسل وكذا، يعني من أحكامه. لكن فيما يتعلق بالعدة قالوا لا، يعني لابد أن يكون بالنسبة للعدة حتى يعتد بهذه الحيضة، لأن المرأة عندنا من ذوات الحيض عدتها الأطهار، والله عز وجل يقول في كتابه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فهي كيف ستعتد وتحسب الطهر، وكيف ينفصل الطهر عن الآخر؟ ينفصل بالحيضات، فلا يعتد بالحيضة إذا كانت دفقة واحدة، فلابد أن يستمر يوم أو يعني بعض يوم له بال، يعني حتى نعتبر بها ونحسبها حيضة يعني.
1: وهذا شيخنا الدفقة اللي قلت أنه معناها يعني النزول أو الخروج، هل في حد لكمية الخارج ولو كان قليلا يعني؟
2: قليلا كثيرا لا يهم، المهم فيه سيلان وخروج. نعم. خرج منها. نعم.
1: ثم قال المصنف: وأكثره لمبتدأة نصف شهر كأقل الطهر.
2: نعم، بالنسبة لأكثر الحيض وأقل الطهر متساوية، أكثر الحيض نصف شهر، وهذا فيما يتعلق بالمبتدأ. المبتدأ يعني أول مرة يأتيها الحيض، إن انقطع بعد 5 أيام أو 3 أو 4 على حسب، بنقوله توفي جديد، عادتها راهي 5 أيام مثلا، لو جاها 5 أيام وانقطع، لكن لو استمر معها ما نقدروش نقوله إن دم إلا وفساد، إلى أن يصل إلى 15 يوما. بعد أن يصل إلى 15 يوما ما فيش حيض أكثر من 15 يوم، أكثر من نصف شهر. فهذا هو المقصود بأن المبتدأة اللي أول مرة يأتيها الحيض إذا استمر معها الحيض فإن أكثر الحيض حتى نقول بعد ذلك إنه دم علة وفساد هو نصف شهر. وهذا للجميع، حتى بالنسبة سيأتينا للمعتادة إذا استظهرت بثلاثة أيام ووصلت إلى نصف شهر فلا يوجد الحيض عندنا، لا يستمر أكثر من نصف شهر، كما لأن أقل الطهر هو نصف شهر.
1: نعم.
2: فأكثر الحيض وأقل الطهر متساويا. نعم.
1: ثم قال المصنف: ولمعتادة ثلاثة أيام على أكثر عادتها استظهارا ما لم تجاوزه، ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي وتوطأ.
2: نعم. إذن عرفنا المبتدأ، المبتدأ قلنا يعني عادتها تتكون من أول مرة، هي يعني العادة تكفي لأن نحكم بأن عادتها كذا بأن تأتيها مرة واحدة، فمن المرة الأولى نحكم عليها أنها خمسة أو ستة أو سبعة أو إن استمر حتى إلى 15 يوما. والمعتادة هي التي قد جاءها الدم سابقا، كم عادتها؟ هي اعتادت سبعة أيام، اعتادت سبعة أيام. فأكثر الحيض بالنسبة للمعتادة قدر عادتها مثلا سبعة أيام، نضيف إليها ثلاثة أيام، يعني في البداية مش شرط ثلاثة مباشرة، نضيف يوم إن استمر انقطع فبها ونعمت، وفي المستقبل ستكون عادتها ثمانية أيام، وإن استمر حتى اليوم الذي يليه إذن وانقطع بعد ذلك تصبح عادتها تسعة أيام، وإن استمر إلى اليوم الذي يليه تصبح عادتها عشرة أيام فيما يستقبل، لكن لا تتجاوز ذلك، ويعتبر ما خرج بعد ثلاثة الأيام التي هي استظهارا يعتبر دم علة وفساد، يعتبر دم علة وفساد. فإذا المعتادة أكثر الحيض بالنسبة لها أن تمكث أيام عادتها وتستظهر بثلاثة أيام إن استمر ولم ينقطع الدم، فإن استمر بعد الثلاثة الأيام بعد ذلك يعتبر دم علة وفساد، فتغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. نعم. قال: ما لم تجاوزه ثم هي مستحاضة تصوم وتصلي وتوطأ. ما لم تجاوزه يقصد ما لم تجاوز أكثر مدة الحيض اللي هي 15 يوما. فمثلا لو كانت هي عادتها 13 يوما، 13 يوم عادتها، واستمر بعد 13 نقول لها تستظهر بيوم، استمر نقول لها تزيد يوم آخر، فهنا أصبحت 15 يوما، عندها 13 هي عادتها وزدنا يومين استظهارا، حتى ولو استمر الدم بعد ذلك
1: ما تزيدش اليوم الثالث.
2: نعم، لأن خلاص تجاوزت الحد الأعلى اللي هو لأكثر الحيض. إذن تستظهر المعتادة أكثر حيضها قدر عادتها التي اعتادتها بحسب ما اعتادت هي في السابق، وتضيف إليها ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض اللي هي 15 يوما. نعم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: والمعذرة شيخ، يعني نزيد للتوضيح، مثلا المثال الأول الذي ذكرناه، المرأة التي عادتها سبعة أيام واستظهرت بثلاثة أيام وقلنا لها بعد أصبحت عشرة الآن، ففيما يستقبل عادتها ستكون عشرة.
1: نعم.
2: عشرة أيام تستظهر عليها إن استمر بعد ذلك في المرة القادمة، استمر الدم تستظهر بثلاثة أيام أيضا، فإن استمر بعد 13 اليوم المرأة نقول لها خلاص هذا دم إلا وفساد، ففي المرة التي تليها، في الدورة التي تليها أو الحيض المرة التي بعدها إن جاءها الحيض واستمر
1: عادتها تكون 13 يومين فقط،
2: تزيد يومين فقط.
1: نعم.
2: نعم، يعني هذا المقصود بأنها ما لم تجاوزه، أي ما لم تجاوز مدة أكثر الحيض. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن حكم المتقطع حيضها فقال: فإن تقطعت أيامه بطهر لفقتها فقط على تفصيلها ثم مستحاضة.
2: نعم، الملفقة يا شيخ، الملفقة معلش اسم الفاعل ولا الملفقة مش توزيع المعتادة،
1: ملفقة.
2: ملفقة عندنا المعتادة والملفقة والمعتادة. الملفقة هي التي يأتيها الحيض وينقطع عنها، وهذا الانقطاع لا يصل إلى أقل مدة الطهر اللي هي 15 يوما. أما من جاءها الدم وانقطع عنها 15 يوما ورأت الطهر 15 يوما وبعد ذلك جاءها الدم، لا نقول هذه ملفقة، وإنما نقول هذه حيضة جديدة، دم آخر جديد، دورة جديدة. لكن التي يأتيها الحيض يومان أو ثلاثة وينقطع عنها يومان أو ثلاثة بضعة أيام وبعد ذلك يأتيها الدم من جديد يومان أو ثلاثة وينقطع، فهذه هي الملفقة. والملفقة ينبغي عليها إما أن تكون مبتدئة وإما مبتدأ وإما أن تكون معتادة. فإن كانت مبتدأة تلفق 15 يوما ثم هي بعد ذلك مستحاضة، يعني هذا إن استمر بها الدم، وإن لم يستمر فبها ونعمت، وإن استمر فعليها أن تلفق 15 يوما ولو لفقتها في شهرين أو ثلاثة. وبالنسبة للمعتادة تلفق أيام عادتها، كم عادتها؟ هي عادتها 7 أيام وحصل يعني التقطع في الأيام، يأتيها يومان ينقطع عنها يومان، فهذه تجمع الأيام التي أتاها فيها الحيض والأيام التي رأت فيها الطهر وانقطع عنها الدم سواء بالقصة أم الجفوف، تصلي تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها في تلك الأيام. يعني لها حكم المرأة الطاهر في الأيام التي ينقطع عنها، ولها حكم المرأة الحائض في الأيام التي ينزل عليها فيها الدم. فإذا بالنسبة للملفقة على التفصيل الذي ذكرناه في المبتدأ وفي المعتادة تلفق وتجمع الأيام التي يأتيها فيها الحيض ولو استمرت لأكثر من شهر حتى جمعت أيام عادتها. نعم
1: نعم، هذا ما أشار له المصنف بقوله فإن تقطعت أيامه بطهر لفقتها فقط على تفصيلها ثم مستحاضة وتغتسل كل من قطع وتصوم وتصلي وتوطأ.
2: نعم. نعم، إذن هذا هو حكم الملفقة، أنها تلفق أيام، المبتدأ تلفق 15 يوما إن استمر بها الدم، وإلا فإلى يعني الرقم الذي ستصله هذا ستكون عادتها عنده. والمعتادة قلنا تلفق على حسب أيام عادتها 8 7 6 على حسب أيام عادتها، وهي في الأيام التي ينقطع عنها الدم تكون يعني لها حكم المرأة الطاهر، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. وإن استمر لفقت هي أيام عادتها مثلا 6 معتادة هي وتقطع بها الدم، فلفقت وجمعت هذه 6 في شهر أو في أكثر، جمعت هذه الأيام 6 واستمر بها الدم فاستظهرت عليها بـ3 أيام بعد ذلك حتى لو استمر الدم نقول هذا دم علة وفساد.
1: طيب شيخنا، لو كان الانقطاع هذا أو التقطع لو طالت مدة الانقطاع إلى أن وصلت إلى 15 يوم،
2: إذا وصل الانقطاع إلى 15 يوما فالدم الذي يأتي بعد ذلك هو دورة جديدة أو حيضة جديدة.
1: نعم
2: نعم، فلهذا ذكر لنا المصنف في البداية أقل مدة الطهر.
1: نعم،
2: حتى نميز يعني ونعرف الحيضة الواحدة فيما يتعلق بالتلفيق لمن تقطعت عادتها، وكذلك نعرف الحيضة ما الفاصل بين الحيضة والحيضة. إذن لا نقول إنها حيضة جديدة إلا إذا كان الفاصل بين الحيضتين 15 يوما فأكثر. نعم، هذا أقل شيء يعني 15 يوما.
1: نعم. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم المستحاضة إن ميزت الدم النازل منها، فقال نعم، فإن ميزت بعد طهر تم فحيض، فإن دام بصفة التمييز استظهرت وإلا فلا.
2: نعم، المرأة المستحاضة يعني الذي لا ينقطع عنها الدم، هي دم حيض يأتيها وبعد ذلك يأتيها دم العلة والفساد، يعني لما تميز المرأة المستحاضة التي ينزل عليها الدم كثيرا، ميزت أن الدم الذي ينزل الآن، هي كان ينزل عليها الدم بعد طهرها، بعد طهر 15 يوما سواء كان في استحاضة أو من غير استحاضة، ميزت الآن الدم الذي ينزل الآن ليس دم استحاضة هذا، وإنما هو دم حيض برائحته أو سخونته أو لونه أو ميزته. قال إن ميزت بعد طهر تم فهذا يعتبر حيض، فإن استمرت في التمييز، قال فإن دام بصفة التمييز استظهرت، يعني قاعدة مميزة إن هذا حيض حتى ولو زادت أيامه على أيام عادتها فإنه يلزمها أن تستظهر بـ3 أيام على مشهور المذهب في الاستظهار.
1: نعم.
2: وإلا بأن اختلط عليها ميزت أيام عادتها وبعد ذلك استمر الدم لكن من غير تمييز، ليس له أوصاف وصف ولا يعني سواء فيما يتعلق في اللون أو الرائحة وغير ذلك ليس له أوصاف دم الحيض، فنقول لها في هذه الحالة لا تستظهر. إذن بالنسبة للمستحاضة إذا ميزت الدم دم الحيض نقول لها تمكث أيام عادتها، وإن استمر التمييز نقول لها تستظهر تزيد على أيام عادتها 3 أيام، وإن لم يستمر التمييز بعد ميزته في وقت عادتها وبعد استمر بها الدم ولكنها لم تميز لا يوجد فيه أوصاف الحيض نقول لها لا تستظهر، تمكث فقط أيام عادتها ثم بعد ذلك هي تعتبر طاهر، يعني تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها، هذا دم علة وفساد، والمرأة في زمن الاستحاضة يعني لها حكم المرأة الطاهر فيما يتعلق بالصلاة والصيام وإتيان زوجها وغيره، يعني لا تمنع أو لا تعامل معاملة المرأة الحائض وإنما تعامل معاملة المرأة الطاهر فقط، هو نجاسة من النجاسات يعني يلزم منه الاستنجاء وتستثفر بتوب، يعني تضع مثلا القطن أو كذا شيء من بعد الاستنجاء على المحل حتى لا يصيب الثياب، وبعد ذلك تتوضأ وتصلي ولا تغتسل منه.
1: هو شيخنا التمييز كيف بيكون؟ يعني كان هو الحيض ممكن يكون دم وممكن يكون كدرة وممكن يكون صفرة،
2: نعم،
1: كيف ما يكون التمييز؟ كيف تميز أنه هو ما هوش على صفرة الحيض؟
2: هذا هو التمييز، يعني إذا وجدت الأوصاف يعني بأن نزل دم وهذا الدم يختلف، يعني دم الاستحاضة يعني مثلا لونه فاتح وكذا ورائحته ليست كريهة من باب النزيف أو كذا، لكن دم الحيض رائحته له رائحة كريهة، وكذلك فيما يتعلق باللون وكذا يعني نقول غامق شوية أو أدكن من اللي هو دم الاستحاضة، فإذا ما احنا نتكلموا إما أن تميز وإما لا، ما هو بحسب إن ميزت فبها ونعمت، ميزت أن هذا دم حيض له أوصاف دم الحيض، وإن لم تميز فنقول لها ما تستظهرش،
1: وهذا كله خاص باللي كانت مستحاضة فيما سبق.
2: نعم مستحاضة، نتكلم على المستحاضة، أما غير المستحاضة فهذه بتستظهر بثلاثة أيام، غير المستحاضة بتستظهر بثلاثة أيام، لكن هي مستحاضة ورأت الطهر مثلا 15 يوما، ثم حتى وإن استمر معها دم العلة وفساد هذا، لكن مع دم الاستحاضة هذا نزل عليها بعد ذلك دم عرفت أنه دم الحيض هذا
1: يعني
2: وميزته،
1: كانت مستحاضة والآن نعم. جتها الدورة للحيض جديد
2: نعم.
1: لكن بما هي كانت مستحاضة
2: في فترة الاستحاضة يعني هذا الطهر نعامله معاملة الطهر
1: طهر نعم.
2: أيوة نعم. فهذا طهر. هو المصنف قال فإن ميزت بعد طهر تم
1: نعم.
2: يعني 15 يوم فأكثر
1: نعم. أيوة.
2: وحتى وإن كان ينزل عليها دم الاستحاضة نعاملها معاملة الطهر
1: صحيح.
2: فهذا طهر
1: صحيح.
2: ثم مع الدم هذا اللي هو دم الاستحاضة تغيرت أوصاف الدم وبدأ ينزل بمواصفات دم الحيض فهنا في هذه الحالة نقول لها تمكث أيام عادتها، وبقى تستظهر أم لا تستظهر؟ قالوا إن استمر التمييز وقاعدة مميزة إنه هو دم حيض تستظهر بثلاثة أيام، فإن لم تميز انقطع عنها التمييز تمكث أيام عادتها فقط، وبعد أيام عادتها تغتسل وهي تعتبر مستحاضة، والمستحاضة لها حكم الطاهر. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على علامات الطهر فقال: وعلامة الطهر جفوف أو قصة وهي أبلغ، فتنتظرها معتادتهما لآخر المختار خلاف معتادة الجفوف، فلا تنتظر ما تأخر منهما كالمبتدأ.
2: نعم للطهر علامتان، وإحدى العلامتين أبلغ من الأخرى وهي القصة، قال ابن عاشر رحمة الله عليه: بقصة أو الجفوف فاعلمي، فهاتان هما علامتا الطهر. فالقصة وهي يعني ماء أبيض كالمني أو كالجير المبلول أبلغ، فالمرأة إذا كانت معتادة للقصة تأتيها القصة أو أحيانا القصة أو أحيانا الجفوف، القصة عرفناها مادة بيضاء مثل الجير المبلول وكذا، هذه القصة تخرج من المرأة عند انتهاء عادتها أو عند انتهاء حيضتها، والجفوف هي بأن تضع المرأة على المحل محل خروج الدم تضع عليه قطن أو منديل أو قطعة من القماش بيضاء وكذا، فتظهر فترى لا ترى فيها أثر دم ولا صفرة ولا كدرة، فهذه هذا هو علامة الجفوف. وإن كانت يعني فيها رطوبة الفرج وكذا فهذا لا يعتبر حيض. ليس المقصود بالجفوف أن يكون المحل يابس، وإنما المقصود بالجفوف ألا يوجد فيه لا دم ولا صفرة ولا قدرة وإن وجدت رطوبة الفرج، فهذه هي المقصود بالجفوف. فالمرأة إن كانت اعتادت القصة، نقول لها تنتظر، ورأت الجفوف، اعتادت القصة، المعتاد أنها جهة القصة في نهاية الدورة، ولكن هذه المرة جاء الجفوف قبل القصة، نقول لها تنتظر القصة لأن القصة أبلغ، لكن لا تنتظرها حتى يخرج وقت الصلاة. مثلا متى رأت هي؟ رأت الجفوف قبل الظهر مثلا، ولا ما بعد الظهر مباشرة، نقول لها تنتظر، لا تغتسل ولا تصلي الظهر، نتكلم عن الظهر، لا تغتسل ولا تصلي الظهر، تؤخره إلى آخر الوقت المختار، يعني نقول مثلا قبل ما يدن العصر بنصف ساعة ما يسعها للاغتسال وكذا، عندها نقول لها حتى ولو لم ترين القصة عند ذلك خلاص تغتسل. إذن تنتظرها المرأة التي اعتادت القصة، نقول لها إن رأت الجفوف، نقول لها تنتظر إلى أن تنزل عليها القصة، لكن هذا الانتظار لا يدوم، يعني فقط إلى نهاية الوقت الاختياري. أما إن امتد بعد ذلك فنقول لها لا تؤخر الصلاة عن وقتها وتغتسل وتكتفي بالجفوف. ومن كانت اعتادت الجفوف فلا تنتظر، اللي هي معتادة ما يجيهاش إلا الجفوف، ما لم ترى القصة، وكذلك المبتدأة اللي تجي منهم سواء القصة أو الجفوف تعتبر قد طهرت بها، فتبادر بالاغتسال وبأداء الصلاة التي هي في وقتها. وعندنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء يعني كنا يبعثنا لها بالدرجة، يعني الصندوق الصغير الذي تضع فيه المرأة متاعها، فيها الكرسف يعني القطن، تعلوه الصفرة والكدرة، يسألنها يعني لأن المرأة في المعتاد في نهاية الحيض ينزل منها الصفرة والكدرة والمادة هذه اللي قلنا مثل القهوية وكذا، فيسألنها يعني هل يغتسلنا أم مازال، فتقول لهن لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. فإذا عندنا علامتان للطهر، العلامة الأولى القصة، والعلامة الأخرى الجفوف، والقصة أبلغ من الجفوف بالنسبة للمبتدأة، وكذلك معتادة الجفوف لا تنتظر القصة. أما معتادة القصة التي تأتيها القصة أو أحيانا يأتيها القصة وأحيانا يأتيها الجفوف، فنقول لها تنتظر القصة إلى آخر الوقت الاختياري.
1: وشيخنا بالنسبة للجفوف، هل لازم يكون بعد ما تنتهي أيام العادة أم حتى في أثناء في في في في, في, في أثناء أيام العادة؟ يعني
2: ما هو الجفوف، شوف يا شيخ، ما هو من تقطعت أيامها، وتكلمنا احنا على من تقطعت أيامها، ان تقطعت وامتد بها في أيام العادة،
1: نعم
2: معايا يا شيخ، يعني بالنسبة لأيام العادة ان استمر بها الدم ولم يتقطع أيام فهذه مستمرة في الحيض، لكن من تقطع دمها ورأت إحدى علامتي الطهر فقلنا هذه لها حكم الطاهر، فتغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها وتلفق بعد ذلك، وقد ذكرنا هذا في حكم الملفقة.
1: يعني حتى يعني المعتادة مثلا سبعة أيام، حتى لو من تاني يوم وقف الدم، ما عاش في دم، ووضعت يعني خرقة ولا شيء وطلع المحل نظيف وجاء ما فيش شيء، تغتسل، تراجع عن نهاية الوقت المختار، تغتسل وتصلي يعني،
2: نعم، وتستمر في هذا، نعم، إلى أن إن استمر الانقطاع 15 يوما فما أتى بعد ذلك هذا حيض جديد، وإن لم يستمر 15 يوما بل يومان أو ثلاثة أو تلفق. أكثر أو أقل، المهم أقل من 15 يوما، فهذه تلفق وتجمعها لعادتها.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
3: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على ما يمنعه الحيض أو النفاس، حيث قال: ومنع صحة طواف واعتكاف وصلاة وصوم ووجوبهما وقضاء الصوم بأمر جديد. تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر هنا ما يمنع منه الحيض، وكنا قد تناولنا شيء من هذا عند حديثنا عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر وما يمنع منه كل منهما، وهنا يتكلم على الحيض بخصوصه وليس على الحدث الأكبر على وجه العموم، فيتكلم عن الحيض. قال: منع من صحة الطواف. سبق عند حديثنا في باب الحج عن ما يشترط لصحة الطواف، فمما يشترط لصحة الطواف هو الطهارة، والمرأة في زمن الحيض ليست طاهر، فعليها حدث أكبر ليس حتى حدث أصغر. وبالنسبة للطواف يشترط له الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، يعني أن يكون ليس عليه حدث أصغر ولا حدث أكبر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اصنعي وهي حائض كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فإذا عندنا يمنع الحيض من صحة الطواف، ويمنع كذلك من صحة الاعتكاف، لأن الاعتكاف يشترط له الصيام، فلا اعتكاف بلا صوم، والصوم لا يصح من المرأة الحائض، فلهذا يمنع الحيض من صحة الاعتكاف. وكذلك عندنا الصلاة والصوم، وعندما نتحدث عن الصلاة والصوم قال يمنع من صحتهما، قال ووجوبهما، عطف أيضا قال ووجوبهما، ومنع صحة طواف واعتكاف وصلاة وصوم ووجوبهما، لأن الخلو من الحيض والنفاس هو شرط صحة ووجوب بالنسبة للصلاة، فالمرأة في زمن الحيض لا يصح منها الصلاة ولا تجب عليه، لا تجب عليها. ومرات تقول: لا أنا هي ما تجبش علي لكن أنا بنصلي، نقول له: لا حرام، لا تصح منك ولا تجب عليك. وكذلك الصوم، يعني وهذا قد تغفل عنه بعض النساء، فهي تجد عليها الحيض ومش في حالة شك أو كذا، حيض محقق، ومع ذلك تقول: أنا ما ناكلش. كونك مثلا لا تجهري بإفطارك مراعاة للأداب العامة وللأطفال الصغار وكذا، حتى لا يعني قد لا يفهمون مثل هذه الأمور ويرون أن أمهم أو أختهم أو كذا يعني معتدية وأنها تفطر في رمضان، وهم لا يفهمون مثل هذه الأمر وأنها معذورة أن تخفي إفطارها، فلا بأس، لكن أن تستمر وتجوع نفسها فهذا خلل وخطأ. فالصوم لا يجب عليها ولا يصح منها. قد يقول قائل: لا يصح منها ماشي، لكن لا يجب عليها كيف وهي يجب عليها القضاء؟ فيقال: إن القضاء بأمر جديد وليس بالأمر الأول. نعم، وهذه مسألة أصولية يعني فيها خلاف، هل القضاء بالأمر الأول أم بالأمر الجديد؟ فعلى الراجح والصحيح عند علمائنا أن القضاء بأمر جديد وليس بالأمر الأول في بالنسبة للمرأة الحائض، لأن كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كنا يؤمرنا بذلك، يعني لما سئلت عائشة من إحدى النساء: ما بال المرأة يعني تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يعني هذا من أهل حروراء وكذا، يغلبون العقل ويعني فيهم تعدي وشيء من هذا القبيل. فقالت لا، بينت لها عائشة رضي الله عنها أن النساء، هذه هي السنة، هذا الشرع، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به زوجاته ونساء المؤمنين في ذلك الوقت، أمرهن أن لا يقضين الصلاة، ولعل الحكمة في ذلك لتكرارها وصعوبتها، لكن هو الصوم هو شهر واحد في السنة، فلا يصعب ولا يشق على المرأة، فلهذا أمرت بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلوات.
0: يا شيخنا، المقصود بالأمر الجديد هو الأمر من الشارع، يعني
1: نعم،
0: أمر جديد من الشارع،
1: من رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالت: كنا يؤمرنا النساء بقضاء الصوم ولا يؤمرنا، من أن يؤمرنا؟ أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
0: صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يحرم بالحيض، فقال: وحرم به طلاق وتمتع بما بين سرة وركبة حتى تطهر بالماء، ودخول مسجد ومس مصحف لا قراءة.
1: نعم، إذن ذكر ما يمنع منه الحيض بالنسبة للمرأة، وذكر الآن ما يحرم بالحيض. فيحرم على الزوج بسبب الحيض أن يستمتع بزوجته فيما بين السرة والركبة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث متفق على صحته، كان يأمرها فتتزر فيعني يستمتع بها فيما سوى ذلك صلى الله عليه وسلم. فهذا هكذا ينبغي أن يكون شأن الأزواج، ومن حام حول الحما يشك أن يرتع فيه كما قيل. وفي الحديث الآخر قال اصنع، يعني اليهود كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يجالسونه وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا المقصود إلا الوطأ. ولكن مع ذلك يعني علماؤنا، كما في الحديث الذي ذكرنا عن عائشة، يأمرها أن تتزر يعني حتى لا يقترب من الممنوع، لأنه ملعون من أتى حائض أو امرأة في دبرها. والنبي وربنا عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا فيما يتعلق بالاستمتاع. وفيما يتعلق بالطلاق، وهذه مسألة مهمة يا شيخ، الطلاق محرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، ولكن الطلاق يقع، يأثم يعني على ذلك، ولكن الطلاق يقع. ومما يدل على وقوعه حديث عمر رضي الله عنه، يعني أن ابن عمر طلق زوجته وهي في زمن الحيض، فسأل عمر، يعني عمر بن الخطاب والده، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وربنا عز وجل يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فالطلاق عندنا يا شيخ عبد الرحمن طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، والطلاق البدعي أن يطلقها في طهر قد مسها فيه أو أن يطلقها وهي حائض. والحديث الذي ذكرنا مما يدل فيه نهي مره فليراجعها، أمره بإرجاعه. قالوا لو لم يقع الطلاق في زمن الحيض لقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلاق الذي أوقعه ابنك عبد الله لا يقع، فهي لا زالت زوجته. لا، قال له مره فليراجعها، وهذا يدلنا على أن الطلاق قد وقع فأمره بمراجعته. وهذا مذهب مالك ومذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والأرجح والذي عليه الفتية عند الحنابلة. نعم، قال بعض أهل العلم بأن الطلاق في زمن الحيض لا يقع، ولكن الراجح والذي عليه أكثر أهل العلم وبه الفتية في دار الإفتاء وهو مذهب مالك رحمة الله عليه أن الطلاق في زمن الحيض يقع مع الإثم. وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وحرم به طلاق. إذن زمن الحيض يحرم على الزوج أن يطلق زوجته بل ينتظرها حتى تطهر. وأشرنا إلى المحرم الثاني وهو التمتع في بما بين سرة وركبة طبعا، وهذا يستمر إلى التطهر بالماء. قال حتى تطهر بالماء، يعني حتى ولو كان ليس معهما ماء ويعني هي طهارتها بالتيمم، قالوا حبذا أن تنتظر حتى تتطهر بالماء. اللهم إلا إن بعد الأمر جدا وشق عليهما على الزوجين فلا بأس حتى بالطهارة الترابية، ولكن الأصل أنها لا يعني لا يجامعها، لا يأتيها زوجها حتى تتطهر بالطهارة المائية. أما قبل التطهر بالماء أو سواء بالطهارة الأصلية أو بالطهارة البديلة فهذه لا يجوز أن يقربها، لأن الله عز وجل قال ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي حتى ينقطع عنهن الدم
0: بالجفاف أو القصة البيضاء.
1: نعم، بإحدى علامتي الطهر. فإذا تطهرنا يعني لا يحل حتى طهرت ولكنها لم تتطهر، لا يحل للزوج أن يأتيها حتى تتطهر بالماء
0: بالاغتسال. نعم.
1: نعم. قال ودخول مسجد، هذا مما يحرم على المرأة في زمن الحيض وفي زمن النفاس، أن تدخل للمسجد. وهنا يعني عندنا تنبيه، ينبغي أن تكون مراكز تحفيظ القرآن للنساء مستقلة، ما تكونش في المسجد أو في الدور الثاني اللي هو يصلوا فيه الجمعة ويصلوا فيه مرات أحيانا بعض الأوقات وكذا، لأن المرأة محتاجة، سيأتيها هي حيضتها ليست بيدها وسيأتيها الحيض، ولا تملك أن يعني وإن قلنا لها كل ما سيأتيك الحيض ينبغي أن تتغيبي عن المسجد، وهو ممنوعة هي من المسجد، لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي محرم عليها دخول المسجد. فإذا ينبغي أن تكون الفصول، وخصوصا فصول النساء أو فصول الرجال يعني لا بأس إن كانت في المسجد، لكن ما يتعلق بفصول النساء ينبغي أن تكون مفصولة عن المسجد، لأن المرأة سبق معنا يا شيخ عندما تحدثنا عن الحدث الأكبر وكذا، قلنا المرأة في زمن الحيض يرخص لها إذا كانت معلمة أو متعلمة يرخص لها في مس المصحف، وعندنا كذلك ما يتعلق بالنقال ليس له حكم المصحف، فلها أن تراجع وكذا حتى لا يضيع منها القرآن، فهذا رخص لها، لكن لم يرخص لها في دخول المسجد، فلينتبه لهذا الأمر. والممنوع الآخر اللي هو مس المصحف، لا قراءة. الجنوب ممنوع من القراءة ومن مس المصحف من كليهما، لأن إزالة أو رفع هذا الحدث بيده، له أن يرفعه. أما المرأة في زمن الحيض حيضتها ليست بيدها فلا تستطيع أن ترفعها، فلهذا منعت على وجه الإجمال من مس المصحف، ولكنها لم تمنع من قراءة القرآن. متى تمنع الحائض من قراءة القرآن؟ قالوا إذا انقطع عليها، رأت علامة الطهر ولكنها لم تغتسل، بعد أن ترى علامة الطهر وقبل الاغتسال لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لأن بمثابة الجنابة، لأن بإمكانها أن ترفع هذا الحدث الأكبر وتغتسل. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام النفاس فقال: والنفاس ما خرج للولادة معها أو بعدها ولو بين توأمين، وأكثره 60 يوما، والطهر منه وتقطعه ومنعه كالحيض.
1: نعم، النفاس هو دم خارج من فرج المرأة، وبسبب سبب خروجه هو الولادة، سواء معها أو بعدها. أما ما خرج قبلها فلا يعد نفاسا، ما خرج قبل الولادة فلا يعد نفاسا، وإنما الذي يعد نفاسا ما خرج أثناء الولادة أو بعد الولادة فهو يعتبر دم نفاس. وكذلك ما نزل بين التوأمين، ويعني عندنا التوأمان الولدان يعني في بطن واحدة ليس بينهما 6 أشهر فأكثر، إن كان بينهما 6 أشهر فأكثر فلا يعدان توأمان، وإن كان بينهما أقل من ذلك، المعتاد في المعتاد التوأم يعني ينزلان في نفس التوقيت بينهما فاصل يسير، فالدم الذي ينزل بينهما يعتبر من دم النفاس. نعم،
0: يعني الصورة شيخنا اللي يتكلموا عليها أنه ممكن التوأم يعني أحدهما يتأخر نزوله، قد يكون يوم يومين أسبوع شهر، مدام أقل من 6 شهور يعتبر توأم،
1: يعتبر توأم
0: دم النازل بينهما هذا دم نفاس.
1: نعم، وكذلك لكن في

0: علمائنا أنه 40 يوم لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النفساء كانت تقعد 40 يوما. فالنفاس في مشهور المذهب هو 60 يوما. ومتى تحسب في مسألة التوأم؟ يعني احنا تكلمنا النازل بينهما يعتبر دم نفاس، لكن فيما يتعلق بالستين حتى إن كان بينهما كما ذكرت 3 أيام 4 شهر اللي هو نحسبه من بعد نزول التوأم الثاني ليس من بعد نزول الأول، يعني فيما يتعلق بالستين يوما. ثم بعد ذلك قال والطهر منه، يعني علامتي الطهر اللي هي القصة والجفوف مثل ما ذكرنا في الحيض، يعني علامتي الطهر معنا نستصحبها هي في الحيض وفي النفاس كذلك، عندنا الجفوف وعندنا القصة، وقلنا القصة أبلغ من الجفوف، وتقطعه مسألة التلفيق، قلنا أن المبتدأ تلفق إن تقطع بها الدم لأقل من 15 يوما تلفق إلى أن تصل 15 يوم اللي هي أكثر الحيض بالنسبة للمبتدأ، وبالنسبة للمعتادة إن تقطع بها الدم تلفق عادتها واستظهار 3 أيام اللي هو أكثر حيضها هذا بالنسبة للمعتادة، وبالنسبة للنفاس اللي قلنا أكثره 60 يوما أكثر النفاس 60 يوما. فإذا تقطع بها الدم يأتيها الدم وينقطع، يأتيها 10 أيام انقطع 5 أيام ويأتي 10 أيام، قالوا هذه إن استمرت على هذه الحالة تستمر وتعتبر كل ما نزل هذا الدم هو دم نفاس إلى أن تجمع 60 يوما.
1: فقال في الأيام اللي طهرت فيهم تعتبرها طاهرة، يعني
0: طاهرة تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. قال والطهر منه وتقطعه ما يتعلق بالتلفيق ومنعه كالحيض، يعني ذكرنا أنه يعني يمنع من يحرم به دخول المسجد ومس المصحف لا قراءة القرآن، وكذلك يمنع التمتع الزوج ما بين السرة والركبة، وكذلك يحرم على الزوج الطلاق في زمن الحيض وإن كان الطلاق يقع
1: في زمن النفاس.
0: نعم في زمن الحيض والنفاس، لأن قلنا النفاس مثل الحيض، مثل ما ذكرنا في الحيض أنه يحرم إيقاع الطلاق في زمن الحيض كذلك في زمن النفاس لا في زمن الحمل. والبعض يقول طلقت زوجتي وهي حامل وعلى أساس أنه يريد فتوى أن الطلاق لا يقع، يقع الطلاق
1: مره فليرجعها ثم يطلقها حاملا أو حائلا، يعني
0: نعم هذا فيما يتعلق بالحائض والنفساء. وفيما نحن نتعلق عن الحامل، الحامل الطلاق ربنا عز وجل قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا يعني بين لنا ربنا عز وجل عدة الحامل سواء كانت متوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة اللي هي عدتها بوضع الحمل، فهذا يدلنا على أن الطلاق واقع زمن الحمل وكذلك زمن الحيض. نعم وزمن الحمل يعني لا يعد بدعيا، الذي يعد بدعيا وفيه نهي هو زمن النفاس إيقاع الطلاق، زمن الحيض أو زمن النفاس.
1: أما في حديث ابن حديث عمر اللي ذكرته شيخنا قال مروا فليرجعها ثم ليطلقها حاملا أو حائلا، يعني
0: نعم نعم
1: لو كان الطلاق في الحمل لا يقع ولا بدعي لما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني
0: بالفعل ولما أشار ليس به بدعيا. نعم وكذلك الآية تشير إلى أن يعني عدة المطلقة إذا كانت حاملا وضع الحمل، فدليل على أنه طلاق شرعي وسني وواقع من غير إثم، والذي فيه إثم هو طلاقها إما في الحيض وإما في النفاس وإما أن يطلقها في طهر قد مسها فيه، فهذا فيه إثم على الزوج إذا فعل هذه الأمور ولكن مع ذلك يقع.
1: طيب شيخنا أكثر النفاس 60 يوما، هذا يعني لجميع النساء ما فيش فرق بين امرأة أو أخرى، مش زي الحيض، الحيض يعني حسب العادة متاعها.
0: نعم
1: ما فيش عادة في النفاس، يعني
0: ما فيش عادة، ما فيش عادة إن انقطع عنها حتى بعد 3 أيام أو 10 أو 15 يوم خلاص هذا انقطع متى ما رأت علامة الطهر، وإن استمر بها متى نقول لها أنت الآن تعتبري يعني مرأة مستحاضة اغتسلي وصلي وصومي وكذا، متى نقول لها؟ نقول لها ذلك في مشهور المذهب عندنا إذا استمر بها النفاس إلى 60 يوم واستمر بعد ذلك نقول لها خلاص أنت الآن ينبغي أن يعني تغتسلي وأن تصلي وتصومي وكذا وأنت مرأة مستحاضة الآن.
1: طيب شيخنا في الحيض المصنف ذكر أن أقل الحيض دفقة، بالنسبة للنفاس ما ذكرش أقل النفاس، فهل في حد لأقله؟
0: لا حد لأقله، لا حد لأقل النفاس في مذهبنا، فمثل ما ذكرنا

0: في الحيض، كذلك في النفاس، لا حد لأقله، وأكثره عندنا محدد بالستين يوما في المشهور المذهب، وإن كان عندنا أقوال أخرى بأنه الذي رجع إليه مالك، وهو أنه تسأل عنه النساء ما اعتادت، وهو يختلف من قطر إلى آخر. وعندنا القول الآخر الذي اختاره ابن عبد البر، وهو أنه 40 يوما، وإلا في المشهور والذي عليه الفتية أنه 60 يوما.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السؤال الثاني لمحمد، قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به، ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا، لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن، زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد، لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك. هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن دعيه أعزم ناس ودعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكر، والله أعلم إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد، اترك هذه الأمور كلها. أنت سكنت في بيت جديد، بتعزم أقاربك وناسك، اعزمهم، بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى، لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك، هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي، وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد، قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها. ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة، أمام الإطار، عجلة السيارة. هذا راهو، هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
2: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
1: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا
0: نعم.
1: طبعا فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا بر، حيث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلك مفعل تفضيل الشيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل ومن يوم لو تصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني، وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهالك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهالك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ، برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم؟ فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية، لا تدري يا شيخ معاذ شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
0: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
1: نعم هو تحسر الناس، تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر، لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نفسه يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
0: واضح شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
2: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
3: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
2: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
3: هو الآن
2: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
3: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
2: يتعوض،
3: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت، يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال تقول له والله ننصحك برا لفلان، اذا قصدت بهذه النصيحه وجه الباري عز وجل ففيه الاجر. اذا هو حديث صحيح ومطلوب النصيحه في الدين والدنيا لبقيه المسلمين.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بين الكراخ والغصب؟
5: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك انت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقول أن رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أن مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالناه يعني.
4: بارك الله فيك شيخنا. شيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
5: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
4: نعم.
5: من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود. نعم. وهذا يعني يسبب يعني شيئا من تشويش. الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه. نعم. وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
4: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
5: نعم
4: نعم، بارك الله فيك.
6: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
7: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها عليها ان تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن اهم ما يجب ان تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، انه يسال يوم القيامه عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاه، لان الذهب هذا واجب فيه الزكاه، باهي لما واجب فيه الزكاه الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راوي عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين. هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو بدسوس في مكان واحد لأختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش.
8: ضاع نعم.
7: لا لا في صورة
8: في الأولى لما صارش
7: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية
8: كل حد عارف يعني
7: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50 لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة فهذا حق الفقير ما ضاعش لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث هو ضاع حتى على
8: الفقير
7: لأنه تولي ضائع عليه كيف يزكيه
8: ما يعرفش أصلا كم عنده
7: ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد نعم. يعني المال الضايع تكلموا عليه الفقهاء فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة فعليهم البناتهم يبادروا ولا باس وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا ما يتحجج الإنسان مرات بالباطل فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك متأدب بارك الله فيك مشيلها بكل أدب وقولها يا فلانة إحنا نتنزل لكم على الحوش وعلى كذا بالله يترهتي إن الذهب خلي بنقسمها لأخوتك يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة مدام أكلمهاش قبل
8: نعم
7: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله
8: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا
9: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحولها طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية فايش
5: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان وقالت هي يعني تبي تغيره ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم
9: بارك الله فيك شيخ
10: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص لك أجر إن شاء الله فالأجرة لا تمنع الأجر الأجرة لا تمنع الأجر كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها قالوا لا رأوا يعني توفيت فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها فقال دلوني على قبرها ثم ذهب فصلى عليها وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه صلى عليها في القبر وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد
11: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
0: بارك الله فيكم السؤال الثاني شيخ تحويل أموال خارج البلاد قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار لكن يطلب منا مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
1: هذه إشكالية، هي في إشكاليتنا أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الفتانة لا تجوز. يعني يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بتكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
0: يتحقق
1: يتحقق التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة، المسألة هنا حتى لو سلمناها بهذه الطريقة والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء، نفس الكلام كذا.
0: نعم.
1: عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا لا نفس الكلام، لا شيء عليكم افترقتما افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
9: شيخنا مجيبة على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
5: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
9: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
3: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابهم مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق و6 دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا. هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
3: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. لو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في راسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعتي من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
2: بارك الله فيك شيخنا.
0: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال ديالي تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
1: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن الزانية هي تتزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، لأن كنا تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن نتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بالعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو ما لماذا شرط الشارع الولي؟
0: نعم.
1: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
0: نعم.
1: فهذا السبب لأن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. وهذا فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
10: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله أنا يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
11: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح. لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده، والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم، كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة، والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه احنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خالت أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري، أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت، القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدين لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خال تمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب، لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة وولد خو رجلها وولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
6: شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
7: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة. ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيب لك فلوس، ولا نجيب لك بهم قنطار حديد، ولا نجيب لك بهم شمنت، ولا نجيب لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال باهي باهي، وكان فلوس لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة يكون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم.
13: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة

0: قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: فإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب، وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا، وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من صلاة الفريضة، وتقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
2: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة. فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر، فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين. فنقول نعم، هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة. واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى والأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا، وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع ثلاثة ظهرات، ولا العصر مع أربعة، ولا المغرب مع أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: السؤال الثاني يسأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم، ولكن الناس كيف يبرئ ذمته؟ يعني
4: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق، ربما حتى بكون علي دين بالعلم منه، على الأقل متذكر علي منه من هو اللي بيبني الدين. لكن الآن لا، يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء، لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله أنا أتذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش، وبات وبرت بتاع ما عادش في حدة، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرت تحط فلوس واسع يا شيخ، تحط فلوس واسع،
3: نعم
4: أكيد متسلف ممكن والله كذا، لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا، يعني إن شاء الله تعالى.

0: ندى من طرابلس قصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته إن هذا الإبن يعني جاي ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله أعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوشي أخذه واعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه، ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك الحرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي، فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
2: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
3: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة وأني أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل اللي قمت به، وأني راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقول إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خود ذا، هذا يختلف الأمر ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره. فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوقك وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، قولوا لأن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توا يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقولوا لا لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دي الطيف الأول والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
2: نعم.
3: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
2: نعم.
3: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لهن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
7: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. باهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش.
6: ضاع نعم.
7: لا لا في صورة
6: في الأولى لما صارش
7: مضاعش مضاعش يبدأ أنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية،
6: كل حد عارف يعني
7: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات. أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها لي رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
6: الفقير.
7: الفقير لأن تولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
6: ما يعرفش أصلا كم عنده،
7: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد. نعم. يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من البنات انهم يبادروا ولا باس. وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل. فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم. قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام ما كلمهاش قبل.
6: نعم
7: شيخنا. فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
6: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء دوت

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية 90.9 FM و 97.9. في هذا البرنامج، برنامج فتوى، نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0 092-092-16-0. ولمن أراد الاتصال على الواتساب عليه الاتصال على الرقم التالي 092-092-17-0. نبدأ برد على بعض الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. هذه سائلة تسأل، قالت: أنا أم لأيتام وأنا مسؤولة عن أولادي الأطفال القصر، ولدى أطفال القصر ورث لأبيهم من أمه، وبعد وفاة زوجي قالت أخت زوجي إن الذهب الذي أوصت به أم زوجي تريده لأحد بناتها، ووافق باقي الورثة لإعطاء الذهب لأختهم برضا، وسألوني أنا هل يجوز لي أن أعطيهم ذلك أم لا. طبعا بالنسبة لحصة الأولاد القصر هؤلاء، هذه لا يجوز لك أن تتنازلي عنها، لأن مش فيدك الأمر هذا. حصة الأولاد القصر هذه لا يجوز التصرف فيها ولا التنازل عنها، لأنها حق لهم. فالذهب هذا ولا غيره من الأموال هذا أصبح حقا موروثا للأطفال القصر بعد وفاة جدتهم، فهذا النصيب الشرعي ملك لهم هم وليس لك أنت، وأنت بصفتك وكيلة ولا ولي على أموالهم ولا غيرها، فدورك أنت يا الأم هي حفظ حقوقهم وإدارة الأموال هذه لمصلحتهم، لكن لا يجوز لك التنازل عنها ولا التبرع بها للغير، هذه لا يجوز ذلك. وعندنا القاعدة معروفة في الولاية عن مال القصر أن الولي لا يملك التبرع بمال القاصر، ولا يملك إسقاط حقه لمجرد الرغبة ولا المجاملة ولا نحو ذلك. فبناء على ذلك كان أطفالك عندهم نصيب في هذا الذهب عن طريق إرث والدهم من أمه، فالأصل أنه لا يحق لك الموافقة على التنازل على نصيبهم لعمتهم من تلقاء نفسك. بتنازلي حصتك فقط، يعني لا وموافقة حتى بقية الورثة على إعطاء أختهم للذهب وكلهم بيعطوا حتى نزيهم، لا هذا لا يجعلك مخول للتصرف في حصة القاصرين. حصة القاصرين هؤلاء تبقى محفوظة لهم حتى يبلغوا الرشد، وانت كان أسألوك شو بدوي لهم، قالوا ماني لا أملك شرعا ولا قانونا التنازل عن حق القصر هؤلاء في الميراث، وما يخصهم يجب أن يبقى محفوظا لهم. فنعم، عندنا اتصال، الأخ أحمد تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
2: في رمضان فات.
1: نعم.
2: الشيخ اللي قام بينا في الأيام حتى تلاقى جميلة وصوتها حلو. أنا أكثر بصوتها نقعد نبكي، لكن خاشع مش خاشع نفكر في الماضي والناس حاب يتوفوا. مش بعد الصوت الصوت حب
1: أنت اللي تقصد بالبكاء بالصوت ولا ماذا في ال...
2: هو إذا ما يصلي بالشيخ يصلي
1: إيه
2: تلاقي جميلة ندخل مدى في الحافي في الدل الواحد يجب أن يتذكر نبكي بموضوع واحد إيه. من الخشوع الصلاة
1: هو البكاء في الصلاة مخشية الله ولا بسبب عند التأكد بقراءة القرآن هذا ما يبطلش الصلاة لكن أنت شنو اللي هل يصدر منك أصوات أو كذا
2: لا شيخ مش هنقرأ في الصلاة ما تنفكر مثلا في الصلاة نفكر في بيتها عندك واحد ميت عندي حاجة نسوى نطلع من خشوع الصلاة مرة واحدة
1: تمام تمام نوضح لك الصورة إن شاء الله بإذن الله أخونا أحمد
2: إن شاء الله
1: نعم البكاء في الصلاة الذي يغلب المصلي بسبب الخشوع أو الخوف من الله تبارك وتعالى هذا الدموع في نفسه هذه لا تؤثر في صحة الصلاة وحتى لو كانت بصوت إذا كان بسبب غلبة الخشوع ولم يكن كلاما مقصودا هذا لا تبطل الصلاة لكن كان اشتمل على حروف ولا كلام متعمد أجنبي عن الصلاة هذا تجري عليها أحكام الكلام في الصلاة لكن بالنسبة لغلبة البكاء حتى لو معه صوت بسيط يعني هذا لا يمكن اعتباره كلاما تبطل به الصلاة والدموع واحدة هذه لا تؤثر على الصلاة والبكاء من خشية الله والتأثر بالقرآن ده يعني حصل ويحصل يعني حصل لكثير من الصحابة والتابعين وغيره وهذا لا يبطل الصلاة الإشكال وين عندما يتعمد الإنسان رفع الصوت بالبكاء أو إخراج حروف يعني مفهومة تشبه الكلام لغير مصلحة الصلاة فهذا هو غير المشروع وقد يؤثر في صحة الصلاة بحسب ما نطق به وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وهو يصلي مما يدل عليه أن البكاء من الخشوع هذا لا يقدح في الصلاة فأنت دائما نصيحة لمن يعني ينشغل بتفكير في أمور أخرى تفكير في أمور أخرى في الصلاة أن يعني يركز على مسألة الصلاة ويركز على التدبر في معاني المعاني للصور والآيات التي يقرأها هذا هو الذي يفكر فيه فقبل الإنسان قبل التكبير يستحضر أنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى يركز على معاني الفاتحة يركز على ما يقرأ من القرآن يعني حتى جاء الإنسان خاطر عن الموت ولا جاء خاطر عن التفكير كما ذكر هو في الأخرى فما لا يسترسل معه بل يعيد انتباهه إلى الآيات وإلى الأذكار الذي هو فيها ويكثر الإنسان من الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الخواطر في ذاتها هذه مرورها ما لا يضر لكن المطلوب ألا ينشغل الإنسان بها عن أركان الصلاة وعن أذكار الصلاة حتى قال بعض السلف يعني إذا دخلت في الصلاة فاجعل قلبك يعني تبع لصلاتك ولا تجعل الصلاة تبع لخواطرك نسأل الله أن يرزقك الخشوع وحسن الاستعداد للآخرة نعم عندنا اتصال الأخ عبد العهد تفضل
3: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: نهارك مبارك يا شيخ
1: نهارك طيب أخونا عبد العهد تفضل
3: الله يبارك فيك تحية ليك ولكل العاملين معك ولشيخ دار الإفتاء
1: امين امين واياك ونعم طلعت تفضل
3: بارك الله معلش يا شيخ احني والله تو امس نتيجه الشهاده الثانويه
1: نعم
3: والله ما خلونا نرقد من الالعاب الناريه يا شيخ ناس مريضه كذا والله احني نب منكم نصيحه لهالناس لعل تجد اذان واعيه يبط يعني من هالالعاب الناريه ويريح الناس
1: تمام تمام اخونا عبد العاطي
3: ان شاء الله شكرا
1: الاخ سعد تفضل
4: السلام عليكم شيخ
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخونا سعد كيف حالك
4: السلام عليكم شيخ
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
4: تحية لك شيخ حي العمرين مع
1: السلام. الله يسلمك بارك فيك ونسعد تفضل.
4: اليوم المبارك إن شاء الله شيخ. سؤال يا شيخ عن الأباء نصيحة الأبناء والأباء والأبناء في كبر سن أبيهم يعني وأمهم في احتراما في هذه الكبر السن.
1: تمام
4: فهمتني
1: شيخ؟ ايه تمام واضح
4: فهمتني شيخ؟
1: واضح السؤال اخونا سعد واضح ان شاء الله.
4: شكرا جزاك الله خير وتكثر
1: الله
4: من حسناتك وبارك الله فيك.
1: بارك الله فيك بارك الله فيك. طبعا سأل الاخ عبد العاضي سؤال على ال المفرقعات وامس يعني بسبب كثرة الناجحين في الشهادة الثانوية وهو لا ندري هذا الأمر يعني هل هو يعني مفرح أم غير مفرح يعني الإنسان الاحتفالات الكبيرة بسبب ماذا يعني هل هو ابنك جد واجتهد فعلا حتى يعني نبدأ الاحتفالات وغيره وإلا نسبة الممتاز هذه اللي وصلت نسب يعني ما سمعنا بها في أبائنا الأولين ولا الحاليين ولا أظن أن في المستقبل نسب رسمية في دولة من الدول تكون يعني بهذه النسبة. فهو يعني بصفة عامة الفرح في المناسبات هذه نعمة وما يكون يعني لكن حتى لو لنفرض أن النجاح هذا حقيقي وأن ابن جد واجتهد وغيره هذا لا ينبغي للمسلم أن يكون سببا في إزعاج الناس أو ترويع الأطفال أو ترويع المرضى وترويع كبار السن. المفرقعات رأي هذه حتى لو ذهب صوتها الأثر يبقى أثرها وقد تتسبب في صبات ولا حرائق ولا ضرر للآخرين. المؤمن يعني يفرح لكنه لا يؤذي. المؤمن يدخل السرور دون أن يوقع الضرر بالناس. فعلى المسلم يجعل مناسبته تذكر بالخير وبالدعاء وبالخلق الحسن ما يبدأش يعني الناس تتذكر مناسبته بالأصوات المزعجة. ويعني فالإنسان رأى من تمام شكر نعمة الفرح ألا نجعلها سببا في أذى الآخرين. يعني انت تقدر خليت ولدك يغش وعادي وفرحان ودايرين يعني احتفالات ومفرقعات ومنبهات في الطرقات وذيك الاسراف في الحلويات وغيرها. انا ماهوش دافع انا يعني واحد غاش وفرحان بالغش نتاعه يعني هذا في كثير من الاحوال ما نبغيش نذكر يعني على سبيل كل الاشياء. فمن تمام يعني شكر نعمه الفرح الا نجعلها سببا في اذى الاخرين. المفرقعات هي لحظات معدوده دقيقة وتمشي صرفت فيها الآلاف من الأموال لكن راه الضرر والإزعاج يبقى الأثر ويطول الأثر الناتج عنهم. فعلى المسلم يتقي الله في جيرانه ويتقي الله في الأطفال وفي المرضى ويستبدل ما فيه أذى بما فيه نفع وسلامة. نعم معنا الأخ عبد الله تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يومك
1: سعيد. طيب خونا عبد الله تفضل.
5: نحن المؤمنين والمسلمين والضعفاء ندعو الله أن يهزم الباطل والمجرمين والظالمين والقتلة.
1: آمين يا رب العالمين. آمين.
5: نفض الغاز يجيبه الحبيب ويقتل الأبرياء.
1: صحيح.
5: وشاهروا بالتهريب وبالتضوير وبالقتل وبجميع مصالح مال ديهم. هذا سؤال لعن الله من ذبح لغير الله ومن أهو محدث وغير منال الأرض.
1: نعم.
5: الملعونين يعني مثلا دولة مثلا ليبيا مناطق قتل مجرمين يعني عارفينهم يعني الناس هذا مفروض يسلموهم الملعونين يعني جماعة مجاهرين بالإثم.
1: صحيح صحيح.
5: بالقتل يعني مجاهرين المناطق هذه يشملها اللعنة ولا يشملها الصفاق ولا كيف التفسير.
1: تمام خلنا عبد الله نوضحه لك ان شاء الله.
5: المجرمين اللي في كل مدينه وفي كل ليبيا
1: ان شاء الله بخونا عبد الله نوضحه لك الامر باذن الله تبارك وتعالى. عندنا الاخ سعد يعني طلب نصيحه لمن يعني نصيحه للابناء في يعني احترام الاباء واحترام كبار السن عند الكبار وعند يعني المرض وعندما يصل إلى سن يعني هم بحاجة إليها. فالوالدين طبعا عند الكبار والضعف ما يحتاجوش من الإنسان المال فقط، يحتاجوا من الرحمة والرفق وحسن الصحبة والسهر على والسهر على راحتهم، وإنسان يعني عليه أن ينفق يعني عمره في تربية يعني في الاهتمام بوالده ووالدته، ولا يعني ما لا يتضجر ولا يمل يعني من كثرة الطلبات ومن تكرار الطلبات، لا يرفع الصوت بل يلين القول ويشعرهم بالمحبة ويشعرهم بالاهتمام. بر الوالدين من أعظم القربات، من أحسن إلى والديه أحسن الله إليه، من أحسن إلى والديه بارك الله له في عمره وأهله وذريته. فهذا الإنسان يغتنم وجود والديه بينه، في يراه في أناس يعني كثيرون ونسمع فيهم وكل يوم نتحدث معهم يتمنون يعني كلمة ولا نظرة من والده ولا من والدته الذين يعني فقدوهم. فالمستمع عليه أن يستغل هذه الفرصة ويجعل أيام الوالدين أيام مطمئنة، ويكون لهم سند ويكون لهم عون، أو الجزاء من جنس العمل. فإذا يعني كبر الوالدين فلا ننظر إلى ضعفهم، بل نتذكر أيام القوة عندما ربونا، وعند المرض لا نتأفف من الخدمة، بل نعتبر هذا باب من أبواب الجنة فتح لي، وهذا سبب من أسباب رضا الله جل وعلا، فعلينا أن نستغل هذا الأمر. عندنا اتصال الأخت وفاة، فضلي.
6: أيوة، السلام
1: عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أنا بنسأل الناس بتوفى يوم 24 شوال بعد الظهر الساعة 3 وجبت من المغرب نبي كمان عدة يوم 3 ربيع
1: الأول. 24 شوال أمتى؟
6: بعد الساعة 3 دفنا المغرب، دفن نفس اليوم.
1: ايه تمام، يعني اليوم 24 شوال، هذا ما دام 3 مش في الليل ولا 3 في النهار؟
6: لا 3 بعد الظهر.
1: ايه خلاص تمام، اليوم 24 هذا مش محسوب، خلاص شويه ونحسبوا لك المده، هي شويه ثانيه بعد الفاصل تنحسب
6: نفس اليوم يا
1: ماشي. ايه تمام خلاص، بعد الفاصل تو نحسب لك ونقول لك اليوم متى يتم بالضبط يعني ان شاء الله.
6: بارك الله
1: فيك. بارك الله ان شاء الله. معنا الاخ علي، تفضل.
7: يا صباح الخير.
1: صباح الخيرات اخونا علي، تفضل.
7: الله يبارك فيك يا شيخ. أنا والله يعني فترة سابقة يعني واخد الحقيقة الله غالب خديت رشوة يعني.
1: إيه.
7: والرشوة يعني ما تفوتش 12 جنيه يعني، ولا يعني هو يعني وما ما استفدتش منها اللي أعطاها لي يعني، بمعنى ما كان ساعدي مساعدة، لكن أنا حسبتها رشوة الحقيقة يعني. لكن وندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص وحدي منها، لأن الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الله غالب ورتبي لي أنا ما يمكننيش بين أني نعطي حتى 10 جنيه يعني في شهر، هذا مرتبات 900 دينار. والجانب الآخر أني أنا ما عنديش من بيع يعني، بمعنى أني متورط الله غالب، والخوف من الله سبحانه وتعالى، وندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص وحلي. فهل الدعاء يعني كفيل بإذن الله سبحانه وتعالى أن يعني يخفف علي على الأقل الـ الـ الـ الـ يعني خايف من الله سبحانه وتعالى، ما خايف من العبد يعني.
1: المال صرفته أو الخديته صرفته
7: يعني، أرجو أنك يعني تعينوني وتدعو لي في عين واحد يعني.
1: إيه إيه تمام. هذا السؤال. نعم بالنسبة للأخت وفاء ذكرت أنها ما عندهاش راديو، فهو عندنا يوم عندنا شوال، هي ذكرت أنه هو يوم 24 شوال، وشوال هو كامل يعني، فهي بقيت في شوال 6 أيام، أي 6 أيام، فعندها ذي القعدة كامل، وعندها ذي الحجة لما شهرين، عندها محرم، وعندها صفر، هذه 14 كاملة، نضيفوا لها 10 أيام من ربيع الأول، ونأخذ 6 من شوال اللي ختم في شوال، فتنتهي العدة في 4 ربيع الأول، 4 ربيع عندنا ذو القعدة وعندنا الحجة ومحرم وصفر، 4 أشهر، وعندنا 4 أيام في ربيع الأول، تنتهي 4 ربيع الأول بعد المغرب.
6: بارك الله فيك.
1: تمام إن شاء الله. عندنا الأخ علي ذكر لنا أخذ الرشوة، وطبعا الرشوة محرمة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم التوبة منها، وباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، باب التوبة مفتوح والله يقبل توبة من رجع إليه صادقا نادما. طبعا التوبة من الرشوة ما تقتصرش على الاستغفار باللسان، لابد من الإقلاع عن هذا الدم، الندم على هذا الدم، العزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابه إن ترتب عليها ظلم أو أخذ مال بغير حق، فكان هو يعني دفعها كذا ما ذكرت، فممكن التخلص من هذا المال حسب قدرتك أنت، يعني اجعل توبتك صادقة أكثر من الاستغفار خون علي، أكثر من الأعمال الصالحة، الإنسان يصلح ما فسده يعني قدر استطاعته. أنت قلت ذكرت أن ما عنديش مال، لكن يعني ولا تملك القدرة على رد المال، فافعل ما تستطيع من شروط التوبة. التوبة لها شروط، أول حاجة الندم الصادق على ما وقع منك، وأظنك يعني نادم على ما فعلت، فأثبت على هذا وأقلع عن الرشوة، اعزم على عدم العودة إليها، العزم صادق على يعني رد الحقوق إن استطعت أن تردها مستقبلا أو تتخلص من هذا المال، ومتى تيسر لك المال فتخلص منه، وإذا كنت معسرا لا تملك ما ترد به المال، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، احرص على كسب المال الحلال، اجعل يعني في نيتك الجازمة أنك متى قدرت يعني على التخلص من هذا المال تفعل ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك، وأكثر من الدعاء أخونا علي وربي إن شاء الله
7: في كل السجود ندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص واحد
1: من أكثر من السجود، أكثر من السجود والندم والتوبة والاستغفار، وربي سهل لك أمورك إن شاء الله أخونا علي.
7: يا رب العالمين بارك الله فيك شيخ، الله يرجعك خير.
1: آمين. عندنا الأخت أم محمد فضلي.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي صوتك شوية أخت أم محمد، ولدك خير قلتي؟
8: أنا عندي زوج حاجة الطلاق دي مترد الهلبة عنده، فالأرض في الحاجة الأرض في الأشياء.
1: نعم. هو باقي اليمين الطلاق اللي يحلف به هذا حنت فيه وإلا لا يعني؟
8: نعم.
1: هو اليمين الذي يحلف به هذا هل حنت فيه يعني يحلف حاجة وما نفذش فيها؟ ايه ما هذا ما تقعديش معه، هذا لابد يسأل لكل مين راهو بالطريقة هذه. ما وين ما هذا اليمين هذا إذا خالف ما حلف عليه وقع الطلاق، فهذا ما لا تمكنيه من نفسك حتى يسأل عن نفس حتى يسأل عن نفسه، يسأل لكل مين حلفهم ولا مسجلتيهم أنت ويسأل. نعم خلاص نوضحوا لك الجواب أخت محمد، نوضحوا لك بإذن الله بالتفصيل إن شاء الله. هي ذكرت طبعا الزوج الذي يكثر من الحلف بالطلاق هذه عادة مذمومة شرعا، الطلاق هذا شرع لحل يعني عقد الزواج عند الحاجة، يعني ميثاق غليظ هو عقد الزواج بين الرجل والمرأة، شرع الزواج لحل هذا العقد، يعني أمتما الإنسان خلاص يرى أن استحالة الحياة بين الزوجين شرع الطلاق لهذا السبب، لكن لم يشرع الطلاق راه ليكون وسيلة تهديد والله مش يأكد أن حالف في كل صغيرة وكبيرة يبدأ يحلف بالطلاق، أو الطلاق لم يشرع لهذا أصلا. فنصيحة للزوج أن يتقي الله تبارك وتعالى في ألفاظه، نصيحة لكل زوج ألا يجعل الطلاق جاريا على لسانه عند الغضب ولا المزاح ولا يبي يأكد الكلام ولا مش يصدقوه يبدأ يحلف بالطلاق. الطلاق راه كلمة خطيرة، هذه تهدم بيوتا، هذه الطلاق راه تفرق الأسر، كلمة الطلاق هذه تشتت الأبناء لما نتهاونوا فيها، هذه تشتت الأبناء تقعد ابناء كذا. المؤمن لهم يحفظ لسانه، يختار من الألفاظ ما يصون أسرته، يختار من الكلمات ما يحفظ الاستقرار، لما تبي تأكد أنت على كلمة استعمل الألفاظ المباحة، يبي يأكد يستعمل الألفاظ المباحة أخرى، لكن مش يأكد بيأكد في حاجة مش صدقوه يبدأ يحلف بالطلاق، الإنسان لا يعرض حياته والزوجية للخطر وأولاده وأسرته اللي بناها وصرف عليها الدنيا كلها يعرضه من الخطر بكثرة الحلف بالطلاق. فالإكثار من الحلف بالطلاق هذا أمر مذموم شرعا، هذا عبث بأمر خطير اللي هو الزواج. إذا تلفظ الإنسان بالطلاق في صيغة معينة في كل صيغة راح تترتب لها أحكام شرعية تختلف بحسب اللفظ اللي قاله وحسب نيته والظروف. فلذلك من وقع منه حلف بالطلاق لابد يسأل، لابد أن يسأل هل الطلاق هذا واقع ولا لا، لابد من معرفة اللفظ اللي قاله بالضبط وش النيته اللي قصدها عند الحلف لما يكون الكنايات وغيرها. لكن يعني زي يعني من جعل الطلاق على لسانها أو شكان يندم عليه كما قال بعض السلف. فالحكمة يعني من المسلم أن يحفظ المسلم لسانه خاصة في الأمور اللي تمس الأسرة والأمور اللي فيها يعني الخاصة بين العلاقات الزوجية. فالزوج إذا كان مكثر من حلف لسانه وانت تشوف فيه يحلف بالطلاق ويحنث هذا لا تمكنيه من نفسك حتى يسأل عن كل الألفاظ التي تلفظ بها. هذا مرة تكون حتى حرام القاعدة معه، مرة حتى تكون طلاق هذا بين كبرى فايت ثلاث طلقات قبل مش معروف إيش حاله. هذا يكتب حلف بالطلاق، المرأة لا تتساهل مع الزوج في ذلك. حلف بالطلاق لابد يسأل ويسأل أهل العلم ويجيبه عن ذلك. كان وقع الطلاق وفيه رجعة فيه، كان فيه بائن صغرى فيه بين كبرى، المهم يبين لابد أن يعرف الحكم ولا يتساهل في هذا الأمر، لا يجعل الإنسان طلاق جاريا على لسانه. الطلاق زي ما ذكرنا لم يشرع لهذه الأمور اللي يقولوا فيها الناس، يبي يأكد حاجة يحلف ويبي صدقوه يحلف بالطلاق ويبي يهدد المرأة. ما يعني أنت مش قادر قد كلمتك ما علاش تقولها بكل، أنت علاش تسامح في الطلاق؟ أنت الإنسان لو كان رجلا فعلا ما يدش يحلف بالطلاق عليه لا ماكش مستعد النت ولا ماكش ماشي للعرس الفلاني ولا ماكش ماشي للمة الفلانية ولا ماكش ماشي لأختك ولا ما يحلفها بالطلاق. أنت كان قد كلمتك ما تمشيش وتمت، ليش؟ لأنك تعرف بالطلاق مش ميتراجع ومش يخافوا، ما عندكش وسيلة تشد بها الكلام إلا للحلف بالطلاق. على المستمر يتقي الله تبارك وتعالى. طلاق لم يشرع لهذا، مش تدير وزير التهديد ولا تخوف به ولا تأكد به الكلام ولا مش تصدقوك ولا غير ذلك من الأمور. الطلاق شرع لأمر واحدها لحل عقد الزواج لما تتعثر الأمور خلاص، لكن لم يشرع لهذه الأمور. هذا عبث يعني بأمر خطير، أمر الزواج، أمر تبعث بأولادك وذريتك واللي درتها كلها في حياتك، تهدم بيتك وتفرق الأسرة وتشتت الأبناء بسبب هذا الأمر اللي هو الحلف بالطلاق. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه ويختار من الألفاظ اللي يصوم بها للأسرة ويحفظ بها الاستقرار ولا يتمهى في هذه الأمور. عندنا الأخ عبد الله سأل عن مسألة اللي هو إيواء المجرمين، وذكر يعني عندنا اتصال قبل ما ناخذ سؤال الأخ عبد الله. عن العميون تفضل.
9: السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عميونس.
9: الله يعزك ويبارك فيكم،
1: حي طيب. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يحفظك، الله يحفظك عميونس، تفضل.
9: الله يبارك الله فيكم وبقدر ما في لنا الجهات الطيبة. بالله تعطينا كلمة قيمة العامة للأسف من الأحداث والعاصفة مصر أحداث تجاس.
1: كلمة عن ماذا قلت؟ كلمة؟
9: العمل، عمل قيمة العمل.
1: قيمة العمل، تمام.
9: قيمة العمل والله إذا تول الأحداث مرة تجاس تجاس الأحداث والعمل والمزارع كلها جانب وشبابنا أصبح ما حالة يعني. أنا من الكلمة وفي الأعمال البديلة بين الأعياد
1: جو الناس في البداية، ربي يصحى شبابنا ويعطينا خير خدمة العمل صاريين وحتى قصرية يعني. الله يسلمك، الله يسلمك، بارك فيك. الأخ عبد الله استكلم نقطة مهمة وهي مسألة في ظل الأشياء اللي موجودة الآن في بعض المناطق، في ما حصل لبعض الكهرباء وما للغاز والحقول النفط من حرق وغيره، قال في تهاون من الناس في مسألة إيواء المجرمين. يعرف أن هذا المجرم قريبة وغيره ولا أخوه ولا قريبة ولا منطقته ولا قبيلته ويساندوا فيه ومساكتين عليهم، شنو حكم هذا الأمر؟ طبعا كل مسلم يعني آوى مجرما أو تستر على صاحب جريمة هذا شارك في نشر الظلم. يعني من أعان على الباطل أو تستر على المجرمين، هذا شارك في نشر الظلم والفساد وإن لم يباشر الجريمة بنفسه. أنت تأخذ وتضر مجتمع بأكمله، إذا كان مظلوم واحد من حقه أن يعني تنصر قضيته، ومن حق المجتمع أن يعني يحمى من المعتدين. فعلى كل من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لا يجعل الإنسان القرابة ولا الصداقة ولا أخوك ولا غيره سببا في أنك تخفي الحق ولا تعطل العدالة ولا تساعد المجرمين ولا تأوي المجرمين. رأي نصرة المخطئ لا تكون هكذا، نصرته برده عن خطئه أن يمرت سلم للشرطة وأن ينفعته كذا بهذا بخدمته بالطريقة هذه، لأن كل يوم هو يزداد جرما، كل يوم يقتل وكل يوم يفسد وكل يوم يخرب. فهذا لما رد عن خطأ أو نسلم ونبلغ فيه هذا هو اللي هك ساعته فعلا. وكما ذكر الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وذكرنا الحديث الآخر لعن الله من يعني من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله مغير من الأرض. فالإنسان الذي يأوي المجرم، من آوى مجرما فهذا قد أعانه على ظلمه، ومن أعانه على ظلمه فقد شاركه في الإثم. فالواجب على المسلم فردا ولا القبيلة ولا كل هؤلاء ألا يكونوا يعني عونا لهؤلاء، ويكونوا عونا على الحق ما يكونوش عونا على الباطل. يجب أن ننصح المخطئ ليتوب ويسلم نفسه ولا يتمادى، لكن مش أننا نبدأ نتستر على جريمته ولا نحميه من العدالة ونبدأ يعني هذا كل يوم سيزداد سوءا وستتضرر المنطقة بأكملها. إذا ما تسكت عن المجرم مرة واثنين وثلاثة يبدأ يفعل هذا وتبدأ تبرر له وخير التانيين وخير التانيين وغير ذلك، خير المناطق الثانية وشد فلان قبل ما تشد هذا ونحو ذلك من الأمور. فهذا الحقيقة إعانة للظالم على ظلمه. أني ما ندورش في المناطق طبقوا العدالة على الكل ولا ما دوروش، هذا مجرم لا يجب أن يسلم وخلاص، معاش نبدأ نتدرع بذرائع أخرى، خير هذا وخير هذا ولا لا هذا خير من هذا ولا نحو ذلك من الأمور. المجرم مجرم ولا يعان على إجرامه ولا يعان على ظلمه، والمسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يتمادى في هذه الأمور. من السهلش يبدأ في التعاون مع المجرمين ولا التستر على المجرمين، إيواء المجرمين والتستر على جرائمهم، هذا يعني ليس رحمة بهم، هذا ضرار بهم وضرار بالمجتمع وضرار بالبلاد. الرحمة الحقيقية ننصح للمخطئ وننصحه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، ونمنع الظالم من الاستمرار في ظلمه. فنصرة الأخ زي ما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك ظالم المظلوم، قال له يا رسول الله ذاك يعني المظلوم فما بال الظالم، قال له بأن يعني ترده عن باطله. فنصرة الآخر مش بمساعدة هذا الباطل، وإنما بأخذه إلى طريق الحق. فالنصيحة الصادقة لهؤلاء أن نردهم إلى الحق، لا نحميهم من العدل، لا نتستر على جرائمهم، لا يعني نتمادى في الخطأ. ما الإنسان لا يجعل القرابة والصداقة سبب لمخالفة الحق ولا القبيلة ولا نحو ذلك. من أعان على الظلم كان له نصيب من الإثم بقدر إعانته. وإحنا شفنا الظالمين والمفسدين إلى أين وصلوا، أصبحت تجارة المخدرات يعني تحت الحماية القبلية، يعني تباع حتى خارج البلاد، تضرر حتى البلدان المجاورة لليبيا، مش فقط البلدان، تحت الحماية القبلية والتستر على المجرمين، ولينا مستفيد منهم ولينا في اللي يعطيهم فلوس وفي اللي يعطيهم كذا، ولما تنقص السيولة يأخذ منهم وكذا، فتستروا على المجرمين لأنه هو مستفيد منهم ولا محصل منهم حاجة ولا معين لهم حد ولا كذا، أصبحوا يعني أصبح يبتزهم ويدافعون عنه ويتكلمون باسمه، وهذا كله ظلم وفساد في الأرض وإعانة على الظلم. ومن آوى مجرما أو تستر على الظالم فقد أعانه على ظلمه وله نصيب من الإثم بقدر إعانته. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى. عندنا الأخ العم يونس سأل يعني قيمة العمل في الإسلام، ويعني طلب نصيحة للبلاد، قال يعني كل البلاد ناس ما تخدمش والعمال معظمهم من الأجانب. طبعا العمل في الإسلام ليه قيمة عظيمة، يعني وقد يكون حتى يعني عبادة إذا صلحت النية، وهذا سبب لحفظ حتى كرامة الإنسان ويستغني الإنسان عن سؤال الناس. والإسلام يعني دعانا كلنا إلى السعي والكسب الحلال، والعامل المجتهد يعني هذا محبوب عند الله تبارك وتعالى إذا أدى العمل بإتقان وأداه بإخلاص. العمل راه ليس مجرد وسيلة لتحصيل رزق فقط، هذا عمارة في الأرض، مقاصد الشريعة كلها موجودة فيه، خدمة للناس، يحقق مقاصد الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى على الكسب من عمل اليد، وبين أن خير ما يأكله المسلم يعني لما سئل قال يعني عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، يعني خير ما يأكله الإنسان هو ما كان من كسبه الحلال. والمسلم يتقن عمله ويؤدي الأمانة فيه ويبتعد عن كل المحرمات، يبتعد عن الغش وعن التقصير وعن الخيانة. الله تبارك وتعالى مطلع على السرائر ومطلع على الأعمال، مرة تراه عمل صغير تعظم بركته بالإخلاص، ومرة عمل كبير يعني تذهب قيمته بسبب الرياء ولا التفريط. الإنسان يجعل عمله طاعة الله تبارك وتعالى، راه العمل في الإسلام شرف ليك وعبادة وأمانة، ونبنو به الأوطان وتصان الكرامة وتنال الأرزاق. فعلى المسلم أن يخلص عمله ويتقن عمله ويبتغي الحلال. الإنسان عندما يعني يبتغي الحلال الله تبارك وتعالى يعني يبارك له ويسهل له أموره. وذكر هو مسألة أخرى، قال يعني الأجانب يعني هم من يعملون فقط، ولكن المواطنين لا يعملون. فما هي النصيحة؟ فعلا يعني طبعا الأمم بصفة عامة ما تنهضش راهي بالأمانة وغيرها، لا، الناس لابد في عمل وفي عمل وفي اجتهاد. احنا لما نذموا في الكلام هذا ولما نتكلموا كلهم يقول لا البلاد شدينها وشدينها والخضرة كده وهذه فهي كده، أنت في نفس الوقت راه ساهمت في هذا لما تترك الميدان العمل وتعتمد على غيرك في البناء وتعتمد على غيرك في الإنتاج وتعتمد على غيرك في الخدمات. أنت هو بهذه يعني فقدت يعني كثير من أسباب القوة، وفقدت يعني أسباب الاستقلال. العمل موش عيب ولا هو نقص في الكرامة، هذا شرف للإنسان وعزة ليه، لأن كان الأنبياء يعني يعملون ويكتسبون، وما من نبي إلا رعى للغنم، ومنهم النجار ومنهم الحداد وغير ذلك، هذا كله كان موجود عند الأنبياء فضلا عن الصالحين والصحابة والتابعين وغيرهم. فمن الخطأ أن الإنسان راه يترفع عن الأعمال النافعة بحجة أنت ما كانت الاجتماعية ولا غيرها ولا ما يخدمش فيها حد ولا أن تعب ومشقة. لا، تربي ولدك على حب العمل، على الإتقان، على تربي نبوة أولادنا على تحمل المسؤولية، ونربوهم أن راه تقدم الأوطان لا يتحقق إلا بسواعد الأبناء. ما نبدأش نركز على من خارج البلاد، الإنسان لما يزرع يحصد ولما يجد يعني يجد. فليترك العمل يعني يعيش الإنسان معتمد على غيره. فإذا كان أنت يعني غيرك هو اللي يبني وغيرك هو اللي يزرع وغيرك هو اللي يصنع وهو اللي يجتهد وهو اللي يقرأ ويدير كل شيء، أنت يعني مش عارف، يعني أصبح دور كثير من الناس مجرد المشاهدة. يعني كرامة الإنسان في سعيه في عمل النافع، والأوطان البلدان عندما تريد أن تقوى أوطان قوية لابد أبنائها يشاركوا في بنائها، يعني لا يتركوا ذلك للغير. بهذا نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم، بعد قليل إن شاء الله نبدأ في الجزء الثاني من برنامج فتوى. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
10: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0 092-092-16-0، أو لمن أراد الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نبدأ بالأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الإخوة المتصلين. هذه سائلة تسأل حكم صلاة الجنازة للمرأة، هل هو جائز أو لا؟ لأني

الله عليه وآله وسلم. لذلك اتفق الفقهاء على مشروعية صلاة المرأة على الجنازة سواء صلتها في المسجد أو في غيره، كان صلاها في ساحة أو في غيره أو كانت موجودة، ما فيش بأس في ذلك مع مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة في خروجها مثلا وفي آداب المرأة. فالأصل أن المرأة والرجل سواء في التكاليف الشرعية، ما فيش فرق ما بينهم، ولم يرد الدليل يمنع المرأة من الصلاة على الجنازة، ولذلك ما فيش بأس في الصلاة على الجنازة، وما فيش يعني شيء معين تختص به إلا في ما يختص يعني بالتزامها الشرعي، ومش شرط أن تكون هي من محارم الميت، يعني نفس الشروط الشرعية الأخرى اللي موجودة في الصلوات الأخرى. أيضا من الأسئلة الواردة، هذه سائلة تسأل يعني قالت لو خشيت جمعية وخديتها ومازال ما كملتش الفلوس والفلوس متاعها عديت بها عمرة، هل عادي أو لا لو عديت عمرة وعلى يدين؟ ما فيش بأس في ذلك، يعني المحرم ويكون في الوزن يعني ما يفوت ستة جرامات، ما يفوتش ستة جرامات، هذا هو الخاتم المأدون به شرعا، وهذا هو لما يكون الإنسان في الوضوء، يعني لم يكون الإنسان في الوضوء يعني يتوضأ به ولا يجب نزعه لأنه خاتم مدون به شرعا، وإنما كما هذا هو الذي ذكرناه. عندنا الأخت مفيدة سألت عن مسألة البطاقة، يعني قاعدة نفس الحكم الأول، يعني مسألة البطاقة 2000 دولار هذه بعد ما دخول شركات الصرافة ما زال دارفتها تفتي بعدم جواز يعني الابتداء، يعني متوقفة فيها ولا يجوز الإقدام عليها حتى يتبين، في العلة في الأسبوعين القادمين في اجتماعات لمجلس البحوث ويصدر فيها فتوى جامعة لهذا الأمر. هذا سأل علي حكم أكل السباع، وهل الضبع يعني مستثنى أو الثعلب أو غيرها مستثنى منها أم لا؟ طبعا المسألة هذه فيها كلام يعني كثير يعني وأقوال كثيرة، يعني مشهور عند المالكية هو الكراهة مش التحريم، وجمهور أهل العلم على تحريم أن أكل السباع، يعني الحديث الوارد في ذلك حديث أبي ثعلب غير اللي أنها النبي صنع كل ذي ناب من السباع، وحديث ابن عباس وغيره أن كل ذوات الأنياب محرمة، والأصل فيها أنها كلها محرمة إلا ما استثني، يعني وهذا موجود يعني في مذهب الحنابل وغير مستثناء إلى الضبع. فإذا الأصل هو عند الجمهور هو تحريم كل ذي ناب من السباع. مسألة استثناء الضبع هل هو مستثنى من عموم النهي عن السباع لسبب ورود حديث خاص به اللي هو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع هل هو صيد ولا؟ قال نعم. طبعا هذه خذوا بها بعض أهل العلم، زي ما ذكرنا هذا مذهب الحنابلة في هذا، لكن المالكية نفسه نفس حكم الحيوانات الأخرى اللي هو بالكراهة، ما فيش استثناء لهذا وفيه قول بالتحريم. فال يعني في بعض أهل العلم يرى الضباع من السباع وأنه محرم الأكل، وهو مندرج تحت عموم النهي عن كل ذات من السباع، وهذا مذهب الأحناف. فالخلاصة أن السباع اللي هي ذات الأنياب المفترسة هي محرمة الأكل عند جمهور الفقهاء، وهذا قول عند المالكية، وأن المالكية من يرى الكراهة ولا يرى التحريم لعموم قول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أو غير الله به. فالضبع هل هو مستثنى وإلا لا؟ في بعض أهل العلم يرى أنه هو مستثنى، وبعضهم لا يستثنيه ولعموم الأحاديث الواردة في ذلك. فالمسألة فيها خلاف مشهور، وما نقدرش نقوله يعني بالجزم بقول واحد في هذه المسألة. المسألة من المسائل اللي فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، و الخلاف فيها يعني واضح يعني في النصوص، وإن كانت النصوص يعني هي حديث صحيحة لكن اختلف أهل العلم في تفسيرها.
منهم من يرى ذلك ومنهم من يرى

0: المنع، يعني زي يقول الحنابلة والشافعية رأوا جواز الضبع واستثنوه من أكل كل ذي ناب من السباع، لكن الثعلب لا أعلم فيه استثناء. يعني من يرى من يرى تحريم كل ذي ناب من السباع يرى تحريم الثعلب، ومن يرى الكراهة زي الملكية في المشهور يرى كراهة ذلك. هذا عندنا الأخ أبو يوسف. عندنا سؤال آخر، وهو كل قرض جر نفعا فهو ربا، بتفسير لها. طبعا هذه قاعدة فقهية، يعني وردت حتى بلفظ حديث، لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود بهذا مسألة كل قرض جرى نفعا فهو ربا. طبعا من أقرض شخص مال واشترط على المقرض أن يعطيه زيادة ولا منفعة بسبب هذا القرض، هذه الزيادة هذه ولا المنفعة هذه من الربا المحرم، سواء كانت مشروطة ولا غير مشروطة، يعني غير مشروط، لكن العرف يعني يشترطها، العرف يشترط ذلك، يعني سواء في شرط ضمني. هذا القرض في الشرع هذا عقد إرفاق وعقد إحسان، ما يكونش إلا لله جل وعلا، منك بتساعد الإنسان المحتاج، فلذلك المقرض يعني يرد مثل ما أخذ بدون أي زيادة مشروطة. لما تعطي لشخص 1000 دينار ما يردهاش ب1100 ولا 1010. مرات تكون الإقراض يعني بطريقة أخرى، يعني نسلفك فلوس بشرط أنك تأجر لي الحوش، تساعدني شوية في الحوش، هذا قرض جرى نفعا، يعني أقرضك بشرط مثلا تختم لك هذه حاجة مجانية، ولا هو عارفة في البرنامج الفلاني أو سلف اللي نعرفه بيخدمك شيء فلاني، فأدرت له ضمنيا في الجانب الآخر. النفع مش شرط يعني مال فقط، مرات تكون زيادة مالية، مرات تكون هدية، مرات تكون خدمة مشروطة شرطها أنت، يعني أي مصلحة يحصل عليها المقرض بسبب قرضه هذه تعتبر منفعة، هذه منفعة. طبعا المنفعة اللي نقصد بها اللي هي يعني المنفعة اللي نقصد بها المنفعة المشروطة، ولا الهدية المشروطة، ولا الخدمة المشروطة، ولا يعني مش الشيء الغير المشروط. فالخلاصة أن كلام الفقهاء كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذه قاعدة فقهية صحيحة عليها العمل في المذاهب الأربعة. لم يكون النفع يعني مشروط ولا مقصود لأجل القرض، فالقرض لا يجوز أن يكون وسيلة لاكتساب الربح للمقرض. فمن ضمن الصور اللي موجودة عندنا احنا الآن كثيرة في مسألة البطاقات وفي غيرها، نعطيها لنسلف فلوس مش يعني بيشاركني بالنص، هو والله نسلفني فلوس من أجل أن يرد لي كاش، يعني هو قال هذا انتفع به صاحبه المقرض، هذا طبعا جيب لي كاش. كان مثلا تسلف شخص في بطاقات 13,000 دينار وتقول له راه برد لك في حسابك، يقول لك لا، فهو شارط عليك ضمنيا. وفي بعض الناس يقول لك لا والله ما شرطش عليا، لكن شرط ضمنيا، لما يقول لك لا والله رد 13 رد لي 13 زي ما هم وغيره، فهو شارط الشرط هذا ضمني. فمن الاول انت لما يقول لك تسلف من شخص 13,000 مش تدفع به البطاقه وغيره، اقول لا انا من 13,000 نعطيه لك حوالي، بتعطي لي تحويل وبرد لك تحويل زي ما هم. هكذا يكون يعني القرض ده يعني ليس مشروطا، لكن هو اللي موجود عند كثير من الناس اليوم هو اشتراط ضمني لهذه المسألة، او نسلفك فلوس ثانية وبعدين رد لي انت كاش، لان عارف انه يبيعها بالكاش وردها بالكاش. عندنا اتصال، الاخت سمر تفضلي.
1: يا شيخ السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ انا صارت معي مشكلة مع زوجي من حوالي اسبوعين.
0: ايه
1: المشكلة؟ ان انا طلعت وهو يدري علي ان انا طالعة، ولكن صار خلاف بخصوص الطلعة، صار شيء في الطلعة هذه.
0: ايه
1: وانا مانيش ذنب فيها، يعني مانيش غلطة انا في المشكلة. فلما صارت المشكلة يا شيخ زوجي تنرفز وحلف لي، قال لي علي الطلاق بالثلاثة، ما عادش تطلعي من حوشكم نهائي لما نفسك من حوشكم.
0: يعني لما تمشي لحوش اهلك ما شطر انت من غير هو يعني.
1: ايه وبعد المشكله هو قال لي انا لا ما حلفت شكي تو، انا جيت لحوش امي ونبي نطلع منها، امي تبي تاخذ
0: ما تطلعيش.
1: قال لي انا حلف لك بالطلاق بالثلاثه ان انت ما عادش تطلع، تمشي الطلقه او لا؟
0: لا تمشي، كانت تطلع يمشي الطلقه.
1: اه
0: كانت تطلع يمشي الطلاق، انت طلعتي تو ما طلعتيش قبل.
1: اه لا ما طلعتش.
0: خلاص ما تطلعيش.
1: بقى كيف نفتي فيها؟
0: ما فيش يا أختي، هذا حلف بالطلاق، والطلاق ما فيش تراجع يعني. هو حلف بالطلاق انك ما تطلعيش، ما تطلعيش الا هو قيد المساله هذه لان تشاوريني قبل، ولا قالك ما تطلعيش بكل يعني. نعم المساله هذه يا اختي سمري يكلمنا هو الزوج نفسه ونشوفه منه علاش، لان هو شن هل هو قيدها ولا ما قيدهاش. مثلا قالك ما تطلعيش لين تشاوريني مثلا، إيه خلاص انا شاوري هو طلعي. قالك ما تطلعيش مطلقا، خلاص ما تطلعيش مطلقا، وهذا وحلف بثلاثه هو مش حتى به بالطلقة واحدة، مش حتى نقول يعني ممكن يقع وطلاق ويرجعك وغيره. فلابد أن نسمع من الزوج ونشوف وش اللفظ اللي قاله بالضبط، وهل هو قيد ولا ما قيداش. عندنا اتصال آخر. أخ عبد الله تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. كيف
2: حالك؟
0: الله الله يحفظك بارك فيك.
2: اللي يا شيخ توازنكم الوضع اللي صاير في الدول الغربية هذا،
0: ما حدش عايز بالوضع هذا.
2: ضي وضربوا المية وضربوا النفط وضربوا المخازن.
0: ما فيش حد عايز بالوضع هذا أخي عبد الله.
2: أنا ما فيش مسؤول تحرك وتكلم على الشيء هذا. لما المرة اللي فاتت يا شيخ إذا كان هم يخافوا ربي وفي دار فتاة وفي حق في ليبيا وإحنا رانا مسلمين، المرة اللي فاتت لما جوا طلعوا مظاهرات بيسكروا خط الغاز على إيطاليا وحركت الدولة كلها، وتعطي أوامر لجميع الأجهزة الأمنية تتحرك باش هم لم يتم إغلاق الخطوط. تو الزاوية غارقة في ظلام دامس، غارقة في نيران، غارقة في حروب، كله بسبب الفتنة واللي صايرة في البلاد. يا شيخ كلمونا بالك الدولة، بالك طلعوا للديانة متاعهم، عودونهم الإسلام، زيدوا نبوهم، زيدوا كلموهم في الإذاعات، زيدوا ذكروهم، ذكر فإنما الذكرى تنفع المؤمنين. يا شيخ راه الوضع اللي صاير في الزاوية، واحنا ناسنا وخوتكم، الوضع اللي صاير غادي راه موش كويس. راه كلموا، خلي المسؤولين، خلي المسؤولين تتحرك، خلي
0: تمام تمام خل عبد الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طبعا ما يحصل في الزاوية من حرق للمؤسسات النفطية ويعني تعدي على الكهرباء وأصبح الناس يعني في ظلام دامس، هذا طبعا خسارة كبيرة للناس وتمس المجتمع. ومش يعني هذه الممتلكات الله ماهيش ملك لفرد ولا جماعة، هذه راهي هذه مرافق الدولة، مرافق الأمة، هذه مصالح الناس العامة، محافظة على الأرواح والممتلكات. هذا مقصد من أهم المقاصد العظيمة اللي جاء بها الشرع. الناس لا يجوز الاعتداء على الأرواح، لا يجوز الاعتداء على الممتلكات، محافظة على الأرواح والممتلكات. هذا يعني مقصد من المقاصد الشرعية اللي جاء بها الشرع، فلا يجوز للمسلم أن يعتدي عليها ولا يتسبب في إتلافها. فوقات طبعا في هذه الأوقات الإنسان بيغلب الحكمة وبيغلب العقل ويبتعد عن كل الأشياء اللي تزيد الخسائر. الدولة واجب عليها تتدخل في هذا الأمر، ما يعرضش الناس للخطر. النار راي لما يعني تشتعل ما تفرقش بين هذا وبين هذا، النار خزانات سيتضرر منها الطرف هذا والطرف الآخر، الأطراف كلها المختلفة في الزاوية ولا في غيرها ستتضرر. راو الهدم سهل جدا جدا جدا، خزان الدولة بقيت فيه سنوات حتى يبنى يهدم في ساعات، هذه بسنوات طويلة. أو شوف نحن وخزانات النفط اللي في طريق المطار هاي مشت في 2014 قاعدين توا لها 12 سنة وما بدأ شوية حتى البديل. ولما يصير لنا نقص كم مرة يعني، وذكر هذا كثير من مسؤولي في النفط، إن خزانات النفط اللي كاينة في طريق المطار هي كاينة حل لمشكلة يعني الوقود يقول حتى 3 شهور دائما أقل شيء مخزون للدولة. الآن لما ينقص تتأخر الباخرة شوية يصير عجز ويصير زحمة وازدحام وطوابير بسبب عدم وجود مخزون كافي. أي دولة مفروض عندها أمن استراتيجي وتخطيط استراتيجي، عند أقل شيء سنة وقود وكذا داسة، مش لما تأخر الوحدة ما عندناش حتى وقود. هذه كانت تخش حرب ولا تخش حدا، ما تقدرش تمشي مورا حتى شهرين ولا ثلاثة بالطريقة هذه، ما يقدرش يقول لأنه ما فيش وقود كافي، كل يجيبوا فيه من برا، ما عندكش تمشي شد نفسك أنت بك. فالراه الضرر يشمل الجميع في هذه، يعني يمتد الضرر بيمشي إلى برياء وبيمشي للبيئة ونضر أرزاقنا ونضر المرافق الدولة، وهذه ينتفع بها الناس كلهم. فعلى كل الناس أن يتقوا الله تبارك وتعالى، خصوصا المسؤولين، خصوصا المسؤولين في الدولة عليهم مجال الحل لهذا. يعني مسألة الزاوية لها سنوات طويلة، حصلت حروب حتى في 2014 و15 وبعدها وبعدها، وما فيش يعني دولة متساهلة في هذا الأمر، ما فيش درج حل لها، لابد أن من حل جذري لهذا الأمر. نشوف كيف طرق الإصلاح، كيف نحقن الدماء، كيف نحفظ الممتلكات العامة الخاصة، هذا لابد منه. الإنسان اللي يحب وطن حق لابد يسعى في إعمار البلد، في حماية البلد، ما يسعاش في تخريب البلاد وإفساد البلاد أو حرق المنشآت وتخريب الممتلكات. هذا لا يمكن أن يجلب خير للبلاد، هذا ضرر البلاد، يزيد خسائر، يضر الناس مواطنين. يعني فالحقيقة الواجب على كل الناس يحافظوا على الأرواح المرافق العامة، يسعوا للإصلاح بالحكمة الطرق المشروعة، يبتعدوا على كل شيء فيه دمار، كل شيء فيه تدمير، كل شيء فيه تلاف، كل شيء فيه فساد. هذا كله يعني لابد أن نسعى إليه، ولابد فيه تكاتف يعني من الليبيين كلهم في هذا الأمر. دور المجتمع مهم في مسألة حفظ الممتلكات العامة والخاصة، رأوا الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، ما هيش مسؤولية تحت الجهات الرسمية بس، الجهات الرسمية عندها دور ويجب أن تقوم به وهي مقصرة في ذلك، لكن مع ذلك يجب على كل الناس حتى في المنطقة غادي أو غيره أن يحفظوا ما استطاعوا، يعني كل الممتلكات العامة سواء النفطية ولا الطرق ولا المنشآت ولا المرافق ولا الكهرباء ومصادر الطاقة كلها والخدمات، هذه كلها ملك لجميع الناس، وأول من يتضر منها الناس. يعني شوف الكهرباء لما تضر المدينة كلها قاعدة في ظلام دامس، لابد أن نوعوا أنفسنا ونرى التخريب هذا بيضرنا احنا قبل ما يضر الناس. ننصح الشباب، نحذروهم من الانجرار وراء الميليشيات وراء الاعمال التخريبيه واعمال العنف هذه بصفه عامه. نتعاونوا مع الجهات الدوليه، الدوله والجهات المختصه لتحمي المرافق، نحمي كل شارع يحمي الجهات الكهرباء الخاصه به ومنطقته ومدارس اللي يقروا فيها صغاره وكل حاجه. لما في غياب الدوله احنا نقوم مقام الدوله ونبلغوا عليه كل الاخطار اللي تهدد الارواح ولا تهدد الممتلكات، وصغار نربوهم تربيه حسنه، نغرسوا فيهم كيف يعني قيم المسؤوليه وقيم الانتماء للبلاد والانتماء للاسلام. هذا يعني وحتى نحاول احنا نشاركوا حتى في اعمال الصلح والاصلاح واعمال التطوع، لما يصير ازمات ما يقدروش راهو المطافي ولا الجهاد، كل هذه المنطقه وغيرها يعاونوا، هذا يجيب ميه وهذا يجيب كذا وهذا يجيب غداء اللي يستعملوا وهذا نحاولوا كنا نتعاونوا. المجتمع راهو الاسلامي واللي واعي ما يقعدش متفرج قدام التخريب وقدام الاعتداء على الممتلكات، ما يبداش يتفرج فقط، لا هو يسعى إلى الحماية، يسعى إلى الصيانة، لأن ضرر الإتلاف وضرر الفساد ما يصيبش فرد واحد بس فقط، وإنما يتعدى الضرر ويمتد يعني إلى الجميع. يعني الطريق بتخرب والمنشآت بتتدمر والمرافق بتتعطل، والناس البسيط المواطن البسيط هو راهو اللي بيدفع الثمن قبل غيره. فلذلك يجب علينا أن نحفظ الممتلكات كلها، الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة، وهذا واجبنا الديني وواجبنا الأخلاقي وواجبنا الوطني. وهذا أصلا يعبر حتى عن وعينا احنا وحرصنا على أمن البلاد وأمن المنطقة واستقرارها وحرصنا على تنميتها، هذه كلها أمور يجب أن نتعاون فيها ونبذل ما استطعنا في ذلك، يعني نبذل ما نستطيع في سبيل تحقيق هذه الأمور. حقيقة هذا أمر مهم لنا ويجب علينا ألا نتساهل فيه، لأن تحقيق التساهل في هذا الأمر يؤدي بنا إلى مخاطر عظيمة، يؤدي إلى دمار البلاد، مش يعني أمر بسيط. عندنا اتصال، الأخ عبد الغني تفضل. اسمع فينا اخونا عبد الغني.
3: لا اسمع فيك يا شيخ، يوم الطيب ان شاء الله.
0: يومك مبارك اخونا عبد الغني تفضل.
2: والله لا بخير الحمد لله. قلنا استفسار يا شيخ، انا عندي مدام رمضان اللي فات صار لها حمل انا.
0: نعم.
2: ودكتوره نصحتها انها تفطر.
0: ايه.
2: وهي جربت الحق يا ما تصين، لكن ما قدرتش تصين، فمثل عندها سكر لما هي عندها
0: سكر. عندها قضاء توه ولا؟
2: لا رمضان اللي فات.
0: رمضان اللي فات. ايه تمام.
2: تو صارت للولادة وفوت تو ممكن 40 يوم تصيب ولا في عندها قضاء ولا كيف؟
0: ايه هم الايام اللي فطرتهم بتصيمهم بشوية، لا بعد ما تحسن صحتها تولي امورها كويسة وتقدر تصيم الايام فقط. رمضان اللي فات هذا ولا؟
2: رمضان اللي فات، وعندها 4 ايام من رمضان اللي قبله.
0: خلاص 4 ايام من رمضان اللي قبله، علاش ما صامتهمش رمضان اللي قبله؟ هذيك مريضة هيك والله تأخر شوية.
2: صار الزواج وكذا ما
0: باي. بالنسبة لأربع أيام الأولاد تكون ما تصيمهم من أنهم الأولاد وطاعت عليه كل يوم 5 دينار، وبالنسبة للأيام رمضان هذا تصيمهم بس تقضيهم فقط بشوية لها حتى يوم 2 وخميس.
2: ما تعطيش كفارة.
0: أيوة ما فيهمش كفارة بالنسبة لرمضان هذا.
2: بارك الله فيك.
0: وفيك بارك الله أخونا عبد الغني. الأخ إدريس تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يبارك فيكم يا شيوخنا، بارك الله فيكم يا شيوخنا.
0: الله يحفظكم.
3: اللي تستقبلوا في مكالمات هالناس الشعب المظلوم المسكين اللي ما عندهم من يشكو، لا عندهم من يهبوا قضاياهم ومؤسساتهم في ليبيا إلا أنتم عندنا الموقر أو شيوخنا.
0: الله يبارك فيك.
3: اللهم يا ربي يجعل علينا الهم والغم، وبارك الله في شيوخنا وفي دعتنا المباركة. فهمت يا شيخ؟ والله تو شو بنقول لك، والله اذا اللي سبقني وليد هذا مؤسسات الزاويه، يعني نحن تو بالله يعني عقاب الطيارات مسيره، هذه مؤامره كبيره. هذه شنو اللي جانا نحن نبيعوا بلادنا وفعلنا للايد الشاب المسكين اللي عنده غيره على وخيينا في الزاويه؟ شنو جانا؟ شنو كيف؟ وين المسؤولين؟ ليش الوزير الوزراء الحكومه ما تطلعش تدوي للشعب؟ وزير الدفاع ليش ما يطلعش وراء؟ رئيس بركان ليش ما يطلعش للشعب؟ تخير هالبلادنا تتكلموا علينا من كل مكان، من كل مكان مؤسساتنا مساكين في الزاوية، يعني بكرة في الزاوية، اليوم في مصراتة، اليوم في يوم في طرابلس، يوم في سرت، خيرنا نحن يبيعوا فينا قدام شعوب العالم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ماش مستعدي لها البعثة المشؤومة اللي جايت من برا، البعثة الشر والبلاد اللي جتنا. الله لا تربحهم ولا تربح من اللي جابهم ولا تربح من اللي يجتمع معاهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله نبوا شيوخنا في الجوامع وفي المساجد وفي مدارسنا يطلعوا الشيشين. جانا في ليبيا نحن، ليش ليبيا هيك يبيعوا فيها ليل ونهار؟ من أجل السلطة ومن أجل الدولار. البترول ما فيش، النفط ما فيش، بنزينة ما فيش، الضي مقطوع. شنو جانا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يا مسلمين اتقوا ربي في شعوبكم، يا مسؤولين هذين أولادكم ونساءكم وأطفالكم تبيعوا في بلادكم. ليش هيك يا مسلمين؟ توحدوا الله ورسوله، أنتم تصلوا في الجوامع قدامكم يوم عسير يشيبوا فيه الرضيع مقداره 50,000 سنة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل أمر يوم أديشا. ما تقروش في القرآن، أسمعوا شيوخنا، أسمعوا الشيخ الصادق الغياني علمانا كل يوم. ليش هيك بلادنا يا ناس؟ ليش بلادنا هيك يا ناس؟ حسب الله ونعم الوكيل. يا شيخ والله بنسألك معي يا شيخ.
0: تفضل خونا دريس، ربي يحفظك ويبارك فيك
3: يا شيخ. بنسألك والله تو بنسمع على الاحتفال بالسيرة النبوية العطرة وبسيرة رسول الله وبمناهج رسول الله وبالقصائد النبوية احتفالها في المساجد وتلقينها للطلبة وللشبابنا السيرة النبوية العطرة وشمائل رسول الله. يعني هذا جاي شرعا ولا ما هو جاي شرعا؟ في ناس يهجموا فيها ويقولوا هذه بدعة، هذه ما هيش بدعة، سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وشمائل رسول الله وعمر بن الخطاب وبكر الصديق وعلي وعثمان، السيرة النبوية العطرة، هل يجوز احتفال بها في المساجد كل عام؟ والله ما يجوزش، والله كيف هذا؟ ما كل شيء وحدين دايرين الشخص لوكا فيها، والله ما عرفنا شيء. بالله نبيك تشرحنا عليها. وبارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير وبارك الله فيكم.
0: نعم بارك الله في الأخ إدريس، وبارك الله يعني في غيرته. وهذا المسلم يغار يعني على إخوانه وما يحصل لأمته وما يحصل لأمته من نكبات سواء داخل البلاد أو خارجها، ويقف مع إخوانه بما يستطيع. المسلم الحق يعني لا يعيش لنفسه، لا يعيش لنفسه وحدها. المسلم الحق يحمل في قلبه هم إخوانه وهم أمته، فلذلك ما يحصل إخواننا في الزاوية هذا نشعر به ونغتم لغمهم ويعني ونهتم لأمرهم ويحصل لنا الهم لهمهم، وهذا هو حال المسلم. يعني المسلم يحمل في قلبه هم إخوانه وهم أمته وهم بلاده، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويتألم لما ينزل بهم من مصائب ومن نكبات. يعني من علامات الإيمان أن يكون المسلم قلب سليم للمسلمين، ويغار على دينه ويغار على أحوال المسلمين ويدعو لهم ويسعى في نفعهم بما يستطيع. يعني لما الإنسان يرى بلاده وأمته، يعني نشوف أخواننا في الزاوية الآن وكذلك أخواننا في غزة، ما يصيب الأمة كلها من حروب ولا فتن وإلا كوارث وإلا ظلم ولا هروب ضي وإلا حرائق ولا نحو ذلك، وبعدين تجد الإنسان إلى غير مبالي، ويعني الإنسان ميكونش هكذا أبدا. يعني لو يود يتحرك قلبه رحمة وشفقة ويسأل الله دائما الفرج للمكروبين، ويبذل من ماله وجهده وكلمته الطيبة ما يخفف عن إخوانه. لكن الإنسان يبدأ قاسي وغافل، لا يقسو ولا يغفل، مهماش نصير ويبدأ يفكر ديما كان في البيع والشراء والفلوس والدولار راقي وهذا نازل وهذا كذا كذا كذا، يغفل عن آلام المسلمين. هذا راه ليست من أخلاق، هذه ليست من أخلاق المسلم. الأمة جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلم عليه أن يحفظ قلبه حيا، يكون قلبه حي، حي بمشاعر الرحمة ومشاعر الأخوة لإخوانه، وليكون عونا على الخير وعونا على الإصلاح بما يستطيع. يعني بما يستطيع. فالأخ دريس بارك الله فيه يعني يغار على بلاده وعلى إخوانه وعلى أمته، ويحزن لما أصابهم من نكبات، وحاول باللي يقدر عليه يقول في كلمة في الإداعة بما يستطيع. وهكذا المسلم يقوم بما يستطيع به، المهم يقعدش ما عنده موقف لا مبالاة وما يحملش هم قلبه قاسي وغيره، لا لا لا، يحمل هم إخوانه في قلبه ويدعو لهم ويسعى في نصرتهم بالطرق المشروعة. وهكذا المسلم، المسلم لأخيه سند، سند ولأخيه عون في الشدائد وفي المحن. وهكذا نظهر الغيرة على بلادنا وعلى أمتنا، وهكذا بما نستطيع. فإظهار الغيرة وما يكونش بالمشاعر بس، لا، فيها أعمال نافعة نقوم بها. الإنسان لما يكون صادق في غيرته على أمته وعلى بلاده، يحمل همها ويدعو بما يستطيع ويسعى في الإصلاح بقدر ما يستطيع. أقل شيء الدعاء، الدعاء للمسلمين في الشدائد والمحن من أهمهم، ونهتم بأحوالهم. نبدأش عندي لا مبالاة بما ننصرهم بما نستطيع، نطلب العلم ديما، نتعلم دائما، ندعو إلى الخير ونسف أخبارهم ونسأل عنهم ونصدق ونساعد المحتاجين ونواسي المنكوبين ونربي ونحاول أبنائنا. هم نهم الأمور اللي نقوم بها إن الرب وأبناء نحن على الدين والأخلاق، مش يكونوا على الأقل يعني لبنة صالحة في المجتمع. وأي شيء من أسباب الفساد والفرقة والفتن واللي تصير بين الناس، نحاول نبتعده على أسباب الفتن وأسباب، ونحاول نجمع الكلمة ونسعوا لجمع الكلمة. أعمالنا نحاول نتقنها. يعني الإنسان راهو من أهم الأسباب أن كل واحد مسؤول في الدولة الآن، ما ليش علاقة بشيء. لو كل واحد أتقن عمله وأخلص في عمله، الأمة تقوى بصلاح الأفراد، الأمة تقوى بصلاح كل واحد في عمله يقوم به كما ينبغي. يبدأش لا لا لا، ما دخلنيش بشيء، كل واحد شيء الهم نفسه وهم أسرته، وما ليش علاقة بالآخرين، واللي يموت يموت واللي يعيش يعيش ونحو ذلك، أنا بدي أشتي نفسي. وغير ذلك من الأشياء اللي بدو يجيبوا النفاق، راهو الغيرة على الأمة أمر مطلوب، وهي ما هيش مجرد حزن لما نسمع الأخبار وغيره ولا كلام هيك نقولوا فيه وغيره، لا، لابد فيه عمل، لابد فيه دعاء، لابد فيه إصلاح. اللي يغار على الأمة أول حاجة يبدو بإصلاح نفسه وأسرته، ويحافظ على دينه، وينفع الناس بعلمه، ويدفع المال بما يستطيع بحسب جهده، ويعني يسعى في جمع الكلمة، يسعى في نشر الخير، يسعى في يعني الأمة لا تنهض بالمتفرجين، تنهض بالمصلحين بالصادقين من أبناء هذه الأمة الذين يفعلون الخير يعني بقدر ما يستطيعون. طبعا عندنا الأخ ريس عنده سؤال آخر، سأل مسألة المولد النبوي، وقال يعني فيه يعني نعلمه بالقصائد أو غير. طبعا هو في فرق بين أمرين، إن تدارس السيرة فيما بين إن الإنسان يدرس أبنائه السيرة ويقرأ لهم السيرة النبوية وحفظ بعض الأشياء، مثلا القصائد اللي فيها يعني مثلا حفظ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأبنائه وغيره من القصائد وعلمها أبنائه وغيره، هذا أمر مطلوب في كل وقت وحين، وما هوش مقتصر على المولد أو غيره، جائز في كل وقت، والأصل فيه الجواز بل إنه مستحب. في فرق بين هذا وبين تخصيص يوم المولد مثلا بمقامة موالد ودعوة الناس إليها والاجتماع وغيره، هذا هو أمر ما كانش موجود يعني في العهد الأول، وهذا يعني حتى من ناحية تاريخية بدأ في القرن الرابع هجري يعني في بعد مجيء الفاطميين الدولة العبيدية هذه، فهذا الأمر ما يعني الأصل فيه أنه مهوش مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفظ بمولده، وكذلك الصحابة ولا يعني لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة، وكذلك الأئمة الأربعة وغيرهم التابعين، يعني لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أحد من القرون المفضلة الأولى اللي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء كلهم لم يحتفلوا يعني بيوم المولد تخصيصا بالأكل والشرب والاحتفالات والقصائد والغير، فنلتزم بما قاموا به، بما قام به هذا الجيل الفاضل الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء هم الهداة الخيرون المجتهدون في العبادة، يحرصون يعني على التمسك بالسنة والتمسك بهدي السلف، هو الهدي الأوفق وهو المطلوب من المسلم. ففي فرق بين إقامة مولد في يوم معين وعند طقوس معينة وغيره، وبين يعني قراءة السيرة. قراءة السيرة جائزة في كل وقت وحين، ما فيهاش بأس أن نقرأ السيرة النبوية العطرة في كل وقت، ونعلمها لأبنائنا ونعلمها للطلبة ونعلمها للتلاميذ، وندير اختبارات وامتحانات ومسابقات في السيرة النبوية، هذا أمر مطلوب في كل وقت وحين ولا إشكال في ذلك. الإشكال هو في تخصيص يوم المولد هذا بطقوس، والمقوص هذه زادت وفعلوا فيها أشياء محظورة وأشياء أخرى، بعضهم يعني المسألة يعني لذلك نقتصر على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والسلف يفعله، لا نحتفل بهذه الليلة في ذلك الوقت بالاحتفالات والموالد والازدحام والأكل والبعض الناس يفعل فيها في أشياء ومحظورات أخرى. هذا هو ما تفتي به دار الإفتاء اللي هي في مسألة الموالد هذه. يعني نرجع مسألة أخرى إلى التطبيق، وعندنا الحقيقة أسئلة كثيرة مش هنقدر نجاوبه عليها يعني، لكن نجيب بما نستطيع يعني بالأسئلة اللي الواردة أمامنا باللي موجودة نقدر نجاوبها. ففيها سائلة تسأل عن هذه على قراءة سورة البقرة، تقرأ في سورة البقرة ولكن طول القراءة تنتظر متى تنتهي، وقد رغم أني قراءة منتهي وليست سريعة، ولكن عندما أنتهي أشعر بأني كنت نائمة وليست منتبهة، يعني لا أتدبر فيها ولا أركز على الآيات، فهل علي إثم؟ الإنسان يقرأ بما يستطيع، يقرأ بما يستطيع، عليه المداومة فقط، يداوم ويجهد نفسه، وكان يعني مجرد ما هو يعني حصل له ملل أو كذا يعني سيترك أو نحو ذلك، لا الإنسان يقرأ القرآن بما يستطيع، وكان حصل له ملل أو نعاس أو غيره ممكن يقف ويكمل الصورة بعد ذلك، ما فيش حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. ما فيش بأس في ذلك، هذا لا إشكال فيه. عند سائلة أخرى تقول عندي مزيود ولد ذبحت له عقيقة خروف واحد فقط وعمره تو سنتين، هل من الواجب أن أذبح عقيقة أخرى؟ هو لا يجب ذبح عقيقة أخرى، بل هو المشروع عند الملكية ذبح عقيقة واحدة فقط حتى للذكر. ولكن لو على بناء على قول الجمهور يعني عقيقتين الإنسان ذبح واحدة فقط يكفي، هذا يكفي، يعني من ذبح واحدة للولد يكفي، مش شرط أن يذبح اثنين. بعض الناس عنده باش يذبح واحد يقول لا أنا والله ما عنديش زوج تو ندور باش ند، لا قول عندك حق واحدة أدبح واحدة، ما فيش بس في ذلك، ما فيش بأس في ذلك. لو ذبحت واحدة العقيقة صحيحة وما فيش بأس في ذلك، ولا يلزمك أن تذبح من جديد مرة أخرى. والله ذبحت واحدة بعد سنة حصلت مبلغ آخر تدفع للثانية، لا واحدة تكفي، لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا من الأسئلة الواردة يسأل لمس القصر، هل يجوز صلاة القصر في حال عدم معرفة موعد الرجوع؟ طبعا هو من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام هذا واجب عليه الإتمام، ما يقصرش، والملكية قدر المدة المذكورة هذه 20 صلاة في مدة الإقامة، إذا نقصت عن ذلك قصر. فالخلاصة إذا وصل المسافر إلى بلد ونوى عند وصوله إلى ذلك البلد، مشي مثلا من جيم صراطة والله من كذا إلى ولا من الخمس إلى طرابلس مثلا، ونوى عند وصوله ولا مشي لمصر مثلا وتونس، ونوى عند الوصول أن يقيم 4 أيام صحيحة فأكثر من غير يوم الدخول والخروج، هذا خيره، يتم الصلاة ولا يقصر. به إذا كان الإنسان لا يدري متى تنتهي الحاجة، ما تتم أموره مش معروف، ممكن اليوم ممكن غدوة نتم ورجعتي من طلع طول، ما يعني نتم معينتي من طلع طول زي اللي مش بتونس صغير، يعني مش معروف متى أنتهي من عملي، هذا يبقى على حكم السفر ويجوز له القصر ما دام لم يعزم على إقامة المدة المانعة من القصر اللي هي 4 أيام فأكثر. يعني اللي كان ينتظر معاملة أمتى ما تتم الورقة بيحصلها بيروح طول، ولا علاج أمتى ما يعالج والله يسافر الدكتور الدواء بيطلع طول، ولا أمر مش معروف أمتى ينتهي وما عندهش موعد محدد للرجوع، فهذا له أن يقصر الصلاة ما دام باقيا على نية السفر، حتى لو قعد أيام طويلة 10 ولا 20 يوم هذا ما فيش، بس إنه يقدر يتم وقته يطلع طول ما هوش عازم، لكن كان نوي بيقعد أكثر من 4 أيام هذا خلاص هذا يجب عليه الإتمام ولا يقصر، يجب عليه الإتمام ولا يقصر. وبهذا نكون قد أجبنا على معظم الأسئلة الواردة في حلقة اليوم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سؤال الأول شيخ نسأله عليه مكان صندوق الزكاة.
2: هو كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
1: تقريبا تبع بوسليم.
2: إيه تسأل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
3: حتى أجنبية.
2: لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي، أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظني حتى مش ليبي، راح حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ. ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
3: تسمع بي يا شيخ؟
2: نسمع فيك.
3: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحد عليك. تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
2: باهي بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم. لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاده وكل يوم في سيارة، بعدين ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب ياكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذا المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
1: آمين. بارك الله فيك شيخنا.
2: آمين يا رب.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين اللي يتصلوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفوا أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم، قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
4: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه ونتصل بالـ 14-13، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني موش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 14-13 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
5: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
6: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا مازال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب إحنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخ. رجع لي سؤال الأخ سعد، سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
7: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد لا ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، يكرهها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز، كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة، والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه متاع الإلكترونية هذه متاع الشحن، ولكن ما يخلصش يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، فيه عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة، الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروط، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي أخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس الأسماء، نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا العقد ويشكلوا لي، وما يبوش يجو، ما يبوش يجو. انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني لابد ان تسعى، حتى لو شكلت لو من جار او كذا فتره معينه، وتسعى تواصل السعي انك اسمه ان يشكلوا لك، يدلوك ساعه ويدلوك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مش بتقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر الكهرباء كمواطن. الشركه ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعه، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثلا غادي نركبوا لي ساعه. هذه مثلا. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، في المجتمع احنا عايشين، اني دافع جبايه كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات وسبع ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الامر بعقلانيه ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لبقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال، وعفش نسميه الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي، مناشدة لشركة المدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندهم 10 أيام و12 يوم أو كذا حاجة زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم، وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس، لا أعلم، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسي، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما إنه ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش، أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ماليش آخر، الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب، يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع، يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية وليوم الحساب

0: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس لا يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
2: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، زي ما هذه بيشرتات لبيتها، فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطيها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
3: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه

0: ركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم مع الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك، كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
1: السؤال الأخير عن زي جمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذ من هذا الصندوق، يعني
2: قد نسميه صندوق التكافل، يعني الأصل فيه جواز الله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا، يعني والله أعلم.

0: السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي هو واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بل الجلوس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكذا لروحه وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا والله يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا في مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرة قدام الجامع والله يوقف بالساعة أو التنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قضية القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي صلى على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول له أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قعمزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قعمزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية هذه وهي خطيرة. الاستناد أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض. باي أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة لو ترك السجود، تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي، ما فيش بأس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كانت حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي، مدها التالي يا سيدي شنو صار؟ مدها التالي في رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد مثل الكرسي. نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد مزيع الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وأنت تخاف تروح بصلاة باطلة. وإذا أنت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال نصلي فإنك لم تصلي. باي أنت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك أنت لم تصلي، كيف بتدير بعد ما فوت 30-40 عام 100 وأنت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقى روحك كأن ما عندك الصلاة، لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت. يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعينه حاملينه محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، أو مثلا عند جلطة ما يقدرش. بقى انت اللي جاي تمشي الدب، كيف تقعمز على الكرسي إذا انت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه إذن القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى، لكن كان نزل السجود مع شيء يولي من جديد فوق، نقولها مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، يجلس في الأرض، باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش أنت تتعب ما تقدرش توقف، كانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض، يعني أخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده لتالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنك بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى، أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متعب، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأى في ناس صلاتهم باطلة، يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمل استقلالا وتقام متكي، وفي اللي يقدر يقعمز على الوطاي وصل جبهته وتلقاه يومي إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاقك مش صحيح. بالعكس، وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي وضع يده، اللي وضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح. مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو بيبيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث. لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مخسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه. رأوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع، والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال.
0: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها، يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لين أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
3: صحيح
0: مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب. لكن مرات يجيبوا في حتى من الحدود
3: فعلا.
0: بالعلامات والبيانات المعينة البحث سيدي خلاص يبدأ الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق. وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه. ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار. واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الديار حتى تبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة لمزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
3: من سنوات،
0: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون، هذا السنين أنا حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون. أيوة. بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعني من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسمه انت كيف العامل ادنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه، يقول العامل بتاع السنه الفلانيه عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عملي راهو لمحيط الاسره، الصغار والبنات يعرفوا ان ابوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضب بعد غضوه. الأولاد اللي يديروا يكبروا وتصير رسمه، يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته ووقفات وأولاده، هذه دروس، هذا
3: تربية بالقدوة يعني
0: قدوة. نعم هذه بنته وانت تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة.
3: أيوة.
0: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله في يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء،
3: وهو أبرد دمته أمام الله
0: يعني. هو أبرد دمته ودرس. أيوة. عملي. أيوة. فهو يدير اللي عليه وفي، وهذا اللي ننصحه به.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
6: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوائج كلهم راهو، ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة. وتتوضأ وتبطل الوضوء، وتبطل إذا كانت قليلة، وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة، كل يوم مرة، كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة، كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا، راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، سؤال ورد عبر البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش، والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش، أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
0: لا لا لا لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخصة التيمم عنده رخصة المسح على الجبيرة، فعنده رخصة المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة، يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي طمنه نقول احني حولي العين، يعني كبرها شوية حولي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طيتين لفة لفتين اللي يطمن به، وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده وينخي المية، ما ينهض شيء المية، ما يرفعش المية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
3: على الشاش ولا
0: على الشاشة ولا اللصقة مرة تدير حتى نايله.
3: نعم
0: مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إذا مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
3: نعم.
0: لكن بيعرف أن هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء. اللي يحتاج إلى إعادة من جديد.
1: نعم. صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسأل الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها.
8: نعم، الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث ما كانش وارث وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
9: نعم. السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
8: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته، والأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو ناخذه من الأقرب قبل الأبعد عندما ابناء عمومة.
9: نعم.
8: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسب أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
9: نعم.
8: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب، وهنا بنشوف درجته مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف، وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
9: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
8: نعم. كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ يقولوا لنا نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا والله أعلم.
10: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه أنعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الوصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم، فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط، فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
11: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
5: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد بالمساجد لقاها اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
6: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك، يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة، قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال وهكذا، وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم إلا لو كان فعلا قاصد الرياء، بعد ذلك تكون حراما، يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما، أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
9: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو عليه، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
8: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوق ألا يهجره فوق 3 ألا يهجره فوق 3 أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش، خلاص صارت وبعد 3 أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء، بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم، عنده ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك، ما أدراك بهذا، ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه دم، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقولوا لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني الحقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال، ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء، ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. زمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هك هك يكون الدعاء. يعني
3: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة، ضغط وسكر القلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
0: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل تحصل الأجر تحصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذا هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العيب أدات، عندنا بدائل كثيرة، هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير، استغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي يقروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم جيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان احداك جامعة قريبة رفعوها تقرا ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن كمل الكم اللي حفظاته، فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس، تو العزائز الكبار هذو والشابين فرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم، فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله، ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه، فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد أو كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله كل قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقرأ في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
3: نعم شيخ بارك الله فيكم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده مكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في المكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه. المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده. لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك، ما عادش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة. هيك تعتبروا عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس، وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من الذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
10: الغناء اللي قلنا عليه، يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات الدواب، ويسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
12: الإسلامية. نعم، جيد.
10: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام،
12: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
10: تشجيع على المعاصي.
12: نعم،
10: تشجيع على المعاصي.
12: نعم، ذكر الخمر وذكر
10: نعم كله، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. نعم، ولذلك العلماء تحدثوا عنه، لأن الجاهلية كانت عندهم، وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
12: نعم،
10: امرأة عامة
12: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
10: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
12: بدايات
10: صحيح. طيب،
1: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال، والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا يأخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل وهو أول نسأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ. إحنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأوا عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا، احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه، أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ما أن يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وأنت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك أنت خيط يخيط به الجرح متاعه وأنت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبة بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش، هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه. راهو فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم، رأوا مش كل شيء دنيا مش كل شيء جمع مال. الإنسان راه قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة. هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
13: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مر أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا، لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما

0: ربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني يعني أهمية مثل هذه الأمور. أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي امرأة كانت إن شاء الله، حتى امرأة تخدم على سيارتها وبتركبي معها داخل المدينة لا حرج في ذلك إن شاء الله.
1: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
2: نهارك مبارك.
1: أهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
2: ما بيش أنه بنسأل أني بخصوص في يوم الأيام يعني من فترة فاتت مشيت أني لمكان تعالى فيه سيارات، فالحق يعني نكسبني قيمة على غسيل السيارة فهمت.
1: نعم.
2: فجيت بعد فترة بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود يعني فهمت.
1: نعم.
2: الحد ما عرفتش كيف نتصرف يعني بصراحه، هم مجموعه
1: اعمال ما عرفتهاش يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمه اللي ناقصه ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
2: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
1: تمام
2: لك
1: باذن الله. واضح. عندك سؤال ثاني؟
2: والله لا لا تمام
1: تمام تمام. تسمع الاجابه من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت لمكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل للعامل وكانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما يلقاش ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
3: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذ منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه، ها معناه هنا ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد انا حاطه في راسي ونقعد نخمم فيه باش برده لك هالربع جنيه هذا، هذه كثيرا ما تحدث يعني. فهذه امانات لا والله ان شاء الله قرش، يا اما يعفو عنك ويسامحك او لا. نقول للاخ هذاي انت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الاسبوع الماضي الاسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسال الجماعه اللي هناك تسال المدير او المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه في سيارات، تقول له والله في فلان او شكله كذا او يعني، حتى اذا لم تعرفه او يعرفوه الجماعه تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم اجده، ربما هم يستطيعون الوصول اليه فيعني يردوا القيمه. اذا كان المسؤول او الواحد قال لك ايه عرفته واو تو اصحابه انا بعتوهم معاه ولا غيره، تعطيهم الامانه هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، انت حر تبي تتصدق عليه باهي، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعت لي شيء وقال لك نبي فلوس راك بتعطيهم له.
1: نعم
3: ايوه، والا يقعدوا امانه عندك. نعم. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا.
4: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
5: نعم.
4: يعني
5: نعم.
4: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل.
5: إيه.
4: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
5: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورع، شو في مجموعة الوقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا ليس أول شيء، أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها والله أعلم. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطبعاً خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو اشتري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا اللي هو وطبعاً خلصك هني وخلاص. أنت هنا يا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، انت تو رب العمل، هذا قال رب العمل اعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعه الفلانيه يعني، ما وانت تشتغل معه وتاخذ في مقابل معه، فالاصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال راهو. تخفيض يرجع لصاحب المال، وهذه جماعة المتاجر ان شاء الله ربي يهديهم في يبينوا مثل هذه المسائل، هم بيش يستجلبوا الزبائن

0: جمعت ورش وكذا فيجرون في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين الآن لما نحط سيارتي ولا أي أي أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيبك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة، أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، يعني لها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة الآن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس، لأنه مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الأطروف اللي تستحقهم السيارة وطبعا خلصك.
1: نعم.
0: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا، هل أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
1: صحيح.
0: هذا صار هذا أول حاجة. أنت شو تشتري بضاعة هنا؟ واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بيكلفك إن كان تبي نجيبك البضاعة بتكلفك، راه مثلا نبعة عامل بنبعة كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى أجرة بتاع أجرة جلب القطع الغيار هي أو 10% أو 5%.
1: بياخذ تاكسي أو بيأجر سيارة.
0: إيه قصدي في نهاية الأمر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الأصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الأول. هو مرات هو متزيد وما يبي شيء تعب روحه وحالته كويسة، جيب خود متى 30 40 50 دينار أجرة التوصيل هدية والكذا. لكن رأوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه، أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب البضاعة، لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما أنت ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
1: نعم.
0: ما تبيع ما لا تملك، القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين
1: صاحب رب المال.
0: رب المال.
1: نعم.
0: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بيشاخذ من التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد، زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشتري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
1: نعم.
0: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وانت تاخذها ب350 باش حصل التخفيض، ما هي حق تاخذ انت. والأصل زي ما قلت أن ينبغي نكون على صاحب الخدمة اللي نخدم له، هل البضاعة تبي نجيبها لك أنا وبناخذ تعبي ونتفاهم معاها من الأول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبة فاتورة ب300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الأول، مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعة وفيه اللي يزيد فوق منها راه أمر آخر، فيه اللي يزيد فوق منها والدكان يقولها ب300 يدير على حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راه. فينبغي أن تبين إنسان يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العاملة بتاع خدمته هو بس.
1: صحيح.
0: أو خدمة التوصيل لو هذا لو يعني أحسن الظن لك، عاد إحنا دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت أنني مؤتمنتك بيجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد، مش بتربح من وراي لانك انت مش صاحب ببيع، انت صاحب صيانة، وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الاشكاليات هذه من ناحية شرعية والله اعلم. فينبغي له ان يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل، هذا يرجع المال اللي صاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة.
1: نعم.
0: والله اعلم، هذا الظهرك والله اعلم. يا شيخ
2: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
3: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم.
2: نعم شيخنا، سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
3: لا؟ جائز بل هو المعني بالصوم يوم العاشر، كون يستحب الإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي هو وافق السبت.
2: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
3: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عزنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وله في الواقع مشعله هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمه كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل الخوتة من المرات، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
2: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
3: نعم ما عنداش الإنسان دخل بها، غير كون يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
2: يستعيذ بالله من الشيطان.
3: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر ولا ما تقدرش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بـ10، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في صورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان الذي يأمر بالسوء، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقه على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوة الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
2: آمين شيخنا بارك الله فيكم.
4: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
5: يجوز لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5×5 وقعد سنين 20-30-100 سنة، وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي، مش قريب التغيير هذا، رهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير. وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش ثلاث درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن ثلاث درجات، قالوا لما لحتى المسجد ما لم عاش نزيدوا عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا، والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون، لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش. وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
1: فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
5: لا لا لا لا لا لا لا لا، هو في بعض الأشياء زي الزخرفة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرفوا أنتم المساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم. وهذا حاصل الآن للأسف، كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، في الخاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا الناقش ولا
1: ما يتشوش يعني
5: كلها ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كله الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرع. ما قالكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل أنت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت، هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس، فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع، أفضل من أن نقوله بعكسها.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
6: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يفرق ما يسيبهاش، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش الـ40 هضم أنا أصلا، نقول لا، تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
7: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة. نعم. رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم؟ نعم. هذه الصلاة،
8: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
7: بارك الله فيك شيخنا.
2: شيخنا السؤال الثاني للأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظاميا، دارت امتحان وتخرجت.
3: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
7: شيخنا هذا يسأل بعجالة يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بـ4 أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع ابنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها يعني شو الحكم؟
8: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره، ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن، من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذا البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا، يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسي شكي، ما تديري شكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن احنا الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقول لك انت ما دخلكش، انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول باينة كيف ندير، أنا كلمتهم وانصحتهم. نقول له لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقول لك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول لي والله كيف من ناحية الشرعية، هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول له لا، انت اديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الانكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من جيش من أجل نحقق أو ندرى مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم انت تفسد الموضوع كله. ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
7: بارك الله فيك شيخنا.
9: يقول في سؤاله أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد، ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه مع عدم استعمالها يعني في المسجد؟ وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
0: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاد، الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
9: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
0: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد رو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يقدر يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف عليه حيلة ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه، الكراسي الخفيفة الصغيرة، هي الأولى بالاستعمال في المساجد. ينبغي استعماله هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. نعم. بس بنوجه كلمة لجان المساجد، حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبوا أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا يعني، حتى في الوقف يقول لك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقولها وتستعمل يعني، فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ لا ينبغي مخالفته، شرط الواقف اللي يشرط إن زي النص من الأول لما خذتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشيش معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش، ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف إنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
10: نعم.
0: يعني مستحيل كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي ما يمشيش معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه، أما بيعه فلا عدم جواز الله أعلم هكذا على الإطلاق يعني.
6: إذن أيضا هذه سائلة تقول هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية هي في اللغة العربية سراويل للمفرد والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد ولا يصف ما يحجمش العورة يعني مش لاصق بكل يعني، هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة، لو فرطت بان منها شيء من الشعر أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب فهنا نقول صلاتها هي صحيحة لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
4: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
11: وإذا وجد مكينات مرخصة محليا يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدر بهذا يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء نقاط بيع شراء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا يعطيهم الماكينة البطاقة فيها 2000 دولار يسحبوا ال2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نأخذ منك 15,000 دينار هو يسحبوا ال2000 دولار يوصل لحسابهم هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
4: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء بطاقة منحة الزوجة فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش.
5: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
4: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خود فلوسك من البطاقة اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
5: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني. لكن لو قلنا سلف من الأول قال خود أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم من البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا يعني هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احني يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمد لها المبلغ. هيك لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها ألف يعطيها ألف، يأخذ منها ألف وخمسمية يعطيها ألف وخمسمية، مش يأخذ منها ألف وخمسمية ويعطيها ألف واربعمية ولا ألف واربعمية وخمسين، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
8: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب. فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، ضع من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر. هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي نعم كشعر النساء المعروف فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش، ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر. ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
13: أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل في البحر على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم يعني كل يوم نسمع أخباراً في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز، فأقول الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس بركوب البحر وبوجود السفن، قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. فالبحر هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يركبه الناس ويأخذون من خيراته ويعني منافعه كثيرة. والسباحة في البحر الأصل فيها الجواز، بل حتى قد تكون مطلوبة شرعا إذا كان القصد منها نفع الناس، كالذي يستخرج الأسماك وكالذي يحمي ثغور المسلمين في البحر وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن. فتعلم السباحة يعني أمر مشروع بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا يعني زي ما نقول إحنا إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس وخاصة من فئة الشباب اندفاع إلى البحر، يجي طول يخش على طول غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت والله طلعوه بين الحياة والموت والله قعد في العناية والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلاف النفس ومن باب إلقاء النفس في التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم والصفحات على الفيسبوك تتكلم والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول آه ما نعلمش والله، هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة فاحذروا أن تبعثوا أولادكم للبحر، احذروا، ومن باب أولى احذروا أن تصطحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة ولكم في القصاص حياة، فالشريعة جاءت لحفظ النفس. وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئا ومعتمدا على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته، فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطا ويندفع نحو البحر ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا، لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا ويسموهم فرق الإنقاذ البحري وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس؟ يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا منكم يخدم في شيء إلا أنه يدير في مشاكل ويوم يخرب ويوم يدير بوابة، مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة، لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء خمسة أو سبعة وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة، هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد، لا هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب بل عندك التفريط وعندك الإهمال. أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ، بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر ستة الماضي، يعني وزارة لا أدري لعل وزارة البيئة والله غيرها لا أدري يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة، لما نجي نقول لا لا هذا ما يعرفوش هذا ما كذا ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا أراه لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض، هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق لو حد ممكن يعملنا إحصائية أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة، يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ والله، أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ أولادنا وأن يهديهم وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر، وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين.
7: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل، يقول بأنه هو أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم الخاص بالواتساب وكذا، فيسأل على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
8: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جاهز، ما فيش إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يستمروا بعضهم عادي.
7: نعم.
8: يرتفع التكليف وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل، فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة، كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبح أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
7: التساهل في
8: هو التساهل في التواصل. هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر، يعني صوت وصورة. زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة. الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقل إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ، إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن زوجاتهن، أزواج يهجرن أزواجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه هذا الفساد هذا. فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الأول، من الأول نقول لا تتواصل معها في الدراسة، تواصلوا همنا في في في في, في مكان الدراسة.
7: نعم.
8: تواصلوا في مكان بعض الأخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب، يا ودي تربحي.
7: نعم.
8: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا همنا كتاتيب هلبة، والله هذا ما يجيب لنا إلا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
2: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
3: لا تباع، هذه أمور الانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وبتطلع تطلع بها برا تسافر، باهي ما عندكش، وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لراس المال، باهي ما عندكش، دسها وبس ما عندكش ما تدير بها.
2: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
3: دولار ولا الفلوس؟
2: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
3: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس الليبيات هذو الفلوس يعني بطاقة مصرفية، إذا كان الماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه معاش هي مشكلة، كون يأخذوا منك قيمة ما مخدوش هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زهدوها هذاك كلام تاني، يبقى جانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف، هذا ما تتحملش يأخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلابد أن نفرقوا بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال ممكن، أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2000 دينار أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدافع هي مشحونة بالليبي، لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية هل أعطاتها الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
0: طيب إذن أخ أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا او عنده ساعة لكن ما هيش هذه بتاع الالكترونية هذه بتاع الشحن، ولكن

الأوروبية أمر ولي أمر زي ما نقول إحنا. القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروطهم المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت. فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس الاسماء نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز شرعا في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدلوا لي عقد ويشكلوا لي وما يبوش يجو. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني لابد ان تسعى حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك يدلوا لك ساعة ويدلوا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك. فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ما هوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر الكهرباء كمواطن الشركة. ونفس الوقت مشيت مرة واثنين وثلاثة واربعة ما فيش استجابة، من حقنا ناخذ الكهرباء لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعة. ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثل المغادي نركبوا لي ساعة. هذه مثلا. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل في المجتمع احنا عايشين، أنا دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هربوا علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الأمر بعقلانية ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن. للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لبقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال. وعفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتة مدين مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندهم 10 أيام و12 يوم أو كذا حزة. هذه هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسي رئيس الوزراء وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرد

0: برا. فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى الأطفال اللي متحملوش فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب، يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا، قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا يعني حقيقة. هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمام كل مسؤول تقلد مسؤولية عفروح على إشخاص، يعني ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما بوجد واحد يقول لك لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتاب وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين، يعني البلاد تعاني في الكهرباء لا تعاني في بنزين تعاني في تهريب تعاني في 60 حاجة وخاشين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة. هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار لا، لكل ظالم راه، كل ظالم ظلم، وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كل يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقدر يعمل في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه، لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية هاي وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أنها مسألة بسيطة ما يحسش بها له، يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله، يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى، فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب، وكما قلت لك أخي الكريم أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى زي ما قلت، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويشدد خطاكم لكل خير.
1: إخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة، هي تقول عندها عائلتين، كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
0: العائلتين كل عائلة 5 أفراد، يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك، فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار، أقله 4 دينار، وهو المزي وما يقابل مدن الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه طبعا. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
0: هم 10 زي ما قلنا، مرات 5 و5، عائلة تقفى 3، عائلة فيها 7، عائلة تقفى وهكذا يعني، هم يكون 10 أشخاص يعني.
1: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني
0: لا بأس بذلك، زاد فمن عنده فخير يعني صدق يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: أخ عبد الله من مصراتة قال شن حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان عندما ينتهي من القراءة يعني أنه يقول صدق الله العظيم، ولا أنه يأمر أصحابه بذلك، لكن لو قالها شخص لا على وجه السنة، يعني مجرد أنه يريد أن يميز بين انتهاء القرآن، بين القرآن وبين الكلام الذي سيأتي بعده، والأصل فيها أن الله سبحانه صادق، هو الكلام صحيح لكن وضعه يعني قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن جعل التصديق بعد انتهاء القراءة هذا هو موضع النزاع بين العلماء. بعض العلماء منع منه خشية أن يعتقد أنه سنة ويظن الناس أنه لا بد من ذكر هذا اللفظ، أو ربما يظن أنه من القرآن. هذا بعض العلماء تشدد فيه ومنع منه. بعض العلماء يعني قالوا إذا كان لم يفعله على وجه أنه سنة وإنما مجرد فصل بين القرآن وبين الكلام الآخر فلا بأس بذلك، والأمر واسع إن شاء الله. كان يعني لم يصدق ما ينكرش عليه ويقولوا له كيف ما تقول صدق الله العظيم وكذا زي ما يفعل بعض الناس، وإذا صدق بالمقابل ما ينكرش عليه ويقال له فعلت بدعة لأنه لم يفعلها على وجه أنها سنة، وإنما هو مجرد يعني أخبر بأن الله صادق في قوله وأنه انتهى من تلاوة القرآن، فالأمر واسع إن شاء الله.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخت خديجة شيخنا قالت أن فيه امرأة أهدتها مزهريات تحف وجبتهم الحوش وهي شاكة فيهم، الظهر شاكة أن فيهم سحر أو فيهم شيء من هذا القبيل، فقالت يعني شن ندير لهم، كيف تصرف فيهم؟
5: والإنسان لما يشك إذا كان في شك وغيره ممكن يستعمل رقي، يعني يغسل هذه الأشياء بماء مرقي أو غيره، ويقدر أصلا يقدر تخلي يعني مش يوم يأخذهم، مش إذا كان شاك فيهم يقدر يهديهم للغير، هو الهدية المسلم له أن يتصرف فيها، إذا كان شكت فيهم نقدر تهديهم للغير تبعت بعدهم إلى مكان ممكن نغسلهم بماء مرقي إذا شكيت أن فيه شيء، نفتشهم نديرهم يعني وهكذا، ما فيش بس يعني أن يحتاط الإنسان إذا كان الشخص هذا غير محل ثقة يعني.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء ما دام يعني الأمر مأمونا، هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده، والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة، والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري، أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمني منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة. يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مسطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مسطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحموة أرأيت الحمأة؟ الحمأة من هو؟ أو الحمأ القريب؟ قالوا الحمأ هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها، مش ابن زوجها هذا محرم لها، لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم، وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة، إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
7: شيخنا الكريم المتصل علي يسأل على الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب، يعني
8: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها، ولا يجوز لك أن تؤجرها، ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة، أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت لل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تتربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
9: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
10: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن وهذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا حين تحت حيط حفرة ولا شيء ولا في ويحرقهم ويرد برمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة وبيتخلص منها بكل بكل، يحرقها بكل بكل ويرتمها وما فيش بأس. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن، أنهم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها.
9: نعم شيخنا.
11: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء، ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف ابتداء من غسل اليدين ركوعين إلى الرجلين، ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما حصول شعره من الخلف إلى الأمام، ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيها الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة، لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل الأطراف والجنبين.
12: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدأ انقطاع الكهرباء، والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4، والحمد لله إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة. ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقول مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا وما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح توليع المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راه داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، راه لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه اللي زي الثلاجة واقفة والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاجة لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة، وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار شو يقولوا الفلاش اللي برا والع واللمبات كلهن والعات والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
9: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
10: لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بالأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا كتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط. السواد ما صبغتهاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
13: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا.

0: أخ عبد الله قال ملاحظة اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون وكان ذبحه هنا معش بنفتشه خلاص كلهم مسلمون ومحلولة القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا إحنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم؟ هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان في شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا. الأخ عرف الله قبل قليل اتصل وسأل، قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بي يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طارقة وزوجتي طارق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بي يدخن فيسأل على الطلاق.
5: أتعجب من مثل هذا حقيقة، يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه، أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق، والطلاق هذا منهي عنه، وتعليق طلاق منهي عنه. ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولاة بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله، وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار، وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيس لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
4: نعم،
5: وهذا مذهب جمهور أهل العلم يعني أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن شم بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك. فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى، والله أعلم.
6: السؤال الثاني لأمة الله قالت هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه. أو الذي لا يملك شيئا. وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم، أنت ويدريك أن طالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال. كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة، هل عندكم طلبة فقراء؟ تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك؟ لا بأس نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين، هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
0: في سائلة قالت: لو سمحت، أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقول يا أمتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا، وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في ربع يوم، مش معنى العدة تبدأ توه. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقول لا عبرة بالدفن، وإنما العبرة بأمت الوفاة. لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي، هي بتعتد مباشرة، لكن لا يحسب اليوم. لأن لما نقوله تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام، معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام. لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر، نقولوا لها اعتدي من توا واحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة. فلذلك احنا نقولوا لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا، فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، بتبدي تحسبي من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر. وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبوه، هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21 صفر. يوافق كم؟ 21 صفر. نجول للتقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21 صفر. ما هي هذا 6/9 21 صفر هنا، هذا 21 صفر، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21 صفر يوافق 6/9، بنحسبه من يوم 6. ما هي وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1 2 3 10 أيام اختتيهم في صفر، هضم 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام. صفر هذا اخدينا منه 10 أيام، نقوله شنتوا عندنا ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادة الأولى، جمادة الآخرة، هضم 4 شهور. نهاية جمادة الآخرة تطلع من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادة الآخرة؟ يوافق يوم 12/1، 12 يناير، 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة. هيك اللي بيحسب العدة، الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه نحسبه لازم يوفي 30. فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخر.
7: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال وفي كيفية الاستعمال. هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارض طماطم بتاع أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم أنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال. احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو أكثر والله أعلم، واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا ما لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يقتل الأرض، وهذا فساد والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعملوا في المبيدات الحشرية الزراعية هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما أجي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح على العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاثة أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الله غالب ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله، ويمروا على هذه المزارع يمروا عليه هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين، هذا واجب عليكم شرعا، واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض، مش شرط تكون مسرطنة يا جماعة الخير، كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش، لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي، يشوفوا الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها، يديروا تحليل للتربة، هذا واجب شرعا، هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وغيره كذا، فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة، أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها، أنت يا صاحب المزرعة تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزفوا استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم، يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم مجرد الألم، مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى، يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة هذا نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم، أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم، تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها، فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر، أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله، يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل، إنما نتكلم كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها، يعني فمثلا لننبه عليه حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الحشة الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك، مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة، يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض زي ما قلت لك، تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه، فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعين الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه، أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فأن

0: إذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية، الشرع مربوط هذا الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له علاقة لا لها علاقة، ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاو خود صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها كيف تتصرف فيها كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. بارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
1: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام وينصت يعني؟
2: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات، 3 ركعات، 2 ركعات، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج في خداج في خداج. إذن صلاة قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع الإمام، ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعة الاجتماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في ذلك الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بالله حضرتك، أنا اشتريت من شخص أرض.
3: نعم.
4: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي القيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجع لي قيمة الأرض اللي فيها؟
3: إيه.
4: لأني أنا ما كنت ما سمعليش هو، أنا اشتريت منه بالكامل ودفعت له فلوس. بعد 80% من قيمة الأرض.
3: نعم.
4: وبعدين هو متأخر رجع في البيعة وجاب الفلوس بدون ما يسولني. فلوس من الفلوس أنا وخلاص يعني.
3: أنت من الأول أنت من الأول متفقين. تمام. أنت من الأول كيف كان اتفاقكم؟ أنت من الأول اتفاقكم إنك أنت تخلص.
4: وهو
3: تمام. نحكي في السداد الثمن. يعني من الأول كنتم متفقين إنكم تجزئوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف؟
4: حوالي 20%
3: مؤجل لمتى كانت هذه؟
4: لا سمعني هو لما سمعني من
3: التحميل. لما شني؟
4: لما يشتب لي الأرض تنزل لي.
3: ايه ايه.
4: هو ما تنزل ليش على الأرض. والمبلغ أنا وجاهز ومتنين فيه مجدد مبلغ متاعك جاهز عندي.
3: ايه.
4: نمشو ونسبو العقد.
3: ايه.
4: يماطل.
3: كم لها المدة الكلام هذا؟
4: والله هي حوالي 8-9 سنوات.
3: لا يعني كم أمتى جهزت لأنت المبلغ وقلت له راهو جاهز؟

0: مبلغ من حوالي 4 سنوات 5 سنوات.
1: تمام جاوب.
2: وانت
0: هو
2: وانت
0: اولا وثانيا انا الان زمي المبلغ بعد الزكاه تاعنا نخرج الزكاه تاع رمضان المبلغ جاني الان.
1: تمام
2: يا
1: سالم.
2: السيد سالم
0: انا مزكي. نعم
2: السيد سالم، انت لما رد لك الفلوس قبلتهم منا ولا شني؟
0: قبلتهم بدون ما هو بعث لي معقد بدون يقول لي شيء.
2: لا انت تقدر ما تقبلش ولا قلت له خلاص ولا قلت له تراجعت على البيع انت؟
0: لا نقدر لكن سكت وخلاص قبل.
2: والله هذيك راجع عليك انت.
1: قبل هو قال توه
2: ايه خلاص. اذا قبلت اقالته من البيع ومن أقال مؤمنا أقاله الله يوم القيامة وقال عثرته يوم القيامة فأنت لك فيها أجر بإذن الله تعالى. خلاص تمام مدام احتسبتها لله. هو من ناحية الشرعية لو قاعد ما قبلتش، أراني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن مدام قبلت معناها تم الإجابة والقبول في رد البيع، وإن شاء الله أنت اعتبر نفسك أنك أقلت عثرته والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
0: هو فريق مع ولده عملني كأني أنا أستلف.
1: كأن شني؟
2: مصلفه.
0: ولده ما قالليش إنك ترجعك البيعة. ولده قال لي شكرا استبرت علينا وبارك الله فيك وكذا، كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت البيعة.
2: والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم، خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
0: إن شاء الله
2: أجرك حاصل يا رب.
1: تسمع جواب من الشيخ.
2: لكن في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع لك أن ترفض، تقول لا خلاص طمينا وما، لأن البيع لازم. لو كان كل بيع نقعد نراجع في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا، بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع، من واحد منهم يبي يرد سواء البايع ولا المشتري، للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
3: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه وشفت حتى يعني أكثر من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. هنتكلم عن الجانب الأول اتهمنا فيه وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين الثمار والرطب وكذا والخيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارضة ماطم بتاعه أنه هو قال آل الفساد يعني بعدم أنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو أكثر والله أعلم، واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات، كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا نفس الحكم نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين إحنا ما لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ فكرة الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع اتقوا الله في عباد الله اتقوا الله في عباد الله ما تقولش لي والله أجرت له معش لي علاقة به وانتم نعرفوا وحن كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض وهذا فساد والفساد يعني محرم شرعا سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية 90.9 FM و 97.9. في هذا البرنامج، برنامج فتوى، نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0 092-092-16-0. ولمن أراد الاتصال على الواتساب عليه الاتصال على الرقم التالي 092-092-17-0. نبدأ برد على بعض الأسئلة الواردة على التطبيق إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. هذه سائلة تسأل، قالت أنا أم لأيتام وأنا مسؤولة عن أولادي الأطفال القصر، ولدى أطفال القصر ورث لأبيهم من أمه، وبعد وفاة زوجي قالت أخت زوجي إن الذهب الذي أوصت به أم زوجي تريده لأحد بناتها، ووافق باقي الورثة لإعطاء الذهب لأختهم برضا، وسألوني أنا هل يجوز لي أن أعطيهم ذلك أم لا. طبعا بالنسبة لحصة الأولاد القصر هؤلاء، هذه لا يجوز لك أن تتنازلي عنها، لأن مش فيدك الأمر هذا. هذا حصة الأولاد القصر، هذه لا يجوز التصرف فيها ولا التنازل عنها، لأنها حق لهم. فالذهب هذا ولا غيره من الأموال هذا أصبح حقا موروثا للأطفال القصر بعد وفاة جدتهم، فهذا النصيب الشرعي ملك لهم هم وليس لك أنت، وأنت بصفتك وكيلة ولا ولي على أموالهم ولا غيرها، فدورك أنت الأم هي حفظ حقوقهم وإدارة الأموال هذه لمصلحتهم، لكن لا يجوز لك التنازل عنها ولا التبرع بها للغير، هذه لا يجوز ذلك. وعندنا القاعدة معروفة في الولاية عن مال القصر أن الولي لا يملك التبرع بمال القاصر، ولا يملك إسقاط حقه لمجرد الرغبة ولا المجاملة ولا نحو ذلك. فبناء على ذلك كان أطفالك عندهم نصيب في هذا الذهب عن طريق إرث والدهم من أمه، فالأصل أنه لا يحق لك الموافقة على التنازل على نصيبهم لعمتهم من تلقاء نفسك. بتنازلي حصتك فقط، يعني لا وموافقة حتى بقية الورثة على إعطاء أختهم للذهب وكلهم بيعطوا حتى نزيهم، لا هذا لا يجعلك مخول للتصرف في حصة القاصرين. حصة القاصرين هؤلاء تبقى محفوظة لهم حتى يبلغوا الرشد. أعوذ بالله من الشيطان. لا أملك شرعا ولا قانونا التنازل عن حق القصر هؤلاء في الميراث، وما يخصهم يجب أن يبقى محفوظا لهم. فنعم، عندنا اتصال. الأخ أحمد تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
2: في رمضان فات.
1: نعم.
2: الشيخ اللي ضمن بينا في الأيام حد تلاوة جميلة وقطع أنا نأثر بصوتة نقعد نبكي، لكن خاشة مش خاشة نفكر في الماضي والناس حاب يتوفوا. مش بعد أنا صوت أخوات حكم.
1: أنت اللي تقصد بالبكاء بالصوت ولا ماذا في ال...
2: هو إذا ما يصلي بشيخ يصلي
1: إيه
2: لا تزمين ذكر ماذا في الآبي في الدل الواحد يجب أن يتذكر نبكي بالموضوع عاطف واحد إيه؟ من الخشوع أصلا
1: هو البكاء في الصلاة من خشية الله ولا بسبب عند التأكد بقراءة القرآن هذا ما نعم يبطلش الصلاة لكن أنت شنو اللي هل يصدر منك أصوات أو كذا
2: لا شيخ نفكر ما تنفكر مثلا بالصلاة نفكر في بيتها عندي صاحب ميت عندي حاجة نطلع من خشوع الصلاة مرة واحدة
1: تمام تمام نوضح لك الصورة إن شاء الله بإذن الله أخونا أحمد
2: إن شاء الله
1: نعم البكاء في الصلاة الذي يغلب المصلي بسبب الخشوع أو الخوف من الله تبارك وتعالى هذا الدموع في نفسي هذه لا تؤثر في صحة الصلاة وحتى لو كانت بصوت إذا كان بسبب غلبة الخشوع ولم يكن كلاما مقصودا هذا لا تبطل الصلاة لكن كان اشتمل على حروف ولا كلام متعمد أجنبي عن الصلاة هذا تجري عليها أحكام الكلام في الصلاة لكن بالنسبة لغلبة البكاء حتى لو معه صوت بسيط يعني هذا لا يمكن اعتباره كلاما تبطل به الصلاة والدموع واحدة هذه لا تؤثر على الصلاة والبكاء من خشية الله وتأثر بالقرآن ده يعني حصل ويحصل يعني حصل لكثير من الصحابة والتابعين وغيره وهذا لا يبطل الصلاة الإشكال وين عندما يتعمد الإنسان رفع الصوت بالبكاء أو إخراج حروف يعني مفهومة تشبه الكلام لغير مصلحة الصلاة فهذا هو غير المشروع وقد يؤثر في صحة الصلاة بحسب ما نطق به وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وهو يصلي مما يدل عليه أن البكاء من الخشوع هذا لا يقدح في الصلاة فأنت دائما نصيحة لمن يعني ينشغل بتفكير في أمور أخرى تفكير في أمور أخرى في الصلاة أن يعني يركز على مسألة الصلاة ويركز على التدبر في معاني المعاني للصور والآيات التي يقرأها هذا هو الذي يفكر فيه فقبل الإنسان قبل التكبير يستحضر أنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى يركز على معاني الفاتحة يركز على ما يقرأ من القرآن يعني حتى جاه الإنسان خاطر عن الموت ولا جاه خاطر عن التفكير كما ذكر هو في الأخرى فما لا يسترسل معه بل يعيد انتباهه إلى الآيات وإلى الأذكار الذي هو فيها ويكثر الإنسان من الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الخواطر في ذاتها هذه مرورها ما لا يضر لكن المطلوب ألا ينشغل الإنسان بها عن أركان الصلاة وعن أذكار الصلاة حتى قال بعض السلف يعني إذا دخلت في الصلاة فاجعل قلبك يعني تبع لصلاتك ولا تجعل الصلاة تبع لخواطرك نسأل الله أن يرزقك الخشوع وحسن الاستعداد للآخرة نعم عندنا اتصال الأخ عبد العهد تفضل
3: السلام عليكم
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: نهارك مبارك يا شيخ
1: نهارك طيب أخونا عبد العهد تفضل
3: الله يبارك فيك تحية ليك ولكل العاملين معك ولشيخ دار الإفتاء
1: امين امين واياك ونعم طلعت تفضل
3: بارك الله معلش يا شيخ احني والله تو امس نتيجه الشهاده الثانويه
1: نعم
3: والله ما خلونا نرقد من الالعاب الناريه يا شيخ
1: ناس
3: مريضه كذا والله احني نبغى منكم نصيحه لهالناس لعل تجد ذهن واعيه يبط يعني من هالالعاب الناريه ويريح الناس
1: تمام اخونا عبد العاطي
3: نبين لك
1: الاخ سعد تفضل
4: السلام عليكم شيخ
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخونا سعد كيف حالك
4: السلام تفضل. عليكم شيخ
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
4: تحيه لك شيخ تحيه العاملين معك
1: الله يسلمك ويبارك فيك اخونا سعد تفضل
4: اليوم المبارك ان شاء الله شيخ سؤالي يا شيخ علي الآباء نصيحة الأبناء والآباء والأبناء في البلد في كبر سن أبيهم يعني وأمهم في احتراما في هذه الكبر السن في
1: تمام
4: فهمتني شيخ؟
1: إيه تمام واضح
4: فهمتني شيخ؟
1: واضح السؤال أخونا سعد واضح إن شاء الله.
4: شكرا جزاك الله خير
1: وذكر
4: الله حسناتك وبارك
1: الله فيك. الله فيك بارك الله فيك. طبعا سأل الأخ عبد العاضي سؤال على المفرقعات وأمس يعني بسبب كثرة الناجحين في الشهادة الثانوية. هو لا ندري هذا الأمر يعني هل هو يعني مفرح أم غير مفرح، يعني الإنسان الاحتفالات الكبيرة بسبب ماذا؟ يعني هل هو ابنك جد واجتهد فعلا حتى يعني نبدأ الاحتفالات وغيره، وإلا نسبة الممتاز هذه اللي وصلت نسب يعني ما سمعنا بها في أبائنا الأولين ولا الحاليين، ولا أظن أن في المستقبل نسب رسمية في دولة من الدول تكون يعني بهذه النسبة. فهو يعني بصفة عامة الفرح في المناسبات هذه نعمة وما يكون يعني، لكن حتى لو لنفرض أن النجاح هذا حقيقي وأن ابن جد واجتهد وغيره، هذا لا ينبغي للمسلم أن يكون سببا في إزعاج الناس أو ترويع الأطفال أو ترويع المرضى وترويع كبار السن. المفرقعات رأي هذه حتى لو ذهب صوتها الأثر يبقى أثرها، وقد تتسبب في إصابات ولا حرائق ولا ضرر للآخرين. المؤمن يعني يفرح لكنه لا يؤذي، المؤمن يدخل السرور دون أن يوقع الضرر بالناس. فعلى المسلم يجعل مناسبته تذكر بالخير وبالدعاء وبالخلق الحسن، ما يبداش يعني الناس تتذكر مناسبته بالأصوات المزعجة. ويعني فالإنسان رأى من تمام شكر نعمة الفرح ألا نجعلها سببا في أذى الآخرين. يعني انت تقدر خليت ولدك يغش وعادي وفرحان ودايرين يعني احتفالات ومفرقعات ومنبهات في الطرقات وذيك الاسراف في الحلويات وغيرها، انا ماهوش دافع انا يعني واحد غاش وفرحان بالغش نتاعه. يعني هذا في كثير من الاحوال ما نبغيش نذكر يعني على سبيل كل الاشياء. ف من تمام يعني شكر نعمة الفرح ألا نجعلها سببا في أذى الآخرين. انفرقعات هي لحظات معدودة دقيقة وتمشي، صرفت فيها الآلاف من الأموال، لكن راه الضرر والإزعاج يبقى الأثر ويطول الأثر الناتج عنهم. فعلى المسلم يتقي الله في جيرانه ويتقي الله في الأطفال وفي المرضى، ويستبدل ما فيه أذى بما فيه نفع وسلامة. نعم معنا الأخ عبد الله تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يومكم سعيد مبارك.
1: يومك سعيد طيب أخونا عبد الله تفضل.
5: والله نحن المؤمنين والمسلمين والضعفاء ندعو الله أن يهزم الباطل والمجرمين والظالمين والقتلة.
1: آمين يا رب العالمين. آمين.
5: نفض الغاز يجيبه الحبيب ويقتلوا الأبرياء.
1: صحيح.
5: وشهروا بالتهريب وبالتضوير وبالقتل وبجميع وصرخ مال ديته. هذا سؤال لعن الله من ذبح لغير الله ومن أهو محدث وغير منال الأرض.
1: نعم.
5: الملعونين يعني مثلا ليبيا مناطق فيها قتل مجرمين، يعني عارفينهم يعني الناس هذا مطلوب يسلموهم الملعونين يعني جماعة مجاهرين بالإذن.
1: صحيح
5: بالقتل يعني مجاهرين المناطق هذه يشملها اللعن ولا يشمل الشفاق ولا كيف التفسير.
1: تمام خلنا عبد الله نوضحه لك إن شاء الله.
5: المجرمين اللي في كل مدينة وفي كل ليبيا
1: إن شاء الله بخونا عبد الله نوضحه لك الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. عندنا الأخ سعد يعني طلب نصيحة لمن يعني نصيحة للأبناء في يعني احترام الآباء واحترام الكبار السن عند الكبار وعند يعني المرض وعندما يصل إلى سن يعني هم بحاجة إليها. فالوالدين طبعا عند الكبر والضعف يحتاجوش من الإنسان المال فقط، يحتاجوا من الرحمة والرفق وحسن الصحبة والسهر على الـ الـ والسهر على الـ على راحتهم، وإنسان يعني عليه أن ينفق يعني عمره في تربية يعني في الاهتمام بوالده ووالدته، ولا يعني ما لا يتضجر ولا يمل يعني من كثرة الطلبات ومن تكرار الطلبات، لا يرفع الصوت بل يلين القول ويشعرهم بالمحبة ويشعرهم بالاهتمام. رب الوالدين من أعظم القربات، من أحسن إلى والديه أحسن الله إليه، من أحسن إلى والديه بارك الله له في عمره وأهله وذريته. فهذا الإنسان يغتنم وجود والديه بينه في يراه في أناس يعني كثيرون ونسمع فيهم، وكل يوم نتحدث معهم يتمنون يعني كلمة ولا نظرة من والده ولا من والدته الذين يعني فقدوهم. فالمسلم عليه أن يستغل هذه الفرصة ويجعل أيام الوالدين أيام مطمئنة، ويكون لهم سند ويكون لهم عون أو الجزاء من جنس العمل. فإذا يعني كبر الوالدين فلا ننظر إلى ضعفهم، بل نتذكر أيام القوة عندما ربونا، وعند المرض لا نتأفف من الخدمة، بل نعتبر هذا باب من أبواب الجنة فتح لي، وهذا سبب من أسباب رضا الله جل وعلا، فعلينا أن نستغل هذا الأمر. عندنا اتصال الأخت وفاة، فضلي.
6: أيوة، السلام
1: عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أنا بنسل الناس بتوفى يوم 24 شوال بعد الظهر الساعة 3 وجبت من المغرب. نبي كمان العدة يوم 3 ربيع الأول.
1: 24 شوال أمتى؟
6: بعد الساعة 3 دفنا المغرب، دفن نفس اليوم.
1: ايه تمام، يعني اليوم 24 شوال، هذا ما دام 3 مش في الليل ولا 3 في النهار؟
6: لا 3 بعد الظهر.
1: ايه خلاص تمام، اليوم 24 هذا مش محسوب، خلاص شويه ونحسبه لك المده، هي شويه ثانيه بعد الفاصل تنحسب
6: نفس اليوم
1: يا ماشي. ايه تمام خلاص، بعد الفاصل تنحسب لك ونقول لك اليوم متى يتم بالضبط يعني ان شاء الله.
6: بارك الله فيك.
1: بارك الله ان شاء الله. معنا الاخ علي، تفضل.
7: يا صباح الخير.
1: صباح الخيرات اخونا علي، تفضل.
7: الله يبارك فيك يا شيخ. أنا والله يعني فترة سابقة يعني واخد الحقيقة الله غالب اخذت رشوة يعني.
1: ايه.
7: والرشوة يعني ما تفوتش 12 جنيه يعني، يعني هو يعني ما استفدتش منها الأقهال يعني، بمعنى ما كان ساعدي مساعدة، لكن أنا حسبتها رشوة الحقيقة يعني. لكن وندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص وحدي منها، لأن الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن الله غالب ورد بلاي أنا ما يمكننيش بأنني نعطي حتى 10 جنيه يعني في شهر، هذه مرتبات 900 دينار. والجانب الآخر أني أنا ما عنديش من بيع يعني، بمعنى أني متورط الله غالب، والخوف من الله سبحانه وتعالى، وندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص وحلي. فهل الدعاء يعني كفيل بإذن الله سبحانه وتعالى أن يعني يخفف علي على الأقل ال ال ال يعني خايف من الله سبحانه وتعالى، ما خايف من العبد يعني.
1: المال صرفته أو اللي خديته صرفته
7: يعني، أرجو أنك يعني تعينوا لي وتدعوا لي في عين واحد يعني.
1: تمام. هذا السؤال. نعم بالنسبة للأخت وفاء، ذكرت أنها ما عندهاش راديو، فهو عندنا يوم عندنا شوال، هي ذكرت أنه هو يوم 24 شوال، وشوال هو كامل يعني، فهي بقيت في شوال 6 أيام، أي 6 أيام، فعندها ذي القعدة كامل، وعندها عندها ذي الحجة لما شهرين، عندها محرم وعندها صفر، هذه 14 كاملة، نضيفوا لها 10 أيام من ربيع الأول، ونأخذ 6 من شوال اللي ختم في شوال، فتنتهي العدة في 4 ربيع الأول، 4 ربيع عندنا ذو القعدة وعندنا الحجة ومحرم وصفر، 4 أشهر، وعندنا 4 أيام في ربيع الأول، تنتهي 4 ربيع الأول بعد المغرب.
6: بارك الله فيك.
1: تمام إن شاء الله. عندنا الأخ علي ذكر أنه أخذ الرشوة، وطبعا الرشوة محرمة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم التوبة منها، وباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، باب التوبة مفتوح والله يقبل توبة من رجع إليه صادقا نادما. طبعا التوبة من الرشوة ما تقتصرش على الاستغفار باللسان، لابد من الإقلاع عن هذا الذنب، الندم على هذا الذنب، العزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابه أن ترتب عليها ظلم أو أخذ مال بغير حق فكان هو يعني دفعها كذا ما ذكرت، فممكن التخلص من هذا المال حسب قدرتك أنت. يعني اجعل توبتك صادقة أكثر من الاستغفار، خون عليه أكثر من الأعمال الصالحة، الإنسان يصلح ما فسده يعني قدر استطاعته. أنت قلت ذكرت أنه ما عنديش مال، لكن يعني ولا تملك القدرة على رد المال، فافعل ما تستطيع من شروط التوبة. التوبة لها شروط، أول حاجة الندم الصادق على ما وقع منك، وأظنك يعني نادم على ما فعلت، فأثبت على هذا وأقلع عن الرشوة، اعزم على عدم العودة إليها، العزم صادق على يعني رد الحقوق إن استطعت أن تردها مستقبلا أو تتخلص من هذا المال، ومتى تيسر لك المال فتخلص منه، وإذا كنت معسرا لا تملك ما ترد به المال فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، احرص على كسب المال الحلال، اجعل يعني في نيتك الجازمة أنك متى قدرت يعني على التخلص من هذا المال تفعل ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك وأكثر من الدعاء أخونا علي، وربي إن شاء الله
7: في كل سجود ندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص واحد
1: أكثر من السجود، أكثر من السجود والندم والتوبة والاستغفار، وربي سهل لك أمورك إن شاء الله أخونا علي.
7: يا رب العالمين بارك الله فيك شيخ، الله يرجعك خير
1: آمين. عندنا الأخت محمد فضلي.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي صوتك شوية أخت محمد. ولد خير قلتي؟
8: أنا عندي زوج حزوج الطلاق ديما متردد هلا عنده، فالأبسط الحاجة الأبسط الأشياء.
1: نعم.
8: علي الطلاق، علي الطلاق حتى علي حاجات الدنيا. أنا بدي أحاول فعلا أحاول أحاول أحاول
1: هو بقى اليمين الطلاق اللي يحلف به هذا حلت فيه وإلا لا يعني؟
8: نعم.
1: هو اليمين الذي يحلف به هذا هل حلت فيه يعني يحلف حاجة وما ينفذش فيها؟
8: إيه
1: ما هذا ما تقعديش ما هذا لابد يسأل لكل يمين راه بالطريقة هذه. ما وين ما هذا اليمين هذا إذا خالف ما حلف عليه وقع الطلاق. فهذا ما لا تمكنيه من نفسك حتى يسأل عن نفسه، حتى يسأل عن نفسه، يسأل لكل يمين حلفهم ولا مسجلتيهم أنت ويسأل. نعم خلاص نوضحوا لك الجواب أخت محمد، نوضحوا لك بإذن الله بالتفصيل إن شاء الله. هي ذكرت طبعا الزوج الذي يكثر من الحلف بالطلاق هذه عادة مذمومة شرعا. طلاق هذا شرع لحل يعني عقد الزواج عند الحاجة، يعني ميثاق غليظ هو عقد الزواج بين الرجل والمرأة، شرع الزواج لحل هذا العقد. يعني أمتى ما الإنسان خلاص يرى أن استحالة الحياة بين الزوجين شرع الطلاق لهذا السبب، لكن لم يشرع الطلاق راه ليكون وسيلة تهديد والله مش يأكد أن حالف في كل صغيرة وكبيرة يبدأ يحلف بالطلاق، أو الطلاق لم يشرع لهذا أصلا. فنصيحة للزوج أن يتقي الله تبارك وتعالى في ألفاظه، نصيحة لكل زوج ألا يجعل الطلاق جاريا على لسانه عند الغضب ولا المزاح ولا يبي يأكد الكلام ولا مش يصدقوه يبدأ يحلف بالطلاق. الطلاق على كلمة خطيرة، هذه تهدم بيوتا، هذه الطلاق راه تفرق الأسر، كلمة الطلاق هذه تشتت الأبناء لما نتهاونوا فيها، هذه تشتت الأبناء، تقعد أبناء كذا. المؤمن لهم يحفظ لسانه، يختار من الألفاظ ما يصون أسرته، يختار من الكلمات ما يحفظ الاستقرار. لما تبي تأكد أنت على كلمة استعمل الألفاظ المباحة، يبي يأكد يستعمل الألفاظ المباحة أخرى، لكن مش يأكد في حاجة مش صدقوا يبدأ يحلف بالطلاق. الإنسان لا يعرض حياته الزوجية للخطر، وأولاده وأسرته اللي بناها وصرف عليها الدنيا كلها يعرضهم للخطر بكثرة الحلف بالطلاق. فالإكثار من الحبل الطلاق هذا أمر مذموم شرعا، هذا عبث بأمر خطير اللي هو الزواج. إذا ترفض الإنسان بالطلاق في صيغة معينة، في كل صيغة راح تترتب عليها أحكام شرعية تختلف بحسب اللفظ اللي قاله وحسب نيته والظروف. فلذلك من وقع منه حلف بالطلاق لابد يسأل، لابد أن يسأل هل الطلاق هذا واقع ولا لا، لابد من معرفة اللفظ اللي قاله بالضبط وش النيته اللي قصدها عند الحلف لما يكون الكنايات وغيرها. لكن يعني زي يعني من جعل الطلاق على لسانها أو شكان يندم عليه كما قال بعض السلف. فالحكمة يعني من المسلم أن يحفظ المسلم لسانه، خاصة في الأمور اللي تمس الأسرة والأمور اللي فيها يعني الخاصة بين العلاقات الزوجية. فالزوج إذا كان مكثر من حلف لسانه وانت تشوفه فيه يحلف بالطلاق ويحنث، هذا لا تمكنيه من نفسك حتى يسأل عن كل الألفاظ التي تلفظ بها. هذا مرة تكون حتى حرام القعد معه، مرة حتى يكون طلاق هذا بين كبرى فايت ثلاث طلقات قبل، مش معروف إيش حاله هذا اللي يكتب من حلف بالطلاق. المرأة لا تتساهل مع الزوج في ذلك، حلف بالطلاق لابد يسأل ويسأل أهل العلم ويجيبه عن ذلك. كان وقع الطلاق وفيه رجع فيه، كان فيه بائن صغرى فيه بين كبرى، المهم يبين. لابد أن يعرف الحكم ولا يتساهل في هذا الأمر، لا يجعل الإنسان طلاق جاريا على لسانه. طلاق زي ما ذكرنا لم يشرع لهذه الأمور اللي يقولوا فيها الناس، يبي يأكد حاجة يحلف ويبي صدقوه يحلف بالطلاق ويبي يهدد المرأة. ما يعني أنت مش قادر قد كلمتك ما علاش تقولها بكل، أنت علاش تستعمل في الطلاق؟ أنت الإنسان لو كان رجلا فعلا ما يقدرش يحلف بالطلاق عليه لا ماكش مستعد النت ولا ماكش ماشي للعرس الفلاني ولا ماكش ماشي للمه الفلانيه ولا ماكش ماشي لاختك ولا ما يحلف بالطلاق. انت كان قد كلمتك ما تمشيش وتمت، علاش؟ لانك تحلف بالطلاق مش متراجع ومش يخاف وما عندكش وسيله تشد بها الكلام الا للحلف بالطلاق. على المستمر يتقي الله تبارك وتعالى. طلاق لم يشرع لهذا، مش تدير وزير التهديد ولا تخوف به ولا تاكد به الكلام ولا مش تصدقوك ولا غير ذلك من الامور. الطلاق شرع لأمر واحدها لحل عقد الزواج لما تتعثر الأمور خلاص، لكن لم يشرع لهذه الأمور. هذا عبث يعني بأمر خطير، أمر الزواج، أمر تبعث بأولادك وذريتك واللي درته كله في حياتك، تهدم بيتك وتفرق الأسرة وتشتت الأبناء بسبب هذا الأمر اللي هو الحلف بالطلاق. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه ويختار من الألفاظ اللي يصوم بها للأسرة ويحفظ بها الاستقرار ولا يتمهى في هذه الأمور. عندنا الأخ عبد الله سأل علي مسألة اللي هو إيواء المجرمين، وذكر يعني عندنا اتصال قبل ما ناخذ سؤال الأخ عبد الله. عندنا العميون، تفضل.
9: السلام عليكم دكتور عزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل عميونس.
9: الله يعزك ويبارك فيكم، حي طيب.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يحفظك، الله يحفظك عميونس، تفضل.
9: الله يبارك الله فيكم وبقدر ما ترى أخيانا تجهات الطيبة. بالله تعطينا كلمة في قيمة العمل، ما يؤثر من الأحداث والعاصفة بحداث تجهات
1: كلمة عن ما ماذا قلت؟ كلمة؟
9: العمل، عمل قيمة العمل.
1: قيمة العمل، تمام.
9: قيمة العمل، والله إذا تول الساعدات مرات تجهات تجهات المعادات والأمان والمزارع كلها جانب وسببنا الطحمة حالة يعني. أنا من الكلمة وفي الأعمال بديلة بين الأعياد وجود الناس في البداية طبعا ربي يتوحال شبابنا ويعطينا في مثل عمل صاروا صارين وحتى قصاريا يعني محتاجين بارك الله فيكم.
1: الله يسلمك، الله يسلمك، بارك فيك. الأخ عبد الله تكلم نقطة مهمة وهي مسألة في ظل الأشياء اللي موجودة الآن في بعض المناطق، في ما حصل لبعض الكهرباء وما للغاز والحقول النفط من حرق وغيره، قال في تهاون من الناس في مسألة إيواء المجرمين. يعرف أن هذا المجرم قريبة وغيره ولا أخوه ولا قريبة ولا منطقته ولا قبيلته ويساندوا فيه مساكتين عليهم، شو حكم هذا الأمر؟ طبعا كل مسلم يعني آوى مجرما أو تستر على صاحب جريمة هذا شارك في نشر الظلم. يعني من أعان على الباطل أو تستر على المجرمين هذا شارك في نشر الظلم والفساد وإن لم يباشر الجريمة بنفسه. أن تتأخذ دواء تضر المجتمع بأكمله. إذا كان مظلوم واحد من حقه أن يعني تنصر قضيته، ومن حق المجتمع أن يعني يحمى من المعتدين. فعلى كل من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لا يجعل الإنسان القرابة ولا الصداقة ولا أخوك ولا غيره سببا في أنك تخفي الحق ولا تعطل العدالة ولا تساعد المجرمين ولا تأوي المجرمين. رأي نصرة المخطئ لا تكون هكذا، نصرته برده عن خطئه. أنا ما تنسلم للشرطة وأني انفعته كذا بهذا بخدمته بالطريقة هذه، لأن كل يوم هو يزداد جرما، كل يوم يقتل وكل يوم يفسد وكل يوم يخرب. فهذا أنا لما رد عن خطأ أو نسلمه ونبلغ فيه، هذا هو اللي هك ساعته فعلا. وكما ذكر الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وذكرنا الحديث الآخر، لعن الله من يعني من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله ما غير من الأرض. فالإنسان الذي يأوي المجرم، من آوى مجرما فهذا قد أعانه على ظلمه، ومن أعانه على ظلمه فقد شاركه في الإثم. فالواجب على المسلم فردا ولا القبيلة ولا كل هؤلاء ألا يكونوا يعني عونا لهؤلاء، ويكون عون على الحق ويكون شعون على الباطل. يجب أن ننصح المخطئ ليتوب ويسلم نفسه ولا يتمادى، لكن مش أننا نبدأ نتستر على جريمته ولا نحميه من العدالة ونبدأ يعني هذا كل يوم سيزداد سوءا وستتضرر المنطقة بأكملها. إذا ما تسكت عن المجرم مرة واثنين وثلاثة يبدأ يفعل هذا وتبدأ تبرر له وخير التانيين وغير ذلك، خير المناطق الثانية وشد فلان قبل ما تشد هذا ونحو ذلك من الأمور. فهذا الحقيقة إعانة للظالم على ظلمه. أني ما ندورش في المناطق طبقوا العدالة على الكل ولا ما دوروش، هذا مجرم لا يجب أن يسلم وخلاص، معاش نبدأ نتدرع بذرائع أخرى، خير هذا وخير هذا ولا لا هذا خير من هذا ولا نحو ذلك من الأمور. المجرم مجرم ولا يعان على إجرامه ولا يعان على ظلمه، والمسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يتمادى في هذه الأمور. من السهل الشيء يبدأ في التعاون مع المجرمين ولا التستر على المجرمين، إيواء المجرمين والتستر على جرائمهم، هذا يعني ليس رحمة بهم، هذا ضرار بهم وضرار بالمجتمع وضرار بالبلاد. الرحمة الحقيقية ننصح للمخطئ وننصحه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، ونمنع الظالم من الاستمرار في ظلمه. فنصرة الأخ زي ما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، نصر هذاك ظالم المظلوم، قال يا رسول الله هذاك يعني المظلوم في بال الظالم، قال له بأن يعني ترده عن باطله. فنصرة الأخ مش بمساعدة هذا الباطل، وإنما بأخذه إلى طريق الحق. فالنصيحة الصادقة لهؤلاء أن نردهم إلى الحق، لا نحميهم من العدل، لا نتستر على جرائمهم، لا يعني نتمادى في الخطأ. ما الإنسان لا يجعل القرابة والصداقة سبب لمخالفة الحق ولا القبيلة ولا نحو ذلك. من أعان على الظلم كان له نصيب من الإثم بقدر إعانته. وإحنا شفنا الظالمين والمفسدين إلى أين وصلوا، أصبحت تجارة المخدرات يعني تحت الحماية القبلية، يعني تباع حتى خارج البلاد، تضرر حتى البلدان المجاورة لليبيا، مش فقط البلدان، تحت الحماية القبلية والتستر على المجرمين، ولنا مستفيد منهم، ولنا في اللي يعطيهم فلوس وفي اللي يعطيهم كذا، ولما تنقص السيولة يأخذ منهم وكذا، فتستروا على المجرمين لأنه هو مستفيد منهم، ولا محصل منهم حاجة، ولا معين لهم حد، ولا كذا، أصبحوا يعني أصبح يبتزهم ويدافعون عنه ويتكلمون باسمه، وهذا كله ظلم وفساد في الأرض وإعانة على الظلم. ومن آوى مجرما أو تستر على الظالم فقد أعانه على ظلمه وله نصيب من الإثم بقدر إعانته. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى. عندنا الأخ العم يونس سأل يعني قيمة العمل في الإسلام، ويعني طلب نصيحة للبلاد، قال يعني كل البلاد ناس ما تخدمش والعمال معظمهم من الأجانب. طبعا العمل في الإسلام له قيمة عظيمة، ويعني وقد يكون حتى يعني عبادة إذا صلحت النية، وهذا سبب لحفظ حتى كرامة الإنسان ويستغني الإنسان عن سؤال الناس والإسلام يعني دعانا كلنا إلى السعي والكسب الحلال والعامل المجتهد، يعني هذا محبوب عند الله تبارك وتعالى إذا أدى العمل بإتقان وأداه بإخلاص. العمل راه ليس مجرد وسيلة لتحصيل رزق فقط، هذا عمارة في الأرض، مقاصد الشريعة كلها موجودة فيه، خدمة للناس، يحقق مقاصد الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى على الكسب من عمل اليد، وبين أن خير ما يأكله المسلم يعني لما سئل قال يعني عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، يعني خير ما يأكله الإنسان هو ما كان من كسبه الحلال، والمسلم يتقن عمله ويؤدي الأمانة فيه ويبتعد عن كل المحرمات، يبتعد عن الغش وعن التقصير وعن الخيانة. الله تبارك وتعالى مطلع على السرائر ومطلع على الأعمال، مرات راه عمل صغير تعظم بركته بالإخلاص، ومرات عمل كبير يعني تذهب قيمته بسبب الرياء ولا التفريط. الإنسان يجعل عمله طاعة الله تبارك وتعالى، راه العمل في الإسلام شرف ليك وعبادة وأمانة، ونبنو به الأوطان وتصان الكرامة وتنال الأرزاق. فعلى المسلم أن يخلص عمله ويتقن عمله ويبتغي الحلال. الإنسان عندما يعني يبتغي الحلال الله تبارك وتعالى يعني يبارك له ويسهل له أموره. وذكر هو مسألة أخرى، قال يعني الأجانب يعني هم من يعملون فقط، ولكن المواطنين اللي يعملون، فما هي النصيحة؟ فعلا يعني طبعا الأمم بصفة عامة ما تنهضش راهي بالأماني وغيره، لا، الناس لابد في عمل وفي عمل وفي اجتهاد. احنا لما نذموا في الكلام هذا ولما نتكلموا كلهم يقول لا البلاد شدينها وشدينها والخضرة كذا وظيفها، انت في نفس الوقت راه ساهمت في هذا. لما تترك الميدان العمل وتعتمد على غيرك في البناء وتعتمد على غيرك في الانتاج وتعتمد على غيرك في الخدمات، انت هو بهذه يعني فقدت يعني كثير من اسباب القوه، وفقدت يعني اسباب الاستقلال. العمل موش عيب ولا هو نقص في الكرامه، هذا شرف للانسان وعزه ليه، لان كان الانبياء يعني يعملون ويكتسبون، وما من نبي الا رعى للغنم، ومنهم النجار ومنهم الحداد وغير ذلك، هذا كله كان موجود عند الانبياء فضلا عن الصالحين والصحابه والتابعين ومن غيرهم. فمن الخطأ أن الإنسان راه يترفع عن الأعمال النافعة بحجة أنت ما كانت الاجتماعية ولا غيره ولا ما يخدمش فيها حد ولا أن تعب ومشقة. لا، تربي ولدك على حب العمل، على الإتقان، على تربي نبوة أولادنا على تحمل المسؤولية، ونربوهم أن راه تقدم الأوطان لا يتحقق إلا بسواعد الأبناء. ما نبدأش نركز على من خارج البلاد. الإنسان لما يزرع يحصد، ولما يجد يعني يجد، فليترك العمل يعني يعيش الإنسان معتمد على غيره. فإذا كان أنت يعني غيرك هو اللي يبني وغيرك هو اللي يزرع وغيرك هو اللي يصنع وهو اللي يجتهد وهو اللي يقرأ ويدير كل شيء، أنت يعني مش عارف، يعني أصبح دور كثير من الناس مجرد المشاهدة. يعني كرامة للإنسان في سعيه في عمل النافع، والأوطان البلدان عندما تريد أن تقوى أوطان قوية لابد أبنائها يشاركوا في بنائها، يعني لا يتركوا ذلك للغير. بهذا نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم، بعد قليل إن شاء الله نبدأ في الجزء الثاني من برنامج فتوى. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
10: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0 092-092-16-0، أو لمن أراد الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. نبدأ بالأسئلة الواردة على تطبيق إلى حين ورود الاتصالات من الإخوة المتصلين. هذه سائلة تسأل حكم صلاة الجنازة للمرأة، هل هو جائز أو لا؟ لأني ذهبت إلى مسجد فصلوا للجنازة، فهل يجوز أن أصلي معهم أم لا؟ نعم، يجوز المرأة أن تصلي على الجنازة، لأن هي مكلفة بأحكام الشريعة مثل الرجال، إلا ما دل الدليل، لأنها يعني مختصة على اختصاص مثلا الرجال به أو اختصاص النساء به، لكن لم يرد دليل صحيح يمنع المرأة من الصلاة على الجنائز. وثبت أن النساء كانوا يعني كنا يشهدن الصلاة مع في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك اتفق الفقهاء على مشروعية صلاة المرأة على الجنازة سواء صلتها في المسجد أو في غيره، كان صلاها في ساحة أو في غيره، وكانت موجودة، ما فيش بأس في ذلك مع مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة في خروجها مثلا وفي أداب المرأة. فالأصل أن المرأة والرجل سواء في التكاليف الشرعية، ما فيش فرق ما بينهم، ولم يرد الدليل يمنع المرأة من الصلاة على الجنازة، ولذلك ما فيش بأس في الصلاة على الجنازة، وما فيش يعني شيء معين تختص به إلا في ما يختص يعني بالتزامها الشرعي، ومش شرط أن تكون هي من محارم الميت، يعني نفس الشروط الشرعية الأخرى اللي موجودة في الصلوات الأخرى. أيضا من الأسئلة الواردة، هذه سائلة تسأل يعني قالت لو خشيت جمعية وخديتها ومازال ما كملتش الفلوس، والفلوس متاعها عديت بها عمرها، هل عادي أو لا لو عديت عمرها وعلي يدين؟ ما فيش بأس في ذلك، يعني المحرم ويكون في الوزن يعني ما يفوتش ستة جرامات. هذا هو الخاتم المأدون به شرعا، وهذا هو لما يكون الإنسان في الوضوء، يعني لم يكون الإنسان في الوضوء يعني يتوضأ به ولا يجب نزعه، لأنه خاتم مدون به شرعا، وإنما كما هذا هو الذي ذكرناه. عندنا الأخت مفيدة سألت عن مسألة البطاقة، يعني قاعدة نفس الحكم الأول، يعني مسألة البطاقة 2000 دولار هذه بعد ما دخول شركات الصرافة ما زال دارفتها تفتي بعدم جواز يعني الابتداء، يعني متوقفة فيها ولا يجوز الإقدام عليها حتى يتبين، في العلة في الأسبوعين القادمين في اجتماعات لمجلس البحوث ويصدر فيها فتوى جامعة لهذا الأمر. هذا سأل علي حكم أكل السباع، وهل الضبع يعني مستثنى أو الثعلب أو غيرها مستثنى منها أم لا؟ طبعا المسألة هذه فيها كلام يعني كثير، يعني وأقوال كثيرة، يعني مشهور عند المالكية هو الكراهة مش التحريم، وجمهور أهل العلم على تحريم أن أكل السباع، يعني الحديث الوارد في ذلك حديث أبي ثعلب غير اللي أنها النبي صنع كل ذي ناب من السباع، وحديث ابن عباس وغيره أن كل ذوات الأنياب محرمة، والأصل فيها أنها كلها محرمة إلا ما استثني، يعني وهذا موجود يعني في مذهب الحنابل وغيره مستثناء إلى الضبع. فإذا الأصل هو عند الجمهور هو تحريم كل ذي ناب من السباع. مسألة استثناء الضبع، هل هو مستثنى من عموم النهي عن السباع لسبب ورود حديث خاص به اللي هو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع هل هو صيد ولا؟ قال نعم. طبعا هذه خذوا بها بعضها، لأنه زي ما ذكرنا هذا مذهب الحنابلة في هذا، لكن الملكية نفسه ونفس حكم الحيوانات الأخرى اللي هو بالكراهة، ما فيش استثناء لهذا وفيه قول بالتحريم. يعني في بعض أهل العلم يرون الضباع من السباع وأنه محرم الأكل، وهو مندرج تحت عموم النهي عن كل ذات من السباع، وهذا مذهب الأحناف. فالخلاصة أن السباع اللي هي ذات الأنياب المفترسة هي محرمة الأكل عند جمهور الفقهاء، وهذا قول عند المالكية، وعند المالكية من يرى الكراهة ولا يرى التحريم لعموم قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمهم إلا يكون ميتا أو دما مسوح أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أو غير الله به. فالضبع هل هو مستثنى وإلا لا؟ في بعض أهل العلم يرى أنه هو مستثنى، وبعضهم لا يستثنيه ولعموم الأحاديث الواردة في ذلك. فالمسألة فيها خلاف مشهور، وما نقدرش نقوله يعني بالجزم بقول واحد في هذه المسألة. المسألة من المسائل اللي فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، والخلاف فيها يعني واضح يعني في النصوص، وإن كان النصوص يعني هي حديث صحيحة لكن اختلف أهل العلم في تفسيرها. فمنهم من يرى ذلك ومنهم من يرى المنع، يعني زي يقول الحنابلة والشافعية يروا جواز الضبع واستثنوه من أكل كل ذي ناب من السباع، لكن الثعلب لا يعلم فيه استثناء. يعني من يرى من يرى تحريم كل ذي ناب من السباع يرى تحريم الثعلب، ومن يرى الكراهة زي الملكية في المشهور يرى كراهة ذلك. هذا عندنا الأخ أبو يوسف عندنا سؤال آخر، وهو كل قرض جر نفعا فهو ربا، بتفسير لها. طبعا هذه قاعدة فقهية يعني وردت حتى بلفظ حديث، لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود بهذا مسألة كل قرض جر نفعا فهو ربا، طبعا من أقرض شخص مال واشترط على المقرض أن يعطيه زيادة ولا منفعة بسبب هذا القرض، هذه الزيادة هذه ولا المنفعة هذه من الربا المحرم، سواء كانت مشروطة ولا غير مشروطة، يعني غير مشروط لكن العرف يعني يشترطها، العرف يشترط ذلك، يعني سواء في شرط ضمني. هذا القرض في الشرع هذا عقد إرفاق وعقد إحسان، ما يكونش إلا

0: تخدم لك هذه حاجة مجانية، ولا هو عارفه في البرنامج الفلاني او سلف اللي عارفه بيخدمك شيء فلاني، فدرت له ضمنيا في الجانب الاخر. النفع مش شرط يعني مال فقط، مرات تكون زيادة مالية، مرات تكون هدية، مرات يكون خدمة مشروطة شرطها انت. يعني اي مصلحة يحصل عليها المقرض بسبب قرضه هذه تعتبر منفعة، هذه منفعة. طبعا المنفعة اللي نقصد بها اللي هي يعني المنفعة اللي نقصد بها المنفعة المشروطة، ولا الهدية المشروطة، ولا الخدمة المشروطة، ولا يعني مش الشيء الغير المشروط. فالخلاصة أن كلام الفقهاء كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذه قاعدة فقهية صحيحة عليها العمل في المذاهب الأربعة. لم يكون النفع يعني مشروط ولا مقصود لأجل القرض، فالقرض لا يجوز أن يكون وسيلة لاكتساب الربح للمقرض. فمن ضمن الصور اللي موجودة عندنا احنا الآن كثيرة في مسألة البطاقات وفي غيرها، نعطيها لنسلف فلوس مش يعني بيشاركني بالنص هو، والله نسلف أنا فلوس من أجل أن يرد لي كاش. يعني هو قال هذا انتفع به صاحبه المقرض هذا طبعا جيب لي كاش. كان مثلا تسلف شخص في بطاقات 13000 دينار وتقول له راه برد لك في حسابك، يقول لك لا، فهو شارط عليك ضمنيا. وفي بعض الناس يقول لك لا والله ما شرطش عليا، لكن شرط ضمنيا. لما يقول لك لا والله رد 13 رد لي 13 زي ما هم وغيره، فهو شارط الشرط هذا ضمني. فمن الاول انت لما يقول لك تسلف من شخص 13000 مش تدفع بهم البطاقه وغيره، اقول لا انا من 13000 نعطيه لك حوالي، تعطي لي تحويل وبرد لك تحويل زي ما هم. هكذا يكون يعني القرض ده يعني ليس مشروطا، لكن هو اللي موجود عند كثير من الناس اليوم هو اشتراط ضمني لهذه المسألة، أو نسلفك فلوس ثانية وبعدين رد لي أنت كاش، لأن عارف إنه يبيعها بالكاش وردها بالكاش. عندنا اتصال، الأخت سمر تفضلي.
1: يا شيخ السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ أنا صارت معي مشكلة مع زوجي من حوالي أسبوعين.
0: إيه.
1: المشكلة ان انا طلعت وهو يدري علي ان انا طالع، ولكن صار خلاف بخصوص الطلعة، صار شيء في الطلعة هذه.
0: إيه.
1: وانا مليش دم فيها، يعني مليش غلطة انا في المشكلة. فلما صارت المشكلة يا شيخ زوجي تنفذ احلف لي، قال لي علي الطلاق بالثلاثة ما عاش طلع من حوشكم نهائي لما نفسك من حوشكم.
0: يعني لما تمشي لحوش اهلك ما عاش طلع انت من غير هو يعني.
1: وبعد المشكلة هو قال لي أنا لا محلفت شكي تو، أنا جيت لخوش أمي ونبي نطلع منها أمي تبي تاخذ.
0: ما تطلعيش؟
1: قال لي لا أنا حلفتك بالطلق بالثلاثة أنك ما عش تطلع، تمشي الطلقة أو لا؟
0: لا تمشي، كانت تطلع يمشي الطلقة.
1: ها؟
0: كانت تطلع بيمشي الطلاق. أنت طلعتي تو ما طلعتيش قبل؟
1: لا ما طلعتش.
0: خلاص ما تطلعيش.
1: بقى كيف نفتي فيها؟
0: ما فيش يا أختي، هذا حلف بالطلاق والطلاق ما فيش تراجع يعني. هو حلف بالطلاق انك ما تطلعيش الا هو قيد المساله هذه لان تشاوريني قبل، ولا قالك ما تطلعيش بكل يعني. نعم المساله هذه يا اختي سمري يكلمنا هو الزوج نفسه ونشوفه منه علاش، لان هو شن هل هو قيدها ولا ما قيدهاش. مثلا قالك ما تطلعيش لين تشاوريني مثلا، إيه خلاص انا شاوري هو طلعي. قالك ما تطلعيش مطلقا، خلاص ما تطلعيش مطلقا. وهذا وحلف بثلاثه هو مش حتى به بالطلقة واحدة، مش حتى نقول يعني ممكن يقع وطلاق ويرجعك وغيره. فلابد نسمع من الزوج ونشوف وش اللفظ اللي قاله بالضبط، وهل هو قيده ولا ما قيداش. عندنا اتصال آخر، أخ عبد الله تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك بارك فيك.
2: قل لي يا شيخ توازيكم الوضع اللي صاير في الدول الغربية هذا،
0: ما حدش عايز بالوضع هذا،
2: ضي وضربوا المية وضربوا النفط وضربوا المخازن.
0: ما فيش حد عايز بالوضع هذا في عبد الله.
2: انا ما فيش مسؤول تحرك وتكلم على الشيء هذا. لما المره اللي فاتت يا شيخ اذا كان هم يخافوا ربي وفي دار افتاء وفي حق في ليبيا واحنا رانا مسلمين، المره اللي فاتت لما جو طلع مظاهرات بيسكروا خط الغاز على ايطاليا تحركت الدوله كلها، وتعطي أوامر لجميع الأجهزة الأمنية تتحرك باش هم لم يتم إغلاق الخطوط. تو الزاوية غارقة في ظلام دامس، غارقة في نيران، غارقة في حروب، كله بسبب الفتنة واللي صايرة في البلاد. يا شيخ كلمونا بالك الدولة، بالك طلعوا للديانة متاعهم، عودوا لهم الإسلام، زيدوا نبوهم.

0: وكلموهم في الإذاعات زيدوا ذكروهم، ذكر فإنما الذكرى تنفع المؤمنين يا شيخ. راه الوضع اللي صاير في الزاوية وإحنا ناسنا وخوتكم، الوضع اللي صاير غادي راه موش كويس. راه كلموا، خلي المسؤولين، خلي المسؤولين تتحرك، خلي
1: تمام تمام خل عبد الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. طبعا ما يحصل في الزاوية من حرق للمؤسسات النفطية ويعني تعدي على الكهرباء وأصبح الناس يعني في ظلام دامس، هذا طبعا خسارة كبيرة للناس وتمس المجتمع. ومش يعني هذه الممتلكات الله ما يشملك لي فرد ولا جماعة، هذه رأي، هذه مرافق الدولة، مرافق الأمة، هذه مصالح الناس العامة، محافظة على الأرواح والممتلكات. هذا مقصد من أهم المقاصد العظيمة اللي جاء بها الشرع. الناس لا يجوز الاعتداء على الأرواح، لا يجوز الاعتداء على الممتلكات، محافظة على الأرواح والممتلكات. هذا يعني مقصد من المقاصد الشرعية اللي جاء بها الشرع، فلا يجوز للمسلم أن يعتدي عليها ولا يتسبب في إتلافها. فوقات طبعا في هذه الأوقات الإنسان بيغلب الحكمة وبيغلب العقل ويبتعد عن كل الأشياء اللي تزيد الخسائر. الدولة واجب عليها تتدخل في هذا الأمر، ما يعرضش الناس للخطر. النار رأي لما يعني تشتعل ما تفرقش بين هذا وبين هذا، النار خزانات سيتضرر منها الطرف هذا والطرف الآخر، الأطراف كلها المختلفة في الزاوية ولا في غيرها ستتضرر. راو الهدم سهل جدا جدا جدا، خزان الدولة بقيت فيه سنوات حتى يبنى يهدم في ساعات، هذه بسنوات طويلة. أو شوف نحن خزانات النفط اللي في طريق المطار هاي مشت في 2014 قاعدين توا لها 12 سنة وما بدأ شوية حتى البديل. ولما يصير لنا نقص كم مرة يعني، وذكر هذا كثير من مسؤولي في النفط، إن خزانات النفط اللي كاينة في طريق المطار هي كاينة حل لمشكلة يعني الوقود يقول حتى 3 شهور دائما أقل شيء مخزون للدولة. الآن لما ينقص تتأخر الباخرة شوية يصير عجز ويصير زحمة وازدحام وطوابير بسبب عدم وجود مخزون كافي. أي دولة مفروض عندها أمن استراتيجي وتخطيط استراتيجي، عند أقل شيء سنة وقود وكذا ده هسه، مش لما تأخر الوحدة ما عندناش حتى وقود. هذه كانت تخش حرب ولا تخش حدا، ما تقدرش تمشي مورا حتى شهرين ولا ثلاثة بالطريقة هذه، ما يقدرش يقول إنه ما فيش وقود كافي، كل جيبوا فيه من برا، ما عندكش ما تشد نفسك أنت بك. فالراه الضرر يشمل الجميع في هذه، يعني يمتد الضرر بيمشي إلى برياء وبيمشي للبيئة ونتضرر أرزاقنا ونتضرر المرافق الدولة، وهذه ينتفع بها الناس كلهم. فعلى كل الناس أن يتقوا الله تبارك وتعالى، خصوصا المسؤولين، خصوصا المسؤولين في الدولة عليهم مجال حل لهذا. يعني مسألة الزاوية لها سنوات طويلة، حصلت حروب حتى في 2014 و15 وبعدها وما بعدها، وما فيش يعني دولة متساهلة في هذا الأمر، ما فيش درج حل لها، لابد أن من حل جذري لهذا الأمر. نشوف كيف طرق الإصلاح، كيف نحقن الدماء، كيف نحفظ الممتلكات العامة الخاصة، هذا لابد منه. الإنسان اللي يحب وطن حق لابد يسعى في إعمار البلد، في حماية البلد، ما يسعاش في تخريب البلاد وإفساد البلاد أو حرق المنشآت وتخريب الممتلكات. هذا لا يمكن أن يجلب خير للبلاد، هذا ضرر البلاد، يزيد خسائر، يضر الناس مواطنين. يعني فالحقيقة الواجب على كل الناس يحافظوا على الأرواح المرافق العامة، يسعوا للإصلاح بالحكمة الطرق المشروعة، يبتعدوا على كل شيء فيه دمار، كل شيء فيه تدمير، كل شيء فيه إتلاف، كل شيء فيه فساد. هذا كله يعني لابد أن نسعى إليه، ولابد فيه تكاتف يعني من الليبيين كلهم في هذا الأمر. دور المجتمع مهم في مسألة حفظ الممتلكات العامة والخاصة، رأوا الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، ما هيش مسؤولية تحت الجهات الرسمية بس، الجهات الرسمية عندها دور ويجب أن تقوم به وهي مقصرة في ذلك. لكن مع ذلك يجب على كل الناس حتى في المنطقة غادي أو غيره أن يحفظوا ما استطاعوا يعني كل الممتلكات العامة، سواء النفطية ولا الطرق ولا المنشآت ولا المرافق ولا الكهرباء ومصادر الطاقة كلها والخدمات، هذه كلها ملك لجميع الناس، وأول من يتضر منها الناس. يعني شوف الكهرباء لما تضر المدينة كلها قاعدة في ظلام دامس. لابد أن نوعوا أنفسنا ونرى التخريب هذا بيضرنا احنا قبل ما يضر الناس. ننصح الشباب، نحذروهم من الانجرار وراء الميليشيات وراء الاعمال التخريبيه واعمال العنف هذه بصفه عامه. نتعاونوا مع الجهات الدوليه، الدوله والجهات المختصه لتحمي المرافق، نحمي كل شارع يحمي الجهات الكهرباء الخاصه به ومنطقته ومدارس اللي يقروا فيها صغاره وكل حاجه. لما في غياب الدوله احنا نقوم مقام الدوله ونبلغوا عليه كل الاخطار اللي تهدد الارواح ولا تهدد الممتلكات. وصغار نربوهم تربيه حسنه، نغرسوا فيهم كيف يعني قيم المسؤوليه وقيم الانتماء للبلاد والانتماء للاسلام. هذا يعني وحتى نحاولوا احنا نشاركوا حتى في اعمال الصلح والاصلاح وعمل التطوع. لما يصير ازمات ما يقدروش راهو المطافي ولا الجهاد، كل هذه المنطقه وغيرها يعاونوا، هذا يجيب ميه وهذا يجيب كذا وهذا يجيب غداء اللي يستعملوا وهذا نحاولوا كنا نتعاونوا. المجتمع راهو الاسلامي يولي واعي، ما يقعدش متفرج قدام التخريب وقدام الاعتداء على الممتلكات، ما يبداش يتفرج فقط، لا هو يسعى إلى الحماية، يسعى إلى الصيانة، لأن ضرر الإتلاف وضرر الفساد ما يصيبش فرد واحد بس فقط، وإنما يتعدى الضرر ويمتد يعني إلى الجميع. يعني الطريق بتخرب والمنشآت بتتدمر والمرافق بتتعطل والناس البسيطة المواطن البسيط هو راهو اللي بيدفع الثمن قبل غيره. فلذلك يجب علينا أن نحفظ الممتلكات كلها، الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة، وهذا واجبنا الديني وواجبنا الأخلاقي وواجبنا الوطني. وهذا أصلا يعبر حتى عن وعينا احنا وحرصنا على أمن البلاد وأمن المنطقة واستقرارها وحرصنا على تنميتها. هذه كلها أمور يجب أن نتعاون فيها ونبذل ما استطعنا في ذلك، يعني نبذل ما نستطيع في سبيل تحقيق هذه الأمور. حقيقة هذا أمر مهم لنا ويجب علينا ألا نتساهل فيه، لأن تحقيق التساهل في هذا الأمر يؤدي بنا إلى مخاطر عظيمة، يؤدي إلى دمار البلاد، مش يعني أمر بسيط. عندنا اتصال، الأخ عبد الغني تفضل. تسمع فينا أخونا عبد الغني؟
2: نسمع فيك يا شيخ، يومك طيب إن شاء الله.
1: يومك مبارك أخونا عبد الغني تفضل.
2: والله لا بخير الحمد لله. بالله استفسار يا شيخ، أنا عندي المدام رمضان اللي فات صار لها حمل أنا.
1: نعم.
2: ودكتورة نصحتها أنها تفطر.
1: إيه.
2: وهي جربت الحق يا مات في الصين لكن ما قدرتش تصين، فمثل عندها السكر لما هي عندها
1: السكر. عندها قضاء توه ولا؟
2: لا رمضان اللي فات.
1: رمضان اللي فات ايه تمام.
2: وتو صارت للولادة وفوت تو ممكن 40 يوم تصيم ولا في عندها قضاء ولا كيف؟
1: ايه هم الايام اللي فترتهم بتصيمهم بشوية لها بعد ما تحسن صحتها تولي امورها كويسة وتقدر تصيم الايام في رمضان اللي فات هذا ولا؟
2: رمضان اللي فات وعندها 4 ايام من رمضان اللي قبله.
1: خلاص 4 ايام من رمضان اللي قبله، علاش ما صامتهمش رمضان اللي قبله؟ هذيك مريضه هيك والله تاخر شويه.
2: صار الزواج وكذا ما
1: باهي. بالنسبه ل4 ايام الاولاد تكون تصيمهم من انهم الاولاد وطاعت عليه كل يوم 5 دينار، وبالنسبه لايام رمضان هذا تصيمهم بس تقضيهم فقط بشوي له حتى يوم الاثنين والخميس.
2: ما تعطيش كفاره.
1: ايوه ما فيهمش كفاره بالنسبه لرمضان هذا.
2: بارك الله فيك.
1: وفيك بارك الله اخونا عبد الغني. الأخ إدريس تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يبارك فيكم يا شيوخنا، بارك الله فيكم يا شيوخنا.
1: الله يحفظكم.
3: اللي تستقبلوا في مكالمات هالناس الشعب المظلوم المسكين اللي ما عندهم من يشكو ولا عندهم من يربوا قضاياهم ومؤسساتهم في ليبيا إلا أنتم ولا عندنا الموقر أو شيوخنا.
1: الله يبارك فيك.
3: اللهم يا ربي يجعل علينا الهم والغم، وبارك الله في شيوخنا وفي دعتنا المباركة. فهمت يا شيخ؟ والله تو شو بنقول لك، والله اللي سبقني وليد هذا مؤسسات الزاويه، يعني نحن تو بالله يعني عقاب الطيارات مسيرة، هذه مؤامرة كبيرة، هذه شنو اللي جانا نحن في بلادنا؟ وفعلا للأيد الشاب المسكين اللي عنده الغيرة وخيينا في الزاوية، شنو جانا؟ شنو كيف؟ وين المسؤولين؟ ليش الوزير الوزراء الحكومة ما تطلعش تدوي للشعب؟ وزير الدفاع ليش ما يطلعش للشعب؟ رئيس بركان ليش ما يطلعش للشعب؟ تخير هالبلادنا تتكلموا علينا من كل مكان، من كل مكان مؤسساتنا مساكين في الزاوية، يعني بكرة في الزاوية، اليوم في مصراتة، اليوم في يوم في طرابلس، يوم في سرت، خيرنا نحن يبيعوا فينا قدام شعوب العالم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ماش مستعدي لها البعثة المشؤومة اللي جايت من برا، البعثة الشر والبلاد اللي جتنا، الله لا تربحهم ولا تربح من اللي جابهم ولا تربح من اللي يجتمع معاهم، حسب الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله نبوا شيوخنا في جوامع وفي المساجد وفي مدارسنا يطلعوا الشيشين جانا في ليبيا. نحن ليش ليبيا هيك يبيعوا فيها ليل ونهار من أجل السلطة ومن أجل الدولار؟ البترول ما فيش، النفط ما فيش، بنزينة ما فيش، الضي مقطوع، تشنو جانا؟ حسب الله وبين ونعم الوكيل. يا مسلمين اتقوا ربي في شعوبكم، يا مسؤولين هذين أولادكم ونساءكم وأطفالكم تبيعوا في بلادكم، ليش هيك يا مسلمين؟ توحد الله ورسوله، أنتم تصلوا في الجوامع قدامكم يوم عسير يشيبوا فيه الرضيع مقداره 50,000 سنة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل أمر من يوم هذه الشمس. ما تقروش في القرآن، أسمعوا شيوخنا، أسمعوا الشيخ الصادق الغياني، علمانا كل يوم يحيب. ليش هيك بلادنا يا ناس؟ ليش بلادنا هيك يا ناس؟ حسب الله ونعم الوكيل. يا شيخ والله بنسألك ما يا شيخ،
1: تفضل خونا دريس ربي يحفظك
3: يا شيخ، بنسألك والله توب، نسمع على الاحتفال بالسيرة النبوية العطرة وبسيرة رسول الله وبمناهج رسول الله وبالقصائد النبوية، احتفالها في المساجد وتلقينها للطلبة وللشبابنا، السيرة النبوية العطرة وشمائل رسول الله، يعني هذا جائز شرعا ولا ما هو جائز شرعا؟ في ناس يهجموا فيها ويقولوا هذه بدعة، هذه ما هيش بدعة، سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وشمائل رسول الله وعمر بن الخطاب وبكر الصديق وعلي وعثمان، السيرة النبوية العطرة هل يجوز احتفال بها في المساجد كل عام؟ والله ما يجوزش، والله كيف هذا؟ ما كل شيء واحدين دايرين الشيخ لوكا فيها، والله ما عرفنا شيء، بالله نبيك تشرحنا عليها. وبارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير وبارك الله فيكم.
1: نعم، بارك الله في الأخ إدريس، وبارك الله يعني في غيرته. وهذا المسلم يغار يعني على إخوانه وما يحصل لأمته، وما يحصل لأمته من نكبات سواء داخل البلاد أو خارجها، ويقف مع إخوانه بما يستطيع. المسلم الحق يعني لا يعيش لنفسه، لا يعيش لنفسه وحدها. المسلم الحق يحمل في قلبه هم إخوانه وهم أمته، فلذلك ما يحصل إخواننا في الزاوية هذا نشعر به ونغتم لغمهم ويعني ونهتم لأمرهم ويحصل لنا الهم لهمهم، وهذا هو حال المسلم. يعني المسلم يحمل في قلبه هم إخوانه وهم أمته وهم بلاده، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويتألم لما ينزل بهم من مصائب ومن نكبات. يعني من علامات الإيمان أن يكون المسلم قلب سليم للمسلمين، ويغار على دينه ويغار على أحوال المسلمين ويدعو لهم ويسعى في نفعهم بما يستطيع. يعني لما الإنسان يرى بلاده وأمته، يعني نشوف أخواننا في الزاوية الآن وكذلك أخواننا في غزة، ما يصيب الأمة كلها من حروب ولا فتن وإلا كوارت وإلا ظلم ولا هروب ضي وإلا حرائق ولا نحو ذلك، وبعدين تجد الإنسان إلى غير مبالي، ويعني الإنسان ما يكونش هكذا أبدا، يعني يود يتحرك قلبه رحمة وشفقة ويسأل الله دائما الفرج للمكروبين، ويبذل من ماله وجهده وكلمته الطيبة ما يخفف عن إخوانه. لكن الإنسان يبدأ قاسي وغافل، لا يقسو ولا يغفل ما يهماش نصاير ويبدا يفكر ديما كان في البيع والشراء والفلوس والدولار راقي وهذا نازل وهذا كذا كذا كذا يغفل عن آلام المسلمين. هذا راه ليست من أخلاق هذه ليست من أخلاق المسلمين. الأمة جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلم عليه أن يحفظ قلبه حيا يكون قلبه حي حي بمشاعر الرحمة ومشاعر الأخوة الإخوانة وليكون عونا على الخير وعونا على الإصلاح بما يستطيع يعني بما يستطيع. فالأخ دريس بارك الله فيه يعني يغار على بلاده وعلى إخوانه وعلى أمته ويحزن لما أصابهم من نكبات وحاول باللي يقدر عليه يقول في كلمة في الإذاعة بما يستطيع. وهكذا المسلم يقوم بما يستطيع به. المهم يقعدش ما عنده موقف لا مبالاة وما يحملش هم وقلبه قاسي وغيره. لا لا لا يحمل هم إخوانه في قلبه ويدعو لهم ويسعى في نصرتهم بالطرق المشروعة. وهكذا المسلم المسلم لأخيه سند سند ولأخيه عون في الشدائد وفي المحن. وهكذا نظهر الغيرة على بلادنا وعلى أمتنا وهكذا بما نستطيع. فإظهار الغيرة وما يكونش بالمشاعر بس لا فيها أعمال نافعة نقوم بها. الإنسان لما يكون صادق في غيرته على أمته وعلى بلاده يحمل همها ويدعو بما يستطيع ويسعى في الإصلاح بقدر ما يستطيع. أقل شيء الدعاء الدعاء للمسلمين في الشدائد والمحنة من أهمل ونهتم بحوالهم. تبدأش عندي لا مبالاة بما ننصرهم بما نستطيع. نطلب العلم ديما نتعلم دائما ندعو إلى الخير ونسف أخبارهم ونسأل عنهم ونصدق ونساعد المحتاجين ونواسي المنكوبين ونربي ونحاول أبنائنا من أهم الأمور اللي نقوم بها إن الرب وأبناء نحن على الدين والأخلاق مش يكونوا على الأقل يعني لبنة صالحة في المجتمع. وأي شيء من أسباب الفساد والفرقة والفتن واللي تصير بين الناس نحاول نبتعده على أسباب الفتن وأسباب ونحاول نجمع الكلمة ونسعوا لجمع الكلمة. أعمالنا نحاول نتقنها. يعني الإنسان راهو من أهم الأسباب إن كل واحد مسؤول في الدولة الآن ما ليش علاقة بشيء. لو كل واحد أتقن عمله وأخلص في عمله الأمة تقوى بصلاح الأفراد. الأمة تقوى بصلاح كل واحد في عمله يقوم به كما ينبغي. يبدأش لا لا لا ما دخلنيش بشيء كل واحد شيء الهم نفسه وهم أسرته وما ليش علاقة بالآخرين واللي يموت يموت واللي يعيش يعيش ونحو ذلك. أنا بدي أشتي نفسي وغير ذلك من الأشياء اللي بدو يجيبون نفاها. راهو الغيرة على الأمة أمر مطلوب وهي ما هيش مجرد حزن لما نسمع الأخبار وغيره ولا كلام هيك نقولوا فيه وغيره. لا لابد فيه عمل لابد فيه دعاء لابد فيه إصلاح. اللي يغار على الأمة أول حاجة يبدو بيصلح نفسه وأسرته ويحافظ على دينه وينفع الناس بعلمه ويدفع المال بما يستطيع بحسب جهده ويعني يسعى في جمع الكلمة يسعى في نشر الخير يسعى في يعني الأمة لا تنهض بالمتفرجين تنهض بالمصلحين بالصادقين من أبناء هذه الأمة الذين يفعلون الخير يعني بقدر ما يستطيعون. طبعا عندنا الأخ دريس عنده سؤال آخر سأل مسألة المولد النبوي وقال يعني فيه يعني نعلمه بالقصائد أو غير. طبعا هو في فرق بين أمرين إن تدارس السيرة فيما بين إن الإنسان يدرس أبنائه السيرة ويقرأ لهم السيرة النبوية وحفظ بعض الأشياء مثلا القصائد اللي فيها يعني مثلا حفظ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأبناءه وغيره منها القصائد وعلمها أبناءه وغيره. هذا أمر مطلوب في كل وقت وحين وما هوش مقتصر على المولد أو غيره جائز في كل وقت والأصل فيه الجواز بل إنه مستحب. لبي في فرق بين هذا وبين تخصيص يوم المولد مثلا بمقامة موالد ودعوة الناس إليها والاجتماع وغيره. هذا هو أمر ما كانش موجود يعني في العهد الأول وهذا يعني حتى من ناحية تاريخية بدأ في القرن الرابع هجري يعني في بعد مجيء الفاطميين الدولة العبيدية هذه. فهذا الأمر ما يعني الأصل فيه أنه مهوش مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفظ بمولده وكذلك الصحابة ولا يعني لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة وكذلك الأئمة الأربعة وغيرهم التابعين يعني لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أحد من القرون المفضلة الأولى اللي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء كلهم لم يحتفلوا يعني بيوم المولد تخصيصا بالأكل والشرب والاحتفالات والقصائد والغير. فنلتزم بما قاموا به، بما قام به هذا الجيل الفاضل الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم الهداة الخيرون المجتهدون في العبادة، يحرصون يعني على التمسك بالسنة والتمسك بهدي السلف، هو الهدي الأوفق وهو المطلوب من المسلم. ففي فرق بين إقامة مولد في يوم معين وعند طقوس معينة وغيرها، وبين يعني قراءة السيرة. قراءة السيرة جائزة في كل وقت وحين، ما فيهاش بأس أن نقرأ السيرة النبوية العطرة في كل وقت، ونعلمها لأبنائنا ونعلمها للطلبة ونعلمها للتلاميذ، وندير اختبارات وامتحانات ومسابقات في السيرة النبوية. هذا أمر مطلوب في كل وقت وحين ولا إشكال في ذلك. الإشكال هو في تخصيص يوم المولد هذا بطقوس، والنقوص هذه زادت وفعلوا فيها أشياء محظورة وأشياء أخرى، بعضهم يعني المسألة يعني لذلك نقتصر على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والسلف يفعله، لا نحتفل بهذه الليلة في ذلك الوقت بالاحتفالات والموالد والازدحام والأكل والبعض الناس يفعل فيها أشياء ومحظورات أخرى. هذا هو ما تفتي به دار الإفتاء اللي هي في مسألة الموالد هذه. يعني نرجع مسألة أخرى إلى التطبيق، وعندنا الحقيقة أسئلة كثيرة مش هنقدر نجاوبه عليها يعني، لكن نجيب بما نستطيع يعني بالأسئلة اللي الواردة أمامنا باللي موجودة نقدر نجاوبها. ففيها سائلة تسأل عن هذه على قراءة سورة البقرة، تقرأ في سورة البقرة ولكن طول القراءة تنتظر متى تنتهي، وقالت رغم أني قراءة منتهية وليست سريعة، ولكن عندما أنتهي أشعر بأني كنت نائمة وليست منتبهة، يعني لا أتدبر فيها ولا أركز على الآيات، فهل علي إثم؟ الإنسان يقرأ بما يستطيع، يقرأ بما يستطيع، عليه المداومة فقط، يداوم ويجهد نفسه، وكان يعني مجرد ما هو يعني حصل له ملل أو كذا يعني سيترك أو نحو ذلك. لا الإنسان يقرأ القرآن بما يستطيع، وكان حصل له ملل أو نعاس أو غيره ممكن يقف ويكمل الصورة بعد ذلك، ما فيش حرج إن شاء الله تبارك وتعالى، ما فيش بأس في ذلك، هذا لا إشكال فيه. عند سائلة أخرى تقول عندي مزيود ولد ذبحت له عقيقة خروف واحد فقط وعمره تو سنتين، هل من الواجب أن أذبح عقيقة أخرى؟ هو لا يجب ذبح عقيقة أخرى، بل هو المشروع عند الملكية ذبح عقيقة واحدة فقط حتى للذكر. ولكن لو على بناء على قول الجمهور يعني عقيقتين الإنسان ذبح واحدة فقط يكفي، هذا يكفي يعني من ذبحة واحدة للولد يكفي، مش شرط أن يذبح اثنين. بعض الناس عنده باش يذبح واحد يقول لأني والله ما عنديش زوز تونا ندور باش ند، لا قول عندك حق واحدة أدبح واحدة، ما فيش بأس في ذلك. لو ذبحت واحدة العقيقة صحيحة وما فيش بأس في ذلك، ولا يلزمك أن تذبح من جديد مرة أخرى. والله ذبحت واحدة بعد سنة حصلت مبلغ آخر تدفع للثانية، لا واحدة تكفي، لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا من الأسئلة الواردة يسأل لمس القصر، هل يجوز صلاة القصر في حال عدم معرفة موعد الرجوع؟ طبعا هو من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام هذا واجب عليه الإتمام، ما يقصرش، والملكي يقدر المدة المذكورة هذه 20 صلاة في مدة الإقامة، إذا نقصت عن ذلك قصر. فالخلاصة إذا وصل المسافر إلى بلد ونوى عند وصوله إلى ذلك البلد، مشي مثلا من جيم سراتة والله من كذا إلى ولا من الخمس إلى طرابلس مثلا، ونوى عند وصوله ولا مشي لمصر مثلا وتونس، ونوى عند الوصول أن يقيم 4 أيام صحيحة فأكثر من غير يوم الدخول والخروج، هذا خيره، يتم الصلاة ولا يقصر. به إذا كان الإنسان لا يدري متى تنتهي الحاجة، ما تتم وراء مش معروف، ممكن اليوم ممكن غدوة نتم مراجعتي منطلع طول، ما يعني نتم معينتي منطلع طول زي اللي مش بتون صغير، يعني مش معروف متى أنتهي من عملي. هذا يبقى على حكم السفر ويجوز له القصر ما دام لم يعزم على إقامة المدة المانعة من القصر اللي هي 4 أيام فأكثر. يعني اللي كان ينتظر معاملة أمتى ما تتم الورقة بيحصلها بيروح طول، ولا علاج أمتى ما يعالج ولا يصرف الدكتور الدواء بيطلع طول، ولا أمر مش معروف أمتى ينتهي وما عندهش موعد محدد للرجوع، فهذا له أن يقصر الصلاة ما دام باقيا على نية السفر حتى لو قعد أيام طويلة 10 ولا 20 يوم، هذا ما فيش شيء. بس إنه يقدر يتم وقته يطلع طول ما هوش عازم، لكن كان نوي بيقعد أكثر من 4 أيام هذا خلاص هذا يجب عليه الإتمام ولا يقصر، يجب عليه الإتمام ولا يقصر. وبهذا نكون قد أجبنا على معظم الأسئلة الواردة في حلقة اليوم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سؤال الأول شيخ نسأل عليه مكان صندوق الزكاة.
2: هو كل منطقة فيها صندوق. يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
1: تقريبا تبع بوسليم.
2: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
3: حتى أجنبية،
2: لأن هي المسألة أن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأنه ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظن حتى مش ليبي، حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونه على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ. ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
3: تسمع بي يا شيخ؟
2: نسمع فيك.
3: لا تكلمنا عن المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحن عليك. تكلمنا عن المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
2: باهي بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعنده زوجة وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم. لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني شوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدها ما تقولش هذا خير يخنب. انت اللي اعطيته الفرصة انه يخنب وانه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله اعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون او نظام العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينا واللي يغلب ياكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذو المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
1: آمين، بارك الله فيك شيخنا.
2: آمين يا رب.
1: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدب البرنامج، ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس. فما نصيحتكم شيخنا؟
4: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه ونتصل بالـ 14-13. وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني موش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا فيه خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 14-13 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
5: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
6: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن من درجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقولوا لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقولوا لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط المصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا مازال ما سددش. نقولوا ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخ. رجع لي سؤال الأخ سعد. سأل الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
7: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. طيب لو أن الإنسان نقول إحني بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحني بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد، هذا يعني يوجب القصاص له، يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني. وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهلوا الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع، أراه جرم عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد لا ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توا يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، يكرهها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز، كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى ليه من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحني يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة، والله إحنا نحث الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
8: طيب إذن أخي أبو طه سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا إحنا، أو عنده ساعة لكن ما هيش هذه متاع الإلكترونية، هذه متاع الشحن، ولكن ما يخلصش يعني، هل جائز شرعا يعني عدم السداد أم لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الإنصاف عزيز، يجب أن نقول يعني كلمة الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هي هو عقد في عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول إحنا، القيمة الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمنين عند شروط، المؤمنين عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعين الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية. فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي نأخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي بنفس الأسماء، نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول ان نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يديروا لي عقد ويشكلوا لي، ما يبوش يجوا. انت اذا مشيت مره واثنين وثلاثه والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك تشكل وخلاص، يعني يعني لابد ان تسعى، حتى لو شكلت لو من جار او كذا فتره معينه، وتسعى تواصل السعي انك اسمه ان يشكلوا لك، يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ماهوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام وعيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفر الكهرباء كمواطن الشركه. ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعه، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثلا غادي نركبوا لي ساعه. هذه مثلا. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، نحن في المجتمع احنا عايشين، اني دافع جبايه كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الامر بعقلانيه ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج وسط العاصمة الضواحي وبرع جد، خذ لي بقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال، وعفش نسميه الله أعلم، حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي، مناشدة لشركة المدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندهم 10 أيام و12 يوم أو كذا، حاجة زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم، وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس، لا أعلم، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها، يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين. ما يقولش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، أطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وأهل مجرة، فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان لا باش يستحم لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث أن ديما يحافظ على الخزان معبي مية يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش، أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد، كلام ليه أول ما ليش آخر، الناس المرضى الأطفال ما يتحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب، يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو، يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أني هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام يعني زي ما قلت لكم نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي كن عبد الله المظلوم ولا كن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا، قال أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن نأخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم بتقصير منهم. فأخي الكريم سائل الكريم أدي مالك واسأل الله أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه كل مسؤول تقلد مسؤولية عاف روح على شخاش، يعني ما تقدر السيب ما تقدر السيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق إلا في الحق. يعني وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتاب وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين، يعني البلاد تعاني في كهرباء لا تعاني في بنزين تعاني في تهريب تعاني في 60 حاجة وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة، هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار لا لكل ظالم راه كل ظالم ظلم وبالذات من ظلم عامة المسلمين من ظلم عامة المسلمين من ظلم الرعية هذا يعتبر كله يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا كنت من أعلى سقف في هرم الدولة فنقعمس في مكتب 24 ساعة إلى أن يحل مشكلة الكهرباء هذه. لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهم مية الدولة كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت هذه المية ها وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظن أن مسألة بسيطة ما يحسش بها راهو يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. وكما قلت لك أخي الكريم أعطي الذي لك وحقك والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى زي ما قلت وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
9: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا أخفى إبرة بس مقدار إبرة فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الحديث أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم

0: رقبته يجرها في القيام على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول يا رسول الله أغثني، هكذا الحديث يقول. يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، لأن يعني مكان سمك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول يا رسول الله أغثني، أقول له قد بلغتك لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
2: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، إذا ما هذا يبي يشرطات لبيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطاها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
3: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل، يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان، حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
4: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذ

0: من هذا الصندوق يعني.
1: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم من باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي. يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب الذي وفي غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره. يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه.
0: نعم.
1: لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
2: شيخنا السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع، والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال.
3: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لي إن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
0: صحيح
3: مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة، يبحث سيدي خلاص يبدأ الجهد. قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق، وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه. ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياح وتبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
2: من سنوات،
3: هذا سنين.
2: أيوة.
3: سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين أنا حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه، راح نتعلي تعني من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما عرفاش اسمه، يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عمل يراه لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة غضوة الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه، يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوج بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله يجبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف ونويته وقفات وولاده، هذه دروس، هذا
2: تربية بالقدوة يعني.
3: قدوة نعم، هذه بنته وانت تمشي معها يخاف عليها، هذه أمينة.
2: أيوة
3: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله في يسأل ودارد لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء
2: وهو أبردمته أمام الله
3: يعني. هو أبردمته ودرس. أيوة عملي. أيوة فهو يدير اللي عليه، وهذا اللي ننصحه به.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: هذه الحلقة إعادة.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فها نحن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم مع دار الإفتاء، نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم حول شؤونكم الدينية، ونجيب عليها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى. ونحب أن نذكركم بأرقام الهواتف وطرائق الاتصال بهذا البرنامج، وذلك على الأرقام التالية 021-366-1101، أو على الرقم 021-366-1102، أو على الرقم 021-366-1103. وللمشاركة معنا أيضا عبر الفايبر يمكنكم التواصل عبر الرقم 2-218-94-466-56-80، أو على الرقم 2-218-94-466-56-81. كما يأتيكم البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايل سات. كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 9009، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. ونبدأ في الإجابة على الأسئلة التي وردت إلينا عبر البرنامج. تسأل الأخت أم السعد بولي، تقول: السلام عليكم، لو سمحت نبي فتوى أو حكم. زوجي من سنة وثلاث أشهر حلف بالطلاق، معاش نركب معاه بالسيارة مسافة طويلة، يعني من راس لانوف لبنغازي. نبي حكم، الحكم فيما لو ركبت معه شنو يصير، لو ركبت هي معاه شنو بيصير معناه في الكلام هذا، وأنا نبي نمشي معاه بكرة كيف نتصرفوا بارك الله فيك. أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا من الطلاق المعلق، يريد الزوج أن يمتنع من إيصال زوجته أو أنه يركبها معاه المسافات الطويلة زي ما قالت في السؤال متاعها، مثال زي من راس لانوف إلى بنغازي، فقال لو ركبت معاي معناها أراه زوجته طالق. طبعا هذا الطلاق المعلق يقع، الطلاق المعلق إذا وقع الشيء المعلق عليه، وهو لو ركبت معاه نقوله احنا من المسافة هذه ومشت معاه أراه تطلق عليه زوجته طلقة واحدة، إذا كان ما يعني لم يقصد به أكثر من طلقة، فنقول هنا إذا مشت معاه راو بيقع على الزوج طلقة. ولذلك وهذا طبعا لابد أن نذكر بالنسبة للأسئلة التي ترد إلينا وهي كثيرة جدا في كل يوم، يعني بالنسبة لموضوع الطلاق دائما نحب أن نذكر بأن أراه الطلاق والإكثار منه يعني أولا حكم الطلاق بهذه الطريقة أراه هذا لا يجوز، ولا ينبغي للمسلم أن يجعل الطلاق على لسانه في كل تصرف يريد أن يمتنع من فعله أو يريد أن يرغم زوجته على فعل ما فيهددها بالطلاق، هذا ليس من سوء العشرة ولا من الأدب ولا من الإسلام في شيء. الله سبحانه وتعالى عندما يعني أعطى الطلاق في يد الرجل حتى يتريث ولا يعني يستعمله إلا في الحاجة الضرورية الملحة، لكن أن الطلاق يقع على لسانه في مجرد هو يلعب في كورة أو في كارتة أو يهدرس مع جماعة عليه الطلاق وهذا من الأيمان الفساق كما جاء في الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف شديد لكن راه من أيمان الفساق ولا ينبغي المسلم أن يفعله. طيب نستقبل الأسئلة ثم نعود للكلام عن هذا الموضوع. طيب الأخ يونس، تفضل أخي يونس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: قال الله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
6: نعم.
7: ما نوع العذاب الذي يمنعه هذا الاستغفار وما كان الله؟ شنو العذاب الذي يمنعه هذا الاستغفار حتى لا يحل في العهد؟ وعرف السؤال يا شيخ؟
6: شن هو العذاب؟
7: ما هو نوع هذا العذاب وما كان الله معذبهم؟ أي عذاب هذا الذي يمنعه الاستغفار؟ وهل كثرة الاستغفار تمنع نزول البلاء؟
6: حاضر أجيبك إن شاء الله. إن شاء الله. طيب قلنا أن الطلاق قراه يعني لا ينبغي أن يبقى يلوكه الزوج في كل لحظة ليهدد به ويجبر زوجته أو يخيفها من أمر ما أو أن تفعل شيئا رغما عنها، هذا كله مما لا ينبغي للمسلم أن يفعله مع زوجته لأن هذا من سوء العشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم والإسلام يعني أمرنا بحسن العشرة مع الزوجة، لأنه يعني ما ذنب الزوجة أن يأتيها يعني حكم بأنها قد طلقت مجرد أن زوجها كان يتكلم مع جماعته ولا أصحابه في جلسة في سهرية فطلق زوجته وهي لا تعلم ولا الموضوع يخصها لا من قريب ولا من بعيد، وإنما مجرد يعني حديث زوج مع زوجته أو حديث صديق مع صديقه ونحو ذلك، فهذا مما لا ينبغي. وننصح كثير من الناس أن الناس جميعا ألا يفعلوا مثل هذا الفعل وألا يكثروا من إيقاع الطلاق على كل شيء. أراه الطلاق شرع عندما يستغلق الأمر بين الزوجين وتبقى الحياة الزوجية لا يمكن أن تستمر، يعني نأتي إلى الطلاق كحل يعني كآخر حل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فبالنسبة للمكثرين من الطلاق إيقاع الطلاق أراه الحكم يقع على صاحبه حتى ولو كان الشخص من المكثرين، لأن بعض الناس شنو يسحبه يسحبها يقول لك ما دام انت تطلق كل يوم وديما على لسانك راه خلاص لا يقع عليك الطلاق، هذا غير صحيح. والحكم الشرعي ان الطلاق يلزم صاحبه سواء كان هو من المكثرين في ايقاع الطلاق او من غير المكثرين، يعني هل هو يعني ياتي على لسانه في كل وقت والله هو لا يفعله الا بين الحين والاخر، فعلى كل حال يقع الطلاق من من من ممن طلق سواء كان من المكثرين ام لا. طيب عندنا الاخ ادريس من مصرات، تفضل اخي ادريس.
8: الو.
6: ايوه تفضلوا.
8: ايوه السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
8: ما الله ينورك يا شيخ وبارك فيك وبارك في دعتنا وشيوخنا يا ربي يا سيدي. والله ينورك
9: الله يحفظك الله يحفظك
8: ان شاء الله ربي ينصر خيينا في غزه الله يرفع عليهم الهم والغم اللهم اهلك الكفر والمشركين هذه الهجمه السلسه اللهم فرج على خيينا في غزه وفي الاقصى وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن اللهم فرج علينا وعلى امه محمد اجمعين وفرج على بلادنا والطف بلادنا والله يا شيخ والله تو بنسلك بالله عليك نحن تو المواقف في بلادنا هذه ما عرفناش نحن كيف هذا صاير بلادنا هذه كيف تو بالله عليك الزاويه خرجتها يقصوها بالطيران فهمت والله يعني خزانات وقود معناها تو شنو هذه ما بيمسحوا البلاد بيدمرونها منين جيها ولا في مسؤول طلع وضح الامور ولا في قائد من قائد الجيش وضح الامور للشعب وخيينا استغيثوا في الزاويه الطلبه يجروا والمدارس منهاره ومنهارين يعني وليبيا يعني قاعده في اشد الازمات من الوقود ومن السيوله هذه الهجمه اللي ما فيش نبوا الناس المسؤولين يطلعوا يا ناس ورونا شنو صاير في ليبيا منين الضغوط اللي جينا من برا في خراب بلادنا ودمار بلادنا احنا في عولتنا في جهه فرحانين بهالشهاده مسؤولين وفرحانين بنجاحهم وفي الزاويه مساكين في حاله يعلم بها ربي الطلبه
9: وخيينا ان شاء الله نتكلموا عليه ان شاء الله باذن الله حاج
8: دريس بالله عليك شيخ نبوه بارك الله فيك يطلع المسؤولين يوروا شنو الوضع فيه يا اما الشعب الليبي يطلع يرفع رايه الجهاد يا اما يقولوا منبطحين نحن راهو ناخذوا في الاوامر من اسرائيل ومن امريكا ومن الكذب ترم البعث المشؤوم الله يعطيها ما ينزعها الله يعطيها الدعوه الله كل من ناوي هلاك بلادنا ودمار بلادنا الله يجعل كيده في نحره ويجعل تدبيره في
9: حاضر حاضر
8: حاضر حاضر
9: ان شاء الله امين امين شكرا شكرا شيخ ادريس بارك الله فيك سلام الله. اذا تكلمنا على الطلاق وقلنا هذا من الافعال او من الامور التي انتشرت بين الشباب للاسف وعلى شيء يساوي والله شيء يسوى والله ما يسواش ونبهنا اليه وحذرنا منه وقلنا الطلاق المعلق راه يقع بمجرد وقوع المعلق عليه، المعلق عليه في السؤال التي سالته الاخت هنا ان هي تركب معاه مسافه طويله زي مسافه زي ما ذكرت هي من البريغا البنغازي راس لانوف البنغازي الى غير ذلك هذا يقع المعلق عليه. فالمعلق عليه هو الركوب معها في مسافه طويله مع زوجها. فالمعلق هو الطلاق فإذا يقع الطلاق إذا وقع المعلق عليه. طيب عندنا سؤال آخر أيضا للأخت حمودي بوفا أو هكذا الاسم السلام عليكم يقول أنا متزوجة وصارت مشكلة بيني وبين زوجي ومعاش يكلم فيها أبدا مع العلم أنه يوفر لنا طلباتنا لي ولأطفالي ومن الأكل ولم ينقص علينا شيء ولكن بالنسبة لي هجرني حتى في الفراش إلى الآن ولي 3 دورات شهرية لم يمسني ما حكم هل يحرم علي أم لا. هذا أيضا من قبيل السؤال السابق وهو يعني الهجران هذا تكلمنا عليه أن الإنسان الزوج يهجر زوجته لأشهر أو لأكثر من ذلك حتى تتضرر الزوجة من هذا الهجران. الهجران قلنا هذا هو وسيلة شرعها الله سبحانه وتعالى لجبر الزوجة أو الزوج على الطاعة يعني ليحمل الإسلام الزوج أو الزوجة على الطاعة فيأمر الزوج الله سبحانه وتعالى الزوجة بالهجران لدفع للنشوز أو نحو ذلك من الأمور التي قد تقع من الزوجة أو من الزوج. وهذا أيضا من سوء العشرة كذلك. طيب نأخذ سؤال هذا الأخ عبد الله من الأصابع تفضل أخي عبد الله.
10: السلام عليكم حاج الشيخ.
9: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله.
10: بارك الله فيك بارك الله عني يا شيخ.
9: آمين فيكم بارك الله.
10: والله عندي سؤال يا شيخك نقول نسألوك نستفسر منك بالله.
9: تفضل تفضل.
10: انا عندي جوست يا شيخ صاير بيني وبين هيك ممكن نسوي تفاهم باهي.
9: نعم.
10: والجوزه هذه مشت لي حوش بها يعني فهمت.
9: نعم.
10: جاء والدها وامها وقالوا نبغى نرفعوها معانا تقعد حزانة فتره صغيره جوها مش عارف شنو. واذا بها مشت حرجت معاش بالترجع باي.
9: نعم.
10: طالت المده يعني قاعد فتر ممكن شهر وما يقارب شهر ونص وما بدش ترجع. يعني كلمتها وبعثت لها وبعثت لها وتعالي وش فيه وما في شيء ومو طيبه ورجع لبيتك. ويعني الخلاف اللي حاجه بسيطه نغيره منها. يعني الله نبو العشره ونبو نستمر مع بعضنا وما فيش داعي للخراب البيوت وما فيش داعي للفتن المشاكل. ما ركبت راسها وقلت انا ما عادش نبي نرجع يا شيخ حماد.
9: نعم.
10: إذا بقى بعدها تواصلت معها بعدها بفترة نكلم فيها قلت لي أنا خلاص ما عادش نبيك وأنا ما عادش نبي نرجع وأنا أنت حتى كلمتك ما عادش تمشي علي. وأنا اتصلت لشيوخ وسألت شيوخ وقالوا لي إن يعني مدارك أنت طالب الطلاق هو ما عادش عنده عليك كلمة وترجع لي. وأنا بالله نبي نفهم النقطة هذه بس يا شيخ خلي أنا قاعد يعني جوز هو اللي أمر هذا اللحظة هذه فهمت. لكن هي يعني تحس إنه يعني أنا ما عادش عندي عليك كلمة تمشي بدون اي شيره مني ولا كلام ولا
9: نعم نعم. طيب انت لم يقع منك طلاق عليها ولا شيء؟
10: لا لا مش
9: صحيح. طيب ما شو سبب ذهابها لبيت اهلها وعدم رجوعها اليك؟ شو خيرها معاش تبي تولي؟ شو مدير لها انت؟
10: والله يا شيخ بالنسبه لي انا ما فيش حاجه يعني اللي باينه هي تخلاها تحري. ممكن لو هي بحاجة بشوية تطوير يعني في الحياة اليومية.
9: لكن انت الصوت متاعك رفي تشويش لانك انت قاعد في هواء مكان في هواء ما نسمعش شيء كويس.
10: تسمع فيه تو شيخ؟
9: ايوه ايه هيك ماشي.
10: يعني هي يعني الكلام اللي قالت انك انت يعني معاش مقصر معاي في حياتي اليومية ما تجيبليش في متطلبات اللي نقول لك عليها. وانا يعني بالعكس تمام يعني نوفر ونجيب ونخدم بالحلال والحمد لله. ربما صار تقصير في حاجة يعني من غير علم مني أو حاجة تمت نقصت وأنا عنديش بها دراية وشفتها اليوم اللي بعده يعني ممكن أقول
9: طيب.
10: هذي عادية جدا.
9: طيب يعني تمام خلاص أنا فهمت سؤالك ونجاوبك إن شاء الله بإذن الله. شكرا أخي عبد الله يا سيدي بارك الله فيك. طيب احنا قلنا اذا موضوع الهجران راهو الزوج ما يهجرش الزوجه هكذا لعقوبه عليها دون موجب ودون سبب يقتضيه الهجران. هذا مش واحد يجي يقطع زوجته شهر شهرين ثلاثه اربعه هكذا بدون موجب. هذا لا يجوز شرعا وياثم الانسان بمثل هذا الفعل. راهو الهجران زي ما قلنا شرعه الله سبحانه وتعالى عقوبه للزوجه لحتى لا اذا وقع منها نشوز او كذا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن يعني. لكن ليس هذا هكذا ويستمر الحياة. رأي مشكل إذا طال مثل هذا الأمر أرى يصبح في فجوة بين الزوج والزوجة وتتفكك الأسرة شيئا فشيئا ويبدأ العلاقة فاترة جدا بين الزوج والزوجين. لماذا كل هذا؟ هذا من مما لا يجوز. حتى لو وفر الإنسان المأكل والمشرب والملبس وكل شيء لكنه يعني الاتجاه العاطفي أو التعاطف القلبي هذا غير موجود. هذا ما ينفع ولا يفيد. والله الأمور الأخرى هذه حشاك يعني حتى البهاي ممكن توفرها لها يعني مش حتى الزوجة. فما لماذا هذا هذه القسوة ولماذا هذا الجفاء في بينما ينبغي أن تكون العشرة مع الزوجين. شوف انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياة الصحابة كيف عاشر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته ونتأسى ونقتدي. يحصل الخلاف بين الزوجين نراه لابد منه لابد من الخلاف لكن كيف نعالج هذا الخلاف؟ كيف يعني نرفع هذه الكلفة ونعيش حياتنا ببساطة وبمحبة وبود؟ يعني فالزوجة سكن لزوجته وراحة أنت حتشقى وهي حتشقى من هذا الهجران. أراه والله كلاكما حيتعب. فلذلك الحياة الزوجية مبنية على المحبة وعلى الود والتعاطف القلبي. فالهجران هذا راه لا يجوز لا يجوز للإنسان. لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. فما بالك بزوجتك اللي هي وجهك في وجهها كل يوم؟ معقول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. لا يجوز. وأنت يعني أيها الزوج تهجر زوجتك الآن ثلاثة أشهر حتى الكلام لا، يهجرها في الفراش، يهجرها في الحديث، يهجر. لماذا كل هذا؟ هذا من الضرر الشرعي. يعني لو رفعت أمرها إلى القاضي يطلقها منك، وحتى وإن كانت هي زوجتك ما زالت زوجتك هي، لكن رأي لو رفعت أمرها إلى القاضي سيطلقها عليك، لأنك أنت الذي أذنبت وأخطأت في حقها. حتى وإن كان هناك في سبب أخطأت فيه هي، لكن عالجها وتعتذر لك وينتهي الموضوع، ما نقفوش عند الموضوع ذا وخلاص كأن الدنيا انتهت. لا، ما فيش حد ما يغلطش، سواء كان أنت والله هي، كل الزوج يخطئ والزوجة تخطئ، لكن ثقافة الاعتذار وثقافة الرجوع عن الخطأ، يعني ما فيش باس أنك أنت أخطأت في حقها الآن مع الهجران، فتأتي لها بهدية ويعني تروح عنها هكذا وتعتذر لها معذرة أني أطلت في الهجران. راه يستمر، سهل الاستمرار في الهجران، الشيطان يشجع فيك على الهجران، لأن هذا يعني فيه تلبية لمطلب الشيطان. الشيطان يحب يفرق بين الزوج وزوجته ويعيشوا الأولاد حتى يشوفوا في أمهم وأبوهم ما يتكلموش مع بعضهم مدة طويلة. كيف تبي الأبناء يعيشون حياة سوية أو حياة يعني مريحة؟ لا ينبغي. فأخي الزوج أنصحك وبالعودة إلى زوجتك وبالحديث معها وبعدم هجرانها وبإعطائها حقوقها الشرعية، فكل له حقوق وكل عليه واجبات. راه كل أنت تبي حقوقك، راه عليك واجبات في مقابل ذلك. لابد أن تعطي الحقوق وأن تأخذ واجباتك، أو تأخذ حقوقك وتعطي الواجبات اللي عليك أنت، فلابد هذا. طيب، عندنا سؤال آخر يسأل السائل أيضا، يقول: السلام عليكم، نبي نسأل سماحتكم عن معاملة شراء أثاث للاستعمال في بيتي بالتقسيط من شركة من الشركات، ما فيش داعي ذكر اسمها، علما بأنهم قالوا الشراء بالمرابحة الإسلامية، وأكدت عليهم هل المرابحة إسلامية بالفعل؟ أجابوا نعم، فأفيدوني جزاكم الله خيرا. مستعجل. أولا نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي أم بناتي. السؤال هذا كثيرا ما يرد إلينا، ولكن السؤال جاء عن طريق شركة، يعني إذا هناك شركة تريد أن تبيع بالتقسيط، عندها أثاث تبيعه للزبائن، تبيع لهم الأثاث هذا بالتقسيط، يعني ثمن مجزأ في أوقات معلومة، ثمن لسلعة ما مجزأ على أوقات معلومة، زي ما نقول كل شهر تدفع 1000 دينار مثلا لمدة 10 أشهر 12 شهر إلى آخره. إذن هي تسألهم هل المرابحة إسلامية أو لا؟ بالبيع بالتقسيط، بيع تقسيط، ما فيش داعي المرابحة إسلامية. إذا كان هو بيع بالتقسيط هم بيشروه، أنت هل الأثاث موجود عندهم في المحل أو في الشركة ابتداءً؟ يبقى هذا بيع بالتقسيط، مشروش ليك من أجل أنك أنت طالبتيه، هم عندهم في الشركة من الأول، أنت قلت لهم أني والله هل موبيليا هذه، هل أثاث هذا أريد أن أشتريه منكم بالتقسيط، قالوا لك خلاص نبيعه لك بالتقسيط. فالبيع بالتقسيط جائز، لأن الزمن والزمن هذا له حصة من الثمن، ما فيش كلام. أنت جبت تشريها كاش يقول لك ب 8000، تشريها بالتقسيط يقول لك 9000 والله 10000، إيه هذا ممكن جائز لا بأس به. ليش قلنا؟ لأن الثمن أو الزمن له حصة من الثمن، المهم أن تتفق على أحد الثمنين، أنكم تشروا السلعة هذه يا إما بتشريها بالتقسيط يا إما بتشريها بالكاش، ما يقعدش الأمر يعني متردد بين أن تشتريها بالكاش وأن تشتريها بالتقسيط، تأخذي زي ما نقوله إحنا الأثاث هذا وتروحي بالحوش، ولا عرف هو البائع أنك أنت بتجيبي له الفلوس شوي تاني والله بتأخذيهم بالتقسيط، هذا ما يجوزش. هذا اللي قالوا فيه أنه من بيعتين في بيعة، إما أن يكون المبيع بثمنين لا يحدد المشتري والبائع ما اتفق عليه، ما يحددوش هل هو شريه بالتقسيط ولا بالكاش، فهذا لا يجوز، لابد أن نحدد قبل الافتراق. شنو أنت تأخذ الأتات هذا تحط فيه تعبي فيه السيارة؟ قال لا ينعبي فيه السيارة، باه أنت بتأخذه بالتقسيط ولا بالكاش؟ أنا ما عرفتش، كانوا بالكاش أرى بتدفع لي توا وكانوا بالتقسيط، خلاص خلينا نتفقوا كيف بنجزء الثمن على الأشهر وهكذا. فهذا بيع لا شيء فيه، لا إشكال فيه إذا كان السلعة زي ما قلنا موجودة عندهم. أما إذا كان السلعة أنت هم بيشروها لك، الشركة هذه ذكرتيها قالوا لك هي وين الأثاث هذه، بيقول الأثاث في شركة أخرى من الشركات، قال لك احنا نشروه من غادي بالكاش ونقسطوا عليك شهريا كل شهر تدفعين لنا كذا وكذا. إيه هذا ما أيضا جائز بشروطه، وكونهم هم قالوا والله هذه مرابحة إسلامية، قد يكون مرابحة إسلامية وقد لا يكون مرابحة إسلامية، لكن إذا كان عندهم عقد ولا صيغة معينة يمكن أن تأتي بها لأي فرع من فروع دار الإفتاء ويجاوبوك. فالأصل فيها أن المرابحة الإسلامية جائزة، المهم أنك أنت تشريها وتأخذيها، مش تبيعيها لهم ولا ترديها لهم، يعني أنه تشريها من توا وبعدين يقولك أنت شو بتديري بها، بتقول ما نبي نبيعها مش نحصل فلوس، يقولك إحنا نأخذوها منك، فهذا لا، أنك أنت تشريها فإما تأخذي بها تروحي بها بتستعمليها أو تبيعها لشخص آخر لا علاقة له بهذه الشركة، وهذه جائزة إن شاء الله تعالى ولا حرج فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا السائل يسأل يقول السلام عليكم يا شيخ، ممكن سؤال عن شروط البطاقة، بطاقة الدولار لو مشيت بشروط البطاقة بشروط المصرف هل حلال أم حرام؟ احنا حول هذا ندندن، احنا نتكلموا عليه البطاقة المصرفية اللي هي 4000 هذه دولار اليوم هذه عن طريق المصرف، ولكن اللي أضيف في هذه المعاملة اليوم اللي هو وجود شركة، شركة هي التي عن طريقها يتم هذا الحصول على هذا المبلغ في البطاقة هذه. وقلنا أن دار الإفتاء راهي تفتي إلى الآن بعدم جواز هذه المعاملة، لأن هناك بعض الملحوظات قد أحيلت على المصرف الليبي المركزي وردوا عليها، والمصرف الآن دار الإفتاء بصدد النظر فيها وهل هي يعني موافقة للشرع بحسب رؤية دار الإفتاء أم لا. لكن بهذا الشكل اللي احنا رأيناها فيه وبحسب دار الإفتاء على ما تفتي به اليوم، رأي هذه ما زالت غير جائزة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب معنا الأخ مبروك من بني وليد. طيب صل الخط، يمكن يعاود يتصل الأخ مبروك. طيب الأخ يونس سأل سؤال في قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جاءت الآية في سياق وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، في هذه في هذا الجزء من الآية أن الله سبحانه وتعالى ينفي عذاب قوم أي قوم من الأقوام وهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن الاستغفار وقاية وحصن من عذاب الله سبحانه وتعالى فعلا، والاستغفار يعني هو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يستغفر من ذنوبه ومن معاصيه ومن مخالفاته التي وقعت منه، فهذا يعني والاستغفار والندم توبة، يعد الاستغفار توبة، والإنسان إذا أكثر من الاستغفار فرجت ذنوبه وكروبه إن شاء الله تعالى. طيب معي الأخ مبروك عاد إلينا، تفضل أخي مبروك، تفضل سؤالك.
11: نعم شيخ، السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: شيخنا الله يحفظك.
9: الله يحفظك وإياكم يا سيدي.
11: الله يحفظك شيخ، الله يحفظك إن شاء الله.
9: وإياكم يا سيدي.
11: الله يحفظ كل مشايخنا يا رب العالمين. آمين. يرحم الشيخ نادر، يرحم الشيخ غير، يرحم كل
9: آمين.
11: المشايخ.
9: آمين. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. نعم نسمع فيك، تفضل أخي مبروك.
11: ها؟ معلش ما تقصوش علي الخط.
9: تفضل، يعني ما نسمع فيك.
11: نعم، عارف شيخ ليبيا اللي ما باش تمشي لقدام، كل يوم في مصيبة، كل يوم في مصيبة، كل يوم الوراء، كل يوم الوراء. عارف شنو؟ في شريحة احنا ظالمينها، احنا في شريحة ظالمينها، اللي هي المعاشات الأساسية اللي يتبعوا صندوق التضامن، ولا واحد شوق عليهم. نبوا ليبيا تمشي لقدام ولا أحد شوق عليهم، ولا واحد. 350 عائلة مطلقة أرملة، ولا واحد شوق عليهم.
9: صحيح،
11: حتى أنتم مشايخنا ما شوقتوش عليهم.
9: لا والله احنا نتكلموا عليهم في عدة حلقات الآن، في عدة حلقات.
11: قناة القناة ما شوقتش عليهم. نبوا ليبيا
9: طيب.
11: شهر 7 قال يوم ما خدوش يا شيخ.
9: حاضر. أنا حنذكر بهذا الموضوع ووجه رسالة إن شاء الله خاصة إلى المسؤولين بإذن الله. نسمع فيك. نعم. إيه.
11: أنا فوق نعلنها بالإعلان. أنا ندعي، أنا كل يوم ندعي إن شاء الله ليبيا، كل إن شاء الله ليبيا الوراء، إن شاء الله ليبيا كل يوم
9: الوراء. لا لا لا لا المفروض المفروض مش لا لا لا المفروض دعائك يكون دائما بالخير وبالصلاح الحال. طيب أنا نجاوبك إن شاء الله أخي مبروك على هذا الكلام، ونوجه رسالة خاصة بإذن الله. إذن ما زال الحديث عن الكلام عن سؤال الأخ يونس حول هذه الآية، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقلنا في هذه الآية دلالة على أن الاستغفار من أهم الأذكار التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، ولأن الاستغفار راه يمنع من عذاب الله كما هو الحال. والآية جاءت واضحة، وما كان الله معذبهم، دون أن يبين الله سبحانه وتعالى نوع العذاب، ما كان الله معذبهم بأي شيء، الله أعلم، معذبهم بالنار، معذبهم بالسنين، معذبهم بالدنيا في الآخرة يعني. فلذلك آية عامة، وهذه تدل على فضل عظيم للاستغفار. وقلنا الاستغفار له راه جاءت فيه أحاديث وجاءت آيات عظيمة جدا يعني تشير إلى أهميته، وإلى أنه يحفظ المسلم ويمحو به ذنوبه ويزيل يعني يحقق توبته من هذه الذنوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يتقبل استغفارنا وأن يمحو يعني إن شاء الله ذنوبنا جميعا، وتمنع كذلك من نزول البلاء. نعم صحيح، يمنع الاستغفار من نزول البلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء، والله أعلم. طيب عندنا الأخ دريسي يسأل قبلها يدعو لأهلنا في غزة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يكون لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، كما نسأل الله سبحانه أن ينصر المسلمين في السودان وفي غيرها من بلدان المسلمين اللي ذكرها الأخ دريس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وحالهم وحال بلادنا. طبعا هذا من باب أولى، لأننا نعيش في يعني الحقيقة في أوقات صعبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج علينا كروبنا وأن يزيل همومنا وأن يصلح أحوالنا. بالنسبة لموضوع اللي أشار إليه، طيب عندنا يشير إليها الأخ إدريس الموقف اللي حصل في الزاوية وتفجير الخزان بالأمس، يعني الحقيقة هذا وطيران يعني مسير ويضرب ويه في الخزانات ومثل هذه الأشياء، حقيقة والله هذا إفساد في الأرض، وهؤلاء مجرمون للأسف يعبثون بمقدرات الدولة وبثرواتها لمجرد أنهم يعني يريدون استمرار هذا الحال أو يريدون إحداث فوضى. الله أعلم ما مراد هذه الجهات، للأسف تريد أن تفسد الأرض هكذا يعني مجرد إحداث بلبلة وفوضى في البلاد، يعني حتى تتفاقم المآسي وتتفاقم المشاكل اللي هي في القائمة في الدولة من قلة النافتة ومن انقطاع الكهرباء بالساعات الطوال، كل هذا يعني من الأمور الذي يريدون أن يضيقون بها على الناس للأسف. لماذا كل هذا؟ فالناس حقيقة ضاق بها ذرعا مثل هذه الأمور، يعني ضيق بهم عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا، والمسؤولية على عاتق الدولة لابد أن تقيم مثل هذه الأشياء. طيب أخي سلمان بن غازي، تفضل أخي سلمان. طيب وبعدها معنا أم زكريا بن غازي بعدها. طيب معنا سلمان، تفضل أخي سلمان. أخي سلمان تفضل، اسمعني من الهاتف رجاء. طيب معنا أم زكريا، تفضل أم زكريا.
12: السلام عليكم يا شيخ.
9: عليكم السلام ورحمة الله.
12: بارك الله فيك على الكلمات الطيبة وعليها البرنامج والقائمين عليه.
9: الله يبارك فيك.
12: سؤالي معليش يا شيخ، أنا في أحد الأيام يعني ذهبت محل مواد غذائية خارج منطقتي يعني باهي، فاشتريت شيء بتسعة دينار طلع باهي، اشتريته بالبطاقة.
9: نعم.
12: فعند هو مقام بالتحويل يعني مبلغ القيمة من البطاقة ومد لي البطاقة، فقال لي استني. فسألت أنا قال لي بدل ما نخصم تسعة دينار درت أخطأ ودرت تسعين دينار، يعني خصم مني تسعين دينار.
9: نعم.
12: فقال لي إني حرد لك 81 دينار بقية المبلغ كاش. فرد لي رد لي بقية المبلغ كاش يعني 81 دينار. فطبعا لما أنا رجعت للبيت شفت الرسالة اللي جتني على الموبايل متاعي، فلقيت القيمة 99 دينار ونص. فهل أن يعني شن فيها هذه؟ تو هو عطاني 81 دينار فقط، فهل هل النص أنا يعني خشيت أنا في الربا أنا وياه، أنا ما عنديش العلم، لكن هو قال لي أخطأت في خصم القيمة. فهني نبي نعرف حكمه يعني كيف، ربما يكون هذا ربا أو شيء، وهو خرج منطقتي وما عنديش أنا سيارة باش كنت الرد له، عرفت يا شيخ؟
9: نعم نعم حاضر نجاوبك إن شاء الله.
12: أيوة فنبي نعرف، أنا ما مش اتفاق معه ولا شيء، هو رد لي كاش بقية.
9: أي لا لا فهمتك فهمت. نعم فهمتك واضح. نعم. واضح واضح أيوة. سؤالك أختي زكريا حاضر نجاوبك إن شاء الله. طيب أخي سلمان رجعت، هاي تفضل أخي سلمان. هاي اسمعني من الهاتف أخي سلمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
13: حاضر.
9: تفضل أي سؤالك؟ أي
13: هيا
9: أغلق صوت التلفزيون يا أخي سلمان.
13: أغلقيته. ألو السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
13: صحاك شيخ.
9: الله يبارك فيك.
13: قلت لك أنا عندي برنامج المرابحة الإسلامية على المصرف.
9: نعم.
13: فهمت علي؟
9: نعم إيه تفضل.
13: عندي برنامج المصرف طبعا يقولوا مرابحة إسلامية.
9: نعم.
13: الإسلامية عشان تأخذ أساس وعشان وتبيعها برا. فهمتوا؟
9: كيف تأخذ بتشري شيء مرابحة إسلامية من مصرفه؟
13: بالمصر بقى تقدر تقدم عليه اساس، بس الاساس كيف الطريقه بتاعها؟
9: اساس
13: تجي انت للشركه يجوزوك هم للشركه، تعدي للشركه هم يعطوك فاتوره تجيبها للمصر. فهمتوا؟
9: نعم.
13: بالمصر بقى وتجيبها لهم في المصر، في المصر هم يحطوا القيمه بتاعهم ويعدوا قيمتهم، بعد يقولوا لك اوكي خلاص تمام.
9: نعم.
13: ويدوا لك القسط بتاعهم يقدر يخصموا منها، هل هي حلال ولا حرام؟
9: طيب حاضر نجاوبك ان شاء الله.
13: حيم بقوه فهمتوا؟
9: باذن الله وجيبك ان شاء الله. طيب اذا قلنا المسؤولون في البلاد يعني يقع على عاتقهم راي فرض الامن في ربوع البلاد، سواء كان في الزاوية أو في غيرها من المدن، في جميع البلاد. ولذلك من هنا تأتي يعني الأهمية والمسؤولية الجسيمة يعني على عاتق الدولة والجهات الأمنية في البلاد، لابد أن تمنع مثل هذه الأشياء وأن تحاسب المسؤولين عليها، هؤلاء المفسدون وهؤلاء المجرمون لابد من الأخذ على أيديهم. أما التهاون والانشغال بالأمور التافهة هذه كل يأتي بعد الأمن، كل هذه الأمور تأتي بعد فرض الأمن. أراه الأمن هذا هو الذي يجسد للدولة أن هذه اسمها دولة، لكن لو أصبحت الناس فوضى أراهم عاش أصبحت دولة. ولذلك احنا نشد على أيدي الدولة على أنها تأخذ على أيدي هؤلاء المفسدين وهؤلاء المجرمين وتأخذ وتوقع عليهم العقوبات اللازمة حسب القانون. لابد من فرض هيبة الدولة. أما هكذا الانصراف عن هذه الأمور إلى أمور أخرى، والله هذا من المسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال صلى الله عليه وسلم. فالزوج في بيته راع، ورئيس الدولة في بيت في دولته راع، كل واحد والمسؤول في الشركة راع، كل هؤلاء مسؤولون وسيحاسبون يوم القيامة على هذا للأسف. طيب الأخ عبد الله أيضا سأل سؤال من الأصابع، بيقول أن زوجته صار بينه وبينها خلاف وسوء تفاهم، ولكن قلت لي المهم رفعني الحوش أهلي، رفعت الحوش أهلها، لكنها بعدين لما جاء بيروح بيها ولا كذا، المهم رفضت الرجوع معه إلى البيت وقلت له أنا مش حنرجع لك خلاص، وحاول هو بشتى الطرق أن ترجع إليه، وقال احنا نصلحه لو أني أخطأت ومش نستمر يعني الحياة الزوجية بينهما ونصلح ما بيننا، ولكن بيقول أني ما طلقتهاش، وهي ممكن أني نكون قصرت معها في بعض متطلبات الحياة، يعني تطلب هذيك الحاجة تجيب لي هذيك الشيء كذا، يعني من الأمور اللي ممكن تقع بين الأزواج يعني كثيرا. فنصيحتي لهذه الزوجة أنها يعني إذا كان الأمر يعني لم يصل إلى حد أن هي تطلب الطلاق، يعني أن الحياة الزوجية أصبحت من المستحيل الاستمرار، أما إذا كان على حسب ما يتكلم الزوج هذا مجرد أمور ممكن يكون قصر فيها وكذا، هذه ممكن تداركوها، لأن بعض الزوجات اليوم للأسف راهو طلباتهم عاش ينتهن ويبني يعيش زي فلانة وفلانة، هذه وجارتها وفلان وعيت فلان داره، لا هذه كل واحد ويعيش كما يعني يمكنه أن يعيش بحدود في حدود الإمكان، لا أن يكلف الزوج فوق طاقته، يعني قال لك أنا نأدي في عمل وكذا ونحاول ونجيب وكذا بقدر ما نستطيع. لا بد والله نصيحتي أن وكثير من الآباء والأمهات يتدخلون، وهذه والله كلمة أوجهها للآباء والأمهات، أرجوكم ألا تتدخلوا في الحياة الزوجية بين الزوجين إلا إذا حصلت مشكلة بينهم، لكن أنت توز وهي توز من جهة، وحتى يقع الفاس في الرأس وتبقى الزوجة الطالب في زوجها بالطلاق لأن أبوها يقولها يلا قولي لي طلقك، والله أمها تقولها خليه طلقك احنا معاش نبوه، انتم مش علاقتكم، ما علاقة الأب والأم بزوج ابنتهم، لا علاقة لهم، خلاص انت طلق انت زوجت انتهي الكلام، الحياة بينهم هم تو، الحياة بين الزوجين، انت مجرد انك خلاص زوجتهم جزاك الله كل خير وتعاون على الخير وعلى استمرار الحياة بين الزوجين، مش تحاول انك انت تفسخ العقد وتبطله وتقولها لا معاش ترضي ولا لا. الناس لولا احنا كانوا يعني البنت لما تمشي الحوش هلها اليوم الاول الثاني شن قاعده خير قاعده شن فيه هيك كانوا لولين، عاد شوفي زوجك وشوفي بيتك، لكن اما هكذا بهذه الطريقه انتشر الامر اليوم واصبح زي النار في الهشيم، كل مراه حرجانه من زوجها تمشي تروح حوش هلها وتقعمص غادي وابوها وامها راضيين ومية في المية وقاعدين في الحوش قدانا، تبقى راضيين تفكك الأسرة وعنده بيناتهم أبناء أحيانا، كل هذا والله لا يجوز ولا ينبغي للآباء والأمهات أن يتدخلوا في الحياة الزوجية بين بنتهم وبين زوجها. لا مش بهذه الطريقة أنكم تشجعوا على الطلاق. والله عجيب، أمر عجيب هذا في آخر الزمان. طيب، عندنا بعض الأسئلة نجيب عليها بشكل سريع نوعا ما. الأخ مبروك بيقول، بيشير إلى الوضع اللي هو عايشين نحن اليوم، أن ليبيا في كل يوم في مصيبة وفي مشاكل وتتراكم كل يوم حاجة، حقيقة صحيح. وهناك قال أن هذا بسبب ظلم، الظلم مما لا شك فيه، هذا سبب يمحق البركات ويمحق الدول ويمحق الحكومات ويزيلها عن بكرة أبيها. لماذا؟ لأن الظلم حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه، فكيف يظلم الإنسان أخاه؟ وتكلمنا من هذا المنبر وعبر هذا البرنامج في أكثر من حلقة، وقلنا أن شريحة المرتبات التضامن والله هذا من الظلم البين الواضح. مرتبات 900 دينار كيف يعيش الإنسان بها في هذه الأيام؟ والإنسان بالكاد يكفيه حتى 3000 دينار أو 2500 دينار، تجي تعطيه 900 دينار، كيف يعيش الإنسان بمثل هذا المبلغ؟ يعني قيس على روحك أنت أيها المسؤول. ولذلك يعني رسالتنا إلى هؤلاء المسؤولين، والله إنكم ستحاسبون على كل ما يقع منكم إذا كنتم أنتم بإمكانكم أن تزيلوا هذا الظلم وأن ترفعوا هذا الظلم. فلذلك المسلم يعني لابد مع ذلك أن يدعو بصلاح الحال. أخي المبروك، نريدك أن تدعو لبلادنا ليبيا ولأهلنا في ليبيا أن يصلح الله حالنا جميعا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يفرج همومنا ويزيل الغم اللي واقع عليه هذه البلاد. هذه احنا بالتعاون نحاول نتعاون ونوجه رسالة المسؤولين ونخاطب جميع الناس. أراه هذه مسؤولية، والله مسؤولية عظيمة. سيدنا عمر بن الخطاب يقول لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ هذا هو الذي جعل عمر رضي الله عنه والله لا يريد أن يتولى هذه المسؤولية، ولا يريد أن يكون يعني خليفة لأبي بكر لعظم هذه المسؤولية. طيب، عندنا سؤال الأخ أم زكريا تقول أن هي أمر، هذا إن شاء الله من الأمر بسيط، لأن هو أولا لم يتفق على مثل هذا الشيء ووقع منهم سهوا، أن هي شرت بتسعة دينار، فبدل يخصم تسعة دينار خصم 90، فرد له هو 81. الأصل هذا لا يجوز، ولكن لما كان رد 81 دينار هذا بدون اتفاق سابق على الشراء، يبقى الأمر إن شاء الله لا بأس به، سواء حتى وإن نقص بدون قصد 55 قرش، هذا كل مما يعني جائز إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا. الأخ سلمان أيضا بنغازي يسعى المرابحة الإسلامية على المصرف، يشري أثاث والله كذا، بيشري وبيبيعه. قلنا إحنا شراء الأثاث عن طريق المصرف بالمرابحة الإسلامية جائز إذا كان قد وجدت فيه الشروط، أنه هو يعني لابد زي ما قلنا إحنا أنه هو الإنسان يشتري بعقد ويبدأ واضح فيه المطلوب من المشتري الثمن والأقساط التي ستدفع الأشهر، وأن المشتري لا يبيعه للمصرف مرة أخرى ولا يبيعه للشركة اللي اشتراها منها مرة أخرى، يبحث عن بيعها لجهة أخرى لا علاقة لها لا بالمصرف ولا بالشركة. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا ويحفظ أهلها من كل مكروه وسوء، وأن يأخذ على أيدي الفاسدين والمجرمين في هذه البلاد وفي غيرها من البلدان، وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يفرج كروبنا وهمومنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامعة. لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل، فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليها أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي هو واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها طبعا هذا معذور، كان هو بيدير الكيد على روحه وبيوقف متكي هذا خير وخير، بيتكي على عصا والله يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرة قدام الجامع والله يوقف بالساعة والتنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا، فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قد القيام مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي صلى على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليها راخي روحها نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي اتكى اللي هو مريض هلبة لو قاع مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قاع مزناه في وقت غداه والله عشاه قاع مز روحه هكذا ما يطيحش لهني هذا حتى قاع مز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالة هو عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة الاستناد، أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، بأي أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى قعمزت على الكرسي ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جنب ولا يمدها التالي، مدها التالي يا سيدي شنو صار؟ مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول ساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد على الكراسي راه هم مرات يروحوا صلاتهم صحيحة لأنهم عاجزين، وانت تخاف تروح بصلاة باطلة، واذا انت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي قال له صلي فانك لم تصلي. فانت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك انت لم تصلي كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وانت تصلي على الكرسي تجبد في الكرسي وتصلي وفي نهاية المطاف قالوا فانك لم تصلي، او هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته.

بعد سنين تلقى روحك كأن ما عندك الصلاة، لأنك تارك السجود تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت. يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه، يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، أو مثلا عنده جلطة ما يقدرش، بين انت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي إذا انت تقدر توقف وما تطيحش. فهذه إذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى، لكن كان نزل للسجود مع شيء يقدر يولي من جديد فوق. نقول مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش انت تتعب ما تقدرش توقف. كان تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض. والسجود راهو عظيم راهو، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض، يعني اخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده التالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي. فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي، أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متاعك، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة. رأوا في ناس صلاتهم باطلة، يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعمل استقلال وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعمل على الطاي وصل جبهته وتلقاه يومي إيمان. هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد الفصل الثاني من الباب الثالث من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الفصول الستة التي يتحدث فيها المؤلف رحمه الله عن معجزة الإسراء والمعراج، ويبين أقوال العلماء فيها كما سيأتي في الفصل الثالث بعد هذا الفصل من حديثه عن كيفية الإسراء، أكان ذلك بالجسد والروح معا أم بالروح فقط أم بالجسد إلى المسجد الأقصى وبالروح إلى السماوات العلى. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. الآيتين: رأى جبريل في صورته له 600 جناح.
0: الباري سبحانه وتعالى متحدثا عن معجزة المعراج والصعود إلى السماوات العلى فما فوقها، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم في حق النبي صلى الله عليه وسلم: ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في تلك الرحلة السماوية، وقد رآه كما جاء في الحديث الذي يرويه الشيخان له 600 جناح. وقد تكلم شراح الحديث عن الجناح بالنسبة للملائكة، وبالنسبة لجعفر بن أبي طالب الذي قتل في غزوة مؤتة وقطعت يداه، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبدله منهما جناحين يطير بهما في الجنة. فقال شراح الحديث بأن الجناح بالنسبة للملك وبالنسبة لما أعطاه الله لسيدنا جعفر رضي الله عنه ليس كأجنحة الطير التي قد يتخيلها الإنسان، بل هي أجنحة نورانية يقدر الله بها سبحانه وتعالى الملك على أن ينتقل من موضع إلى موضع وأن يتحرك في هذا الفضاء الفسيح بمنتهى اليسر والسهولة. وفيها من علائم القدرة الإلهية ما لا يتصور في جناح الطائر، فجناح الطائر مع أنه من خلق الله سبحانه وتعالى وله أسرار أيضا، إلا أن جناح الملك الذي يتحرك به له من الهيبة لما له من كيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة، وقد شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل في ليلة القدر حينما نزل عليه الوحي يعلمه بما بعثه الله به من رسالة الإسلام، ورآه أيضا على هذه الصورة فوق السماوات كما جاء في هذا الحديث. نعم.
1: وفي حديث شريك أنه رأى موسى في السابعة، قال بتفضيل كلام الله.
0: شريك حديثه المتقدم الذي ذكر فيه المؤلف أن به شيء من الخلط، هذا الحديث جاء فيه تفضيل نبي الله موسى، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام في السماء السابعة، بخلاف ما جاء في حديث أنس الذي يرويه الإمام مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام. قال الشراح: لا يبعد أن يكون موسى رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة ثم انتقل إلى السماء السابعة، خصوصا عند ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه التخفيف عن أمه فيما يتعلق بفريضة الصلاة. وجاء في هذا الحديث أن الله فضل نبيه موسى، والتفضيل هذا بكلام الله، والمراد بالتفضيل بكلام الله هو نزول التوراة عليه كما جاء في محكم التنزيل في سورة الأعراف: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. وفيه إشارة إلى أن ما ينبغي أن تقع منه المنافسة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالله كلم نبيه موسى وأنزل عليه التوراة، ولكن الصعود إلى ما فوق السماوات السبع هذا مكرمة خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قال: ثم علي به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، فقال موسى: لم أظن أن يرفع علي أحد. وقد روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء ببيت المقدس.
0: هذا تقدم في حديث أنس الذي يرويه الإمام مسلم، وسيأتي في حديث غيره أنه أيضا صلى بالملائكة، نعم، في السماوات.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا قاعد ذات يوم إذ دخل جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي، فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري الطير.
0: الوكز هو الدفع بالأصابع وبالكف، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام أتاه ودفعه ليصعد معه إلى شجرة بها وكران، وكر جلس فيه جبريل عليه السلام ووكر جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. والوكر المراد به العش، عش الطائر، إلا أن بعض أهل اللغة قالوا العش يكون في الشجر والوكر يكون في الحجر يعني في الجدار. العش يكون في الشجر والوكر يكون في الحجر أي في الجدار. والعرب تسمي طعام سكن البيت الجديد الوكيرة من الوكر، ذلك أن العرب لها مناسبات تحتفل فيها وتقدم فيها الطعام للضيفان، فمن مما يقدم من الطعام لضيوف في حياة العرب سكن البيت الجديد، وهو يسمونه الوكيرة. وقد ذكر ذلك أبو زيد الأنصاري رحمه الله في كتابه نوادر اللغة، وذكر بعض الولائم أو بعض الأنواع من الولائم الأخرى. نعم.
1: فقعد في واحدة وقعدت في الأخرى.
0: الوكر مذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل عليه السلام قعد في واحدة من هذين الوكرين، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأخرى، والتعبير بواحدة وبأخرى يدل على أن اللفظ مؤنث، وهذا من باب حمل اللفظ على معنى مؤنث، على لفظ مؤنث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه حمل كلمة الوكر على معنى البقعة، ومن المعلوم أن العرب تذكر المذكر وقد تؤنته وتعيد عليه الضمير مؤنثا حملا على معنى لفظ آخر مؤنث. بل في باب الإضافة يقول ابن مالك رحمه الله في إشارته إلى أن المضاف إليه الذي يكون مؤنثا قد يفيد التأنيث للمضاف الذي هو ورد مذكرا، فيقول: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، يعني إن كان المضاف مذكرا والمضاف إليه مؤنثا فإن المضاف قد يعامل معاملة المؤنث إذا كان يمكن الاستغناء عنه بالمضاف إليه، ويمثلون في ذلك بقول النحاة: قطعت بعض أصابعه، بعض أصابع الرجل، قطعت بعض أصابع الرجل، والأصابع مؤنثة في لفظها الجمعي هذا وفي لفظها المفرد، الإصبع كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. ولفظ البعض مذكر، ولكن جاز تأنيته في اللفظ بتأنيث الفعل الماضي الذي هو فاعله مع أنه مذكر بالنظر إلى المضاف إليه المؤنث. قطعت بعض أصابع الرجل، وقد يكون الموضوع بالعكس، قد يكون المضاف مؤنثا والمضاف إليه مذكرا، ومع ذلك يكتسب المؤنث صفة التذكير. ويمثل النحاة في ذلك بقول الله تبارك وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالرحمة مؤنثة، والإخبار عنها بأنها قريب بالنظر إلى اسم الجلالة الله سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، حيث يجوز أن يقال: إن الله قريب من المحسنين. وباب التأنيث باب واسع، وعلامته علامة فرعية، لأن الأصل التذكير والتأنيث فرع عنه، فتلزمه علامة، وله التاء المربوطة في الأسماء والألف الممدودة والألف المقصورة والتاء الساكنة التي تتصل بالفعل الماضي والتاء الدالة على المؤنث التي تتصل بأول الفعل المضارع. فهو باب واسع وبحثه عميق، وبعض الباحثين من أبناء المسلمين غير العرب كتب دراسة رائعة جدا، رسالة للدكتوراه في هذا الموضوع، وقد وقفت على هذا البحث الواسع في الشبكة العنكبوتية، فمن شاء أن يرجع إليه فليبحث عنه، فكأن الباحث طرحه للناس ليستفيدوا من جهده الكبير في هذا الموضوع. نعم.
1: وقعدت في الأخرى فنمت حتى سدت الخافقين.
0: نمت في بعض الروايات سمت، ونمت بمعنى زادت، وسمت أيضا بمعنى زادت أيضا، عظمت وكبرت. وسدت الخافقين، الخافقان هما المشرق والمغرب، وسمتهما العرب الخافقين، لأن فيهما تخفق الشمس والنجوم وتغيب وتختفي. نعم.
1: ولو شئت لمسست السماء وأنا أقلب طرفي ونظرت جبريل كأنه حلس لاطئ، فعرفت فضل علمه بالله علي.
0: النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لم يغب عن وعيه، وكان مدركا لما حوله، بينما جبريل عليه السلام خشع خشوعا عجب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وفسره بأنه شدة علمه بالله سبحانه وتعالى. لكن الشراح قالوا ربما هذا كان في أول الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعتقد أنه كان أعلم منه بالله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء والمعراج وبعد المواقف الكثيرة من تلقي الوحي والإخبار عن الله، لا شك أنه أعلم من غيره مثل ما هو أفضل من الخلق جميعا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام كالحلس، والحلس هو نوع من الكساء يوضع على ظهر الحيوان تحت البردعة، وقد يفترش في البيت، وقد ورد ذكره في قصة الرجل الذي طلب شيئا من المال استجداء، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي بما في بيته، فأتاه بحلس وبقعب للشراب يشرب فيه، فباعهما النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وبدرهمين، وأعطاه درهما ليشتري به طعاما لأهله، ودرهما يشتري به قدوما يحتطب به، وإذا به وأمره أن يأتيه بعد فترة من الوقت ليست بالطويلة، فجاء وقد استغنى بما اشتراه له، بما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له لشراء وسيلة العمل هذه. فالحلس كان جبريل عليه السلام كالحلس اللاطي، واللاطي الملتصق، يعني من شدة خشوعه من الله لله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وفتح لي باب السماء ورأيت النور الأعظم.
0: فتح باب السماء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم النور الأعظم، يحتمل أن يكون نور العرش، ويحتمل أن يكون نور الله سبحانه وتعالى، لقوله جل من قائل: الله نور السماوات والأرض.
1: ولط دوني الحجاب وفرجه الدر والياقوت، ثم أوحى الله إلي ما شاء أن يوحي.
0: ولط دوني الحجاب أي أدني، والحجاب كما سيأتي فيه بعض تفصيل أيضا في كلام المؤلف من روايات الحديث التي يسوقها، هو حجاب للمخلوقات وليس للخالق، المخلوقات هي التي تحجب عن بعضها ويحجب عنها وتحجب عن الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل في حق الكافرين يوم القيامة: ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالحجاب الذي يرفع عن أبصار المسلمين في الجنة، الحجاب الذي يرفع عن أبصار المؤمنين في الجنة، إنما هو حجاب عن أبصارهم، أما الذات العلية فلا يحجبها شيء. وذكر الحجاب هنا فيه إشارة إلى حجب جبريل عليه السلام عن مخلوقات أخرى كما سيأتي في الحديث. نعم.

0: عقل يبني. وذكر البزار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد الله تعالى أن يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم الأذان، جاءه جبريل بدابة يقال لها البراق، فذهب يركبها فاستصعبت عليه، فقال لها جبريل: اسكني، فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فركبها حتى أتى بها إلى الحجاب الذي يلي الرحمن، الرحمن تعالى. فبين هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جبريل من هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق، إني لأقرب الخلق مكانا، وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه.
1: هذا الموقف يعني يتبين منه أن الملائكة، مع أن جبريل عليه السلام من الملائكة المقربين وهو أعلم الملائكة بالله جل وعلا، إلا أنه كان لا يعرف هذا الملك الذي ظهر من وراء الحجاب، فالحجاب كان لحجب جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الملك الذي خرج عليهما. فأبان جبريل عليه السلام أنه لا يعرف بهذا الملك إلا هذه الساعة. ولا شك إن الله علمه واسع، وكما قال جل من قائل في محكم التنزيل: ويخلق ما لا تعلمون. فعلم الله سبحانه وتعالى واسع. واليوم ما زلنا نعلم ونسمع عن أهل الفلك أن مع وسائل اكتشاف الحديث هذه هناك عوالم خفية لا يستطيعون معرفة أسرارها، مع أنها ربما هي من السماء الدنيا. هناك بقع سوداء مظلمة لا يعرفون ما وراءها، وهناك عوالم أخرى وشموس ومجرات لا يتصورها عقل الإنسان البسيط.
0: فقال الملك: الله أكبر، الله أكبر. فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا أكبر، أنا أكبر. ثم قال الملك: أشهد أن لا إله إلا الله. فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي، أنا الله لا إله إلا أنا. وذكر مثل هذا في بقية الأذان، إلا أنه لم يذكر جوابا عن قوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وقال: ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه، أما أهل السماء فيهم آدم ونوح.
1: بقية الحديث يرد فيه بيان أن الملك كبر فأجاب الباري سبحانه وتعالى مبينا كبرياءه، والملك شهد لله بالألوهية فجاء صوت الباري بشهادة أن لا إله إلا هو. وهذا الموقف جاء في الحديث أنه موقف الأذان وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، ولكن لأهل الحديث وللعلماء ردود على ذلك. من المعلوم أن الأذان وخبره والعلم به وقع لعبد الله بن زيد الأنصاري في المدينة بعد الهجرة، وقصة الإسراء وقعت في مكة قبل الهجرة، وأن ممن رأى من الطيف الذي يعلمه الأذان في منامه من غير عبد الله بن زيد عمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه. وبعض أهل العلم ذكروا أن هذا تكرر ورآه بعض الصحابة يزيدون عن 10، ولكن علماء الحديث كالإمام النووي وابن الصلاح رحمهم الله فإنهما ينكران ذلك ويقولان بأن الرؤيا لمن علم الأذان وقعت لعبد الله بن زيد الأنصاري ووقعت لعمر بن الخطاب ليس إلا، وأن هذا الخبر الذي فيه تعليم الأذان هو من باب العلم للنبي صلى الله عليه وسلم وليس من باب الشريعة التي يبلغها عن الله سبحانه وتعالى.
0: قال أبو جعفر، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رويه، أكمل الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف على أهل السماوات والأرض.
1: أبو جعفر المراد به زين العابدين من آل البيت من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وإمامة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فسرها بأنه إكمال لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث فيه مقال لبعض أهل العلم، وخبر الرحلة السماوية مع جبريل في وكرين بشجرة أيضا فيه مقال، حيث فسرها الإمام ابن كثير رحمه الله بأنها رؤيا منامية وليست قصة الإسراء المعروفة. نعم.
0: قال القاضي وفقه الله: ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب، فهو في حق المخلوق لا في حق الخالق، فهم المحجوبون، والباري جل اسمه منزه عما يحجبه، إذ الحجب إنما تحيط بمقدر محسوس، ولكن حجبه على أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، كقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقوله في هذا الحديث الحجاب: وإذ خرج ملك من الحجاب، يجب أن يقال إنه حجاب حجب به من وراءه من ملائكته عن الاطلاع على ما دونه من سلطانه وعظمته وعجائب ملكوته وجبروته. ويدل عليه من الحديث قول جبريل عن الملك الذي خرج من ورائه: إن هذا الملك ما رأيت منذ خلقت قبل ساعتي هذه، فدل على أن هذا الحجاب لم يختص بالذات. ويدل عليه قول كعب في تفسير سدرة المنتهى قال: إليها ينتهي علم الملائكة، وعندها يجدون أمر الله لا يجاوزها علمهم. أما قوله الذي يلي الرحمن فيحمل على حذف المضاف، أي يلي عرش الرحمن أو أمرا ما من عظيم آياته أو مبادئ حقائق معارفه مما هو أعلم بما به، كما قال تعالى: واسأل القرية، أي أهلها. وقوله: فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أكبر، فظاهره أنه سمع في هذا الموطن كلام الله تعالى ولكن من وراء حجاب، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أي وهو لا يراه حجب بصره عن رؤيته. فإن صح القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، فيحتمل أنه في غير هذا الموطن بعد هذا أو قبله رفع الحجاب عن بصره حتى رآه الله أعلم. انتهى الفصل الثاني. الفصل الثالث.
1: الفصل الثالث يقول المؤلف فيه بأنه خصصه لكيفية الإسراء والعروج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ثلاثة أقوال في هذا الباب، وأورد من أسماء الصحابة والتابعين ما يؤيد قول كل جماعة، وأورد الأدلة على ذلك. والقول الأول الذي قدمه هو القول بأن الإسراء والمعراج تم للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام بالروح، ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، فهم لا ينكرون، القائلون بهذا القول لا ينكرون أن ذلك وحي صحيح، ولكنه كان مناما لأن رؤيا الأنبياء حق. ونسب هذا القول لمعاوية رضي الله عنه وللحسن، وسكت عنه ولم يبين من الحسن، وسيذكر المؤلف أن المراد به الحسن البصري، لأن الحديث مرسل، والحديث المرسل سقط منه الصحابي، فلا بد من أن يكون الحسن البصري كما ذكر شراح الشفاء. ولو كان الراوي هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي لكان الحديث متصلا وغير مرسل. روي عن هذا وأشار إليه ابن إسحاق، ولكن رواية ابن إسحاق عليها مآخذ. هذا قول. والقول الثاني الذي يأخذ به المؤلف القاضي عياض رحمه الله عزاه إلى نسبة كبيرة من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين، وسيترد أسماؤهم في قوله، بل سيورد الأدلة الكثيرة على أن الرؤيا، أن الإسراء والمعراج وقعا بالجسد والروح معا. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به جسدا وروحا. والقول الثالث أن الإسراء وقع من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بالجسد، ثم عرج بروح النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، وبعد ذلك عاد من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. وهذا القول دليل من قال به أن قصة الإسراء وردت في سورة الإسراء مستقلة، والمعراج ورد الخبر عنه وبيانه وذكره في سورة والنجم مستقلا. فلو كان الإسراء والعروج كان بالجسد معا لكان كل ذلك مذكورا متتابعا في سورة واحدة، ولكن هذا أيضا يعني مردود عليه، ولأن الإسراء بالجسد والروح فيه إظهار للقدرة الربانية، والله سبحانه وتعالى قادر على ما لا يتصوره العقل مهما كان في ظن الناس مستحيلا. فالله سبحانه وتعالى أسرى بجسده وروحه، وهذا هو ما أخذ به القاضي عياض وتبناه، وهو رأي جمهور المسلمين وعلمائهم كما هو معلوم. لكن الشمني رحمه الله صاحب مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء يذكر أن الإسراء والمعراج وقع عند بعض أهل الحديث مرتين، رؤية منامية ثم بعد ذلك وقع بالروح والجسد معا.

0: رسول يبني.
1: ثم اختلف السلف والعلماء هل كان إسراؤه بروحه أو جسدي على ثلاث مقالات، فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا منام، مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، وإلى هذا ذهب معاوية، وحكي عن الحسن والمشهور عنه خلافه، وإليه أشار محمد بن إسحاق، وحجتهم قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وما حكوا عن عائشة رضي الله عنها: ما فقدت جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله: بين أنا نائم، وقول أنس وهو نائم في المسجد الحرام، وذكر القصة ثم قال في آخرها: فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام.
2: حديث عائشة رضي الله عنها يرويه ابن إسحاق، وهو عن كما يقول عن بعض آل أبي بكر، يعني عن مجهول، ولهذا يعتبر ليس له من الصحة ما لغيره من الأحاديث التي سوف ترد في المقالة الثانية أو القول الثاني. نعم.
1: وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق، وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج، وهو دليل قول عائشة، وهو قول الطبري وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين، وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. وقال الطائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس وإلى السماء بالروح، واحتجوا بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فجعل إلى المسجد الأقصى غاية الإسراء الذي وقع التعجب فيه بعظيم القدرة والتمدح بتشريف النبي محمد صلى الله عليه وسلم به، وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه. قال هؤلاء: ولو كان الإسراء بجسده إلى زائد على المسجد الأقصى لذكره فيكون أبلغ في المدح. ثم اختلفت هذه الفرقتان هل صلى ببيت المقدس أم لا، ففي حديث أنس وغيره ما تقدم من صلاته فيه، وأنكر ذلك حذيفة بن اليمان، وقال: والله ما زال عن ظهر البراق حتى رجع. قال القاضي رضي الله عنه: والحق من هذا والصحيح إن شاء الله أنه إسراء بالجسد والروح في القصة كلها، وعليه تدل الآية وصحيح الأخبار والاعتبار، ولا يعدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأويل إلا عند الاستحالة، وليس في الإسراء بجسده وحال يقظته استحالة، إذ لو كان مناما لقال بروح عبده ولم يقل بعبده. وقوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى، ولو كان مناما لما كانت فيه آية ولا معجزة، ولما استبعده الكفار ولا كذبوه فيه، ولا ارتد به ضعفاء من أسلم وافتتنوا به، إذ مثل هذا من المنامات لا ينكر، بل لم يكن ذلك منهم إلا وقد علموا أن خبره إنما كان عن جسمه وحال يقظته، إلى ما ذكر في الحديث من ذكر صلاته بالأنبياء ببيت المقدس في رواية أنس أو في السماء على ما روى غيره، وذكر مجيء جبريل له بالبراق وخبر المعراج واستفتاح السماء، فيقال: ومن معك؟ فيقول: محمد، ولقائه الأنبياء فيها وخبرهم معه وترحيبهم به وشأنه في فرض الصلاة ومراجعته مع موسى في ذلك وفي بعض هذه الأخبار، فأخذ يعني جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء إلى قوله ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، وأنه وصل إلى سدرة المنتهى، وأنه دخل الجنة ورأى فيها ما ذكره. قال ابن عباس: هي رؤيا عين رآها صلى الله عليه وسلم، لا رؤيا منام. وعن الحسن فيه بين أنا نائم في الحجر جاءني جبريل فهمزني بعقبي، فقمت فجلست فلم أرى شيئا فعدت لمضجعي. ذكر ذلك ثلاثا. فقال في الثالثة: فأخذ بعضدي فجرني إلى باب المسجد فإذا بدابة، وذكر خبر البراق. وعن أم هاني: ما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي تلك الليلة، صلى العشاء الآخرة ونام بيننا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الصبح وصلينا معه قال: يا أم هاني، لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون، وهذا بين في أنه بجسمه. وعن أبي بكر من رواية شداد بن أوس عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري به طلبتك يا رسول الله البارحة في مكانك فلم أجدك، فأجابه: إن جبريل عليه السلام حملني إلى المسجد الأقصى. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صليت ليلة أسري بي في مقدم المسجد، ثم دخلت الصخرة فإذا بملك قائم معه آنية ثلاث. وذكر الحديث. وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة فتحمل على ظاهرها. وعن أبي ذر عنه صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل فشرح صدري، ثم غسله بماء زمزم، إلى آخر القصة، ثم أخذ بيدي فعرج بي. عن أنس: أتيت فانطلق بي إلى زمزم فشرح عن صدري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء لم أثبتها، فكربت كربا ما كربت مثله قط، فرفع الله لي أنظر إليه. ونحوه عن جابر. قد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الإسراء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم رجعت إلى خديجة وما تحولت عن جانبها. انتهى الفصل الثالث.
2: حديث الكربة الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، المراد بالكربة هنا الغم، يعني كربت يعني اغتممت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت المقدس حينما بلغه في ليلة إسرائه وصلى بالأنبياء فيه، ولم يدخله ليتفرج ويبحث في جوانبه ويعد نوافذه وأعمدته إلى غير ذلك. ولهذا حينما أرادوا أن يختبروا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: أخبرنا عن بيت المقدس لعلمهم به. فقال: يعني اغتممت فوقفت في الحجر، في أحد الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الحجر فجلى الله له بيت المقدس وصار ينظر إليه أمامه ويخبرهم عن آياته، يسألون عن عما يسألونه عنه فيجيبهم من خلال ما يراه أمامه عيانا. فهذا الواقع العظيم الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه ومعراجه لا شك أنه فيه مكرمة عظيمة له وتسلية لما كان يلقاه من كفار قريش، خصوصا بعد موت عمه أبي طالب وأم المؤمنين خديجة وشدة أداهم له بعد أن ذهب إلى بني تقيف يسألهم أن يقبلوا رسالة الإسلام فردوه وآذوه في جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعقد له هذه المواكب العظيمة التي ترفع شأنه وتطمئن نفسه وتعلي درجاته، والتي تبقى أحاديث يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفينة الأخرى أصحابه من المؤمنين، في كل مرة كأنه يحدث بطرف منها، فجاءت الروايات في كتب الصحاح وفي كتب غير الصحاح، رواها البزار والبيهقي وأحمد، ورواها الطبراني، ومثل ما رواها الشيخان والترمذي وغيرهم. فهذه القصة العجيبة والواقعة العظيمة أثبتها الله سبحانه وتعالى ولم يترك فيها قولا لمتقول بالنفي والإثبات، أثبتها في محكم التنزيل في سورتي الإسراء والمعراج والنجم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

هود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص

عاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي.

ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

أو يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر.

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار

إلهاً آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.